عذبتنا الأوطان عذبتنا يا خفيف الروح خليت قلبي علي مجروح عذبتنا يا خفيف الروح خليت قلبي

مع تباشير الصباح يولد للحياة أمل، ومع كل إشراقة تنطلق حكايات التفاؤل والنجاح في كل مرحلة وفي كل صباح مشرق. إذاعة المكلا تقدم صباح الخير. صباح الخير يا حضرموت.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة والأخوات أينما كنتم وأينما تتابعوننا في مثل هذا الوقت عبر أثير إذاعة المكلة من خلال برنامجكم الصباحي المباشر اليومي. صباح الخير يا حضرموت، صباح الخير يا حضرموت التي تنعم هذه الأيام بأجواء جميلة ورائعة خصوصا مع ساعات الصباح الأولى، فدائما هكذا هي الخيرات تأتي علينا ودائما الأمطار تهطل علينا في هذه الأيام على مختلف مناطق حضرموت ومنها الوادي والصحراء، فتحية لكل من يستمع إلينا ويتابعنا في هذه اللحظات عبر أثير إذاعة المكلة وعبر برنامجنا هذا صباح الخير يا حضرموت.

0: من الله عليكم ورحمة منه وبركاته مستمعينا أصدقاء الصباح في كل مكان. دائما ما نجدد بكم ومعكم التحية في ساعتنا الأثيرية المباشرة من صباح الخير يا حضرموت، فانضموا معنا في هذه الساعة الأثيرية التي نبحر معكم لنتعرف وإياكم على آخر الأخبار والمستجدات. فمرحبا بكم أينما كنتم إلينا مستمعين، وهذا طاقم هذه الحلقة من صباح الخير يا حضرموت.
1: ومع بداية مشوار اليوم نجدد التحايا.
0: الأستاذ محمد بن الشيخ أبو بكر إعدادا وتقديما لهذه الحلقة.
1: تشاركني التقديم الزميلة مروة السفرة،
0: وينفذها مباشرة على الهواء الزميل سالم بلقدي.

0: إذاعة المكلا صوت حضرموت في الأثير.
1: أنت المذيع بكر يضحي بابي مثل الصباح يا طير أعاد لي شبابي.
2: إشراقة الصباح
1: يضحي بابي مثل الصباح يا طير أعاد لي شبابي.
3: عزيزي المستمع،
2: عزيزتي المستمعة،
3: يأتي الصباح ليجدد فينا روح العمل والجد والاجتهاد.
2: يأتي الصباح مجددا ليعطينا دافعا قويا نحو المثابرة والإخلاص في أداء مهامنا.
3: نعم، الصباح هو عمل مخلص كلا في مجاله، وبه يرتاح بالنا لأننا أدينا الذي هو علينا بكل أمانة وإخلاص.
2: فبالعمل والجد والاجتهاد نبني أوطاننا ونجعلها في مصارف الدول المتقدمة.
3: هكذا تبنى الأوطان، بالعمل المخلص والحب الحقيقي لها.
2: لذلك يجب علينا جميعا أن نجد ونجتهد ونخلص في أعمالنا الموكلة إلينا، وبها نكون سعداء، نعيش عيشة هنية على تراب وطننا الغالي.
3: فصباحكم اليوم جد واجتهاد وعمل مخلص.

0: صباح الخير يا حضرموت، صباح المحبة، صباح الابتسامة لكل مستمع يستمع إلينا الآن. والآن مع مثل الشعب الحضرمي والذي يقول اليوم يا مروة.
1: مثل اليوم يقول الضحك بغض الرؤوس.
0: الضحك بغض الرؤوس، وبعضهم يقول عاد الضحك
1: بغال الرؤوس.
0: بغال الرؤوس، ويضرب هذا المثل عندما يراد القول بأن الوصول إلى المآرب يتطلب إمكانيات. نعم هكذا هي، نقولها دائما الذي يطمح وهكذا يقول يعني إيش الضحك بغال عاد الرؤوس.
1: بغال الرؤوس.
0: نعم يعني مش كل واحد يعيش يضحك. يعني الضروس تكون تقويم، تكون هكذا لا نعم. تكون هناك ما فيش أسنان أو، فدائما نكرر هذا المثل بيكون نقول أن الضحك
1: وعلى
0: الضروس.

0: صباح الخير يا حضرموت مستمعين في كل مكان، والآن نتوقف لنتعرف على النشرة الجوية من المركز الوطني للأرصاد الجوية بالمكلا، حيث يوافينا من هناك وعبر خط الهاتف الرصد الجوي صلاح العبثاني. صلاح، أسعد الله صباحك.
1: حياكم الله، صباحكم كل خير، أهلا وسهلا، مرحبا.
0: نعم، تفضلوا أطلعنا على تفصيلات حالة الطقس لديكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، السادة المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله وأوقاتكم بكل خير، أحييكم عبر أثير إذاعة المكلا مقدما لحضراتكم. أمطار عادية متفاوتة تشيد مسبقا بالعواصف، الرياح الهادئة، هبات البرد على محافظات البلاد الجبلية في أوضالع وبيضة ولحج وتعز والبريد وغيرها، تتواجد أيضا من هضاب شبة وحضرموت، فيما تكون متفرقة وصاحب الرعد أحيانا على أجزاء من محافظات البلاد الشمالية ومرتفعات المهرة أبين ومارب الجوف، تشكل الضباب أو الشجرة المائية على أجزاء منها. أجواءنا في المناطق الساحلية حارة صحوة إلى غائل من جزئية، والأمطار رعدية متفاوتة الشدة جاء من ساحل التهامة وساحل الغيوم، تشكل قطع من السحب الركامية الممطرة على أجزاء من السواحل الجنوبية والشرقية، والرياح نشطة إلى شديدة السرعة، السرعة سرعتها بين 20 إلى 40 عقدة على أنخبيس القطرة الشرقي والجنوبي ومختلفة بالمنطقة. الصحاري أجواءها حارة إلى شديدة الحرارة صحوة إلى غائب جزئية، والأمطار رعدية على أجزاء منها. وحضرموت متفرقة على صحاري المها ومارب الجوف، يحنش يستعمل على إثارة الأتربة والرمال. المركز الوطني ينبه المواطنين في المناطق المتوسطة عن طول الأمطار عليها تواجد في بطون الأودية ومجاري السيول وجريان السيول المفاجئ، كما ينبه أيضا تساقط حبات البرد والرياح الهابطة، وينصح بتجنب التواجد في المرتفعات وعدم استخدام الهاتف المحمول تجنبا لضربات الصواعق، الطرقات الجبلية من الانهيارات الصخرية والانزلاقات الطينية وتدامي مدى الرؤية الأفقية مرتدية البحر والصيادين وربما منها كالسفن، يرخب السقف وسواحل البلاد الشرقية والجنوبية ومن خلال المنبه من اضطراب البحري. المواطنين في الصحاري والذباب الداخلية والسهول الساحلية من الأجواء الحارة والشديدة الحرارة، وينصحوا بالإكثار من شرب السوائل، عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس، درجات الحرارة العليا الصغرى في عدن 37 في المكلا 33 27 في الحديدة 33 في سقطرة 34 27 في الغيبة 29 25 في صنعاء 32 16 وفي تعز 32 21 وفي إيد 27 16 وفي الضالع 32 20 في هون 32 34 وفي عتق 36 26 وفي مارب 41 28. البحر يكون بإذن الله تعالى معتبر موجة طرب أحيانا على الساحل الجنوبي وخليج عدن وكذا الساحل الشرقي، فيما يكون خفيف إلى معتدل على الساحل الغربي وباب المندب، خبيث سقطرة يكون البحر مضطرب الموج إلى شديد الاضطراب. صلاح العبثاني، مكتب الأرصاد بمدينة المكلا.
0: شكرا لك زميلنا صلاح العبثاني.

0: صباح الخير يا حضرموت مستمعينا الأعزاء، لازلنا معكم في هذا البرنامج المباشر ولازلنا مع فقرتنا المتنوعة. بين يدينا مروى الآن صحيفة 30 نوفمبر الصادرة هذا الصباح في مدينة المكلا، وطبعا الصحيفة حملت العديد من العناوين البارزة على مختلف الصفحات. نبدأ بالصفحة الأولى وهذه العناوين البارزة.
1: نعم، من هذه العناوين: رئيس مجلس القيادة مرحلة الاعتداء بلا كلفة انتهت وعلى المجتمع الدولي دعم الحكومة لإنهاء التهديد.
0: عضو مجلس القيادة الخنبشي يتفقد من الضبة النفطي ويشدد على تعزيز حماية المنشآت النفطية ورفع جاهزيتها.
1: السفير بالفقيه يبحث مع نائب وزير الخارجية الاندونيسي تطورات الأوضاع في اليمن والمنطقة.
0: السعودية تؤكد دعمها الثابت للحكومة اليمنية وترحب بإدانة أعضاء مجلس الأمن على الهجمات الحوثية الإرهابية. وفي صفحات الأخبار وهي الثانية والثالثة والرابعة نقرأ هذه العناوين:
1: وزيرة الخارجية تبحث مع وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة مستجدات الأوضاع والتصعيد الحوثي.
0: وزارة حقوق الإنسان تدين الاعتداءات الإرهابية الحوثية على المخا وتعدها انتهاكا للقانون الإنساني الدولي.
1: وزارة الصحة: الهجوم الإرهابي الحوثي على المخا أسفر عن استشهاد وإصابة 37 مدنيا وعرض العمل الصحي للخطر.
0: وزير الأشغال يبحث مع القائم بأعمال السفارة الصينية تعزيز التعاون التنموي.
1: وزير الشؤون الاجتماعية يبحث مع اليونيسف التحضير للمؤتمر الدولي لدعم تنفيذ خطة حماية الطفل.
0: وننتقل الآن إلى الصفحة الرابعة نقرأ هذه العناوين: الوكيل الجيلاني يلتقي قيادتي مصلحتي شؤون القبائل بالساحل والوادي ويؤكد دعم السلطة المحلية لتعزيز دورها.
1: وكيل وادي حضرموت يفتتح دورة لتعزيز قدرات الأمن الصحي للعاملين في المنافذ الحدودية.
0: وكيل حضرموت للشؤون الفنية يتفقد سير العمل في مشروع ترميم وتأهيل قصر السلطان القعيطي بالمكلا.
1: الوكيل بعلوي يشهد توقيع اتفاقيات لتنفيذ برامج تدريبية لتأهيل الشباب وتعزيز فرصهم في سوق العمل.
0: وفي عمود سلطة الصحافة للزميل خالد سعيد مدرك مقترح للسلطة المحلية بحضرموت بتسمية الشارع الذي استشهد فيه الشهيد صالح بن حسينون باسمه. وفي صفحة المتابعات وهي الصفحة الخامسة من صحيفة 30 نوفمبر الصادرة هذا الصباح في مدينة المكلا نقرأ هذه العناوين:
1: المدير العام لمديرية المكلا يبحث مع جمعية الصديق تعزيز الشراكة المجتمعية وتوسيع مجالات التعاون التنموي.
0: محلي سيئون يناقش أوضاع الحدائق العامة وسير تنفيذ المشاريع التنموية.
1: غيب وزير تشهد الاستلام الابتدائي لمشروع استكمال بناء الجدار التحويلي لقناة وادي جد.
0: المدير العام لمديرية تريم يتفقد مشروع حفر بئر مياه إنتاجية بمنطقة السحيل وتجهيزها بالطاقة الشمسية.
1: السلطة المحلية بساخ تنظم لقاء موسعا للتعريف بالمجلس التنسيقي الأعلى.
0: وفي عمود نافذة قانونية للمحامي مجدي مبارك بوعابس الغير والخلف الخاص. ولازلنا نتصفح معكم مستمعين الأعزاء صحيفة 30 نوفمبر الصادر هذا الصباح في مدينة المكلا الآن مع الصفحة السادسة وهي صفحة الأدباء نقرأ هذه العناوين:
1: باكثير الأديب الذي خلده التاريخ.
0: الثائر الأحمر لعلي أحمد باكثير، هذا الموضوع للزميل محمد حميد. وفي صفحة فضاءات وهي الصفحة السابعة نقرأ العناوين الآتية:
1: في هذه الصفحة عمود نظرات للزميل عبد العزيز الصيغ ديوان زحفان.
0: وهناك موضوع للزميل سليمان مطران تحت عنوان الصمت ليس عيبا سياسيا.
1: وأيضا حياتك فرصة للداعية الإسلامي هاشم بن عبد الله الحامد.
0: والمسيح الدجال صانع العجل، الحلقة الثالثة لزكي أحمد عيديد.
1: وفي هذه الصفحة أيضا العمود للأستاذ محمد علي عمرة الاهتمام بالزراعة اهتمام بالغذاء.
0: ونقرأ في الصفحة 8 وهي الصفحة الاقتصادية التي يشرف عليها الزميل الدكتور الأستاذ محمد أحمد بعمر وهذه العناوين.
1: البنك المركزي يدشن الشركة اليمنية للمدفوعات والمقاصة ويتجه إلى توحيد الحوالات ونظام تداول العملات الأجنبية.
0: الشركة ستعمل على تحسين عمليات التسوية المالية وتسريع عمليات تحويل الأموال وتسويتها بسرعة ودقة.
1: وفي هذه الصفحة أيضا نائب وزير الصناعة يناقش سبل تطوير منظومة التجارة الخارجية وتنمية الصادرات الوطنية.
0: اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات تقر مشروع السقوف المالية.
1: البنك المركزي يوقع مذكرة تفاهم مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
0: وإضافة إلى ذلك العمود الأسبوعي آفاق اقتصادية للزميل المحرر الاقتصادي. وننتقل الآن إلى الصفحة 9 وهي صفحة أقوال وأمثال.
1: وفي هذه الصفحة سلمية الحضارم وبعدهم عن المشاكل وانعكاس ذلك على ثقافتهم وأمثالهم الشعبية. هذا الموضوع لأحمد عمر بحمادي.
0: وفي الصفحة 10 وهي صفحة تاريخ الهجرين دمون التاريخية الحلقة 6 والأخيرة للدكتور محمد سالم بحمدان. وفي صفحة ثقافة وفن وهي الصفحة 11 التي يشرف عليها الزميل عمر بسلمة نقرأ هذه العناوين.
1: وقفة مع التاريخ لعلي عديد.
0: وهناك شعر للدكتور أبو بكر محسن الحامد تحت عنوان يكفي من الجوال.
1: وأيضا في هذه الصفحة مروج الزبد لخالد الأحمدي.
0: إضافة إلى العمود الأسبوعي تقاسيم قلم للمحرر الثقافي. ولازمنا مع صحيفة 30 من نوفمبر ونذهب الآن إلى الصفحة الأخيرة وهذه العناوين.
1: اللجنة المنظمة لبطولة خريف ضفار تكرم الزميل الإعلامي فهمي بحمدان.
0: وأيضا موضوع للدكتور عمر عبد العزيز منطق البراري.
1: وأيضا في هذه الصفحة منطقة الحامي تقترب من إعلانها محمية بحرية.
0: شذا من الماضي التربوي للزميل سالمين باسلوم.
1: وفي الصفحة هذه أيضا الكلمة الأخيرة لعلي صالح باقي رفقا بمشاعر الآخرين.
0: كانت هذه أبرز عناوين صحيفة 30 من نوفمبر الصادرة هذا الصباح في مدينة المكلا.

0: صباح الخير يا حضرموت مستمعينا في كل مكان، والآن نتجه بمسامعكم صوب مدينة القطن. فضمن الأعمال الخدمية التي تنفذها الجهات المختصة بمديرية القطن، خصوصا بعد هطول الأمطار الأخيرة وما ترتبت عليها من أضرار في البنية التحتية، نفذ مكتب الأشغال العامة والطرق بمديرية القطن يوم أمس أعمالا ميدانية لإصلاح الأضرار التي لحقت بعدد من الطرق والشوارع.
1: الأعمال التي نفذت شملت معالجة الحفر والتشققات وإزالة أثار تجمعات مياه الأمطار، إلى جانب إعادة تأهيل عدد من المواقع المتضررة، بما يسهم في تحسين حالة الطرق وتسهيل حركة المواطنين والمركوبات. الزميل خالد بالحاج مراسلنا في مديرية القطن معنا الآن عبر الهاتف ليعطينا صورة عن هذه الأعمال بعد هذه الأمطار. زميلي خالد صباح الخير، وإن شاء الله نقول الأمطار خير.
2: صباح الخير. نعم اللهم لا أمطار خير وبركة الله. أنا كذلك من أضرار وأمطار خفيفة متوسطة وهكذا يبدو الخير هكذا، والجو تغير جميعا من الحار إلى البرودة، وإن شاء الله نحاول نجم الله حالي نجم
1: تكون
2: هناك
1: أمطار
2: خير
1: وبركة
2: في البلاد
1: بإذن الله تعالى. طبعا يوم أمس مكتب الأشغال نفذ في مديرية القطن هذه الأعمال، ردم الحفر، التجمعات الراكدة للمياه، فما هو فحوى هذا الخبر زميلي خالد؟
2: نعم مجلس مطن عادة هناك بعد الأمطار تسيل بعض الشعاب الداخلية أو الداخلية، ويجري من السيول في بعض المجاري مما يحدث يعني تجرف المياه يعني المؤسسين الحجار ولا تربع من تراكمه وتؤدي إلى عجلة السير في الطرقات، خصوصا هناك الجبل تأتي من الجبال المحاذية إلى جهة الأراضي الزراعية وتمر في الخط العام والطرقات الداخلية، لذلك تشكل عائد للمركبات أي حسب المارة بشكل عام. ذلك اليوم الثاني مباشرة باشر مختلف شغال عام والطرق في هذه الأعمال الميدانية، أعمال جديدة يقوم بها بشفط هذه المياه الرابدة أو إزالة الأتربة والمعوقات التي في الطرقات لانسياب الطرق، أيضا هناك انسياب الطرق ومرور المركبات وإظهار المدينة المظهر الذي في جهة، لذلك كانت هذه الحملة الميدانية. والشيء التواصل يعني في كثافة الشوارع والممرات التي جرفت مياه السيول بدون وقل صغال عام والطرق عبد الرحمن الضغمي أدنى تسليح للبرنامج حول هذه الأعمال الميدانية وخطط البرامجية ذلك.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. الحقيقة هذه الأيام تشهد حضرموت والوادي بشكل خاص هطول أمطار متفرقة على مدن وقرى الوادي، أمطار طبعا متفرقة، وشهدت مدينة القطن يوم أمس الأحد 9 أغسطس أمطار متوسطة

هي دورة طبعا تقوم بشرط المياه وبرضه رجع الأسفلت، وأيضا تنظيم بعض السواق وخاصة الساقية التي بمشاركة المرور التي بجانب إدارة المرور ولتهذيب مرور المياه وإدراكهم عام. ونحن طبعا مترقبين مزاد أمطار وجاهزين للتعامل معها بوفق الإمكانيات المتاحة لدى المكتب والمديرية، وبإذن الله نحن نكون متواجدين أي حدث يتطلب وجود إمكانيات المكتب تصغيرها لصالح العام. أسأل الله أن تكون أمطار خير وسلام وأمطار رحمة.

0: صباح الخير يا حضرموت مستمعينا الأعزاء، ومن ضمن الخدمات اليومية التي نقدمها إليكم الآن برنامج العيادات التخصصية بهيئة مشفى ابن سينا العام لهذا اليوم الثلاثاء 11 أغسطس الجاري.
1: ونبدأ بعيادة الجراحة العامة التخصصية للدكتورة انتصار معنوز.
0: في العيادة الباطنية العامة التخصصية هذا الصباح تتواجد الدكتورة حنان بن هدية.
1: وفي العيادة التخصصية أو عيادة القلب والإيكو التخصصي الدكتورة سهير سالم.
0: وفي العظام التخصصي هذا الصباح تتواجد أو يتواجد الدكتور الروسي مختار.
1: في عيادة المسالك البولية التخصصية الدكتور أبو بكر بحداد.
0: وفي الأنف والأذن والحنجرة هذا الصباح الدكتورة الروسية ديولا.
1: وفي عيادة الجلدية التخصصية الدكتورة مديحة بن مخاشن.
0: وفي العيادة الخاصة بالعيون التخصصية يتواجد هذا الصباح الدكتور خالد بحالفة.
1: وفي عيادة الأسنان التخصصية الدكتور علي باوزير والدكتور عبد الله بامطروش.
0: وفي عيادة النفسية التخصصية أو في
1: عيادة السكري التخصصية نعم لهذا اليوم الدكتورة سلوى العساني.
0: وفي الأشعة التلفزيونية هذا الصباح تتواجد الدكتورة أو الدكتور حسين مسلم.
1: وفي عيادة البصريات الدكتور زكريا بازرعة.
0: طبعا هنا تنبيه للتسهيل لجميع العيادات صباحا عبر النظام الإلكتروني، ولا تعتمدوا أي أوراق لتسهيل المرضى على أبواب العيادات.

0: كان عينا في كل مكان وما زلنا نجوب أرجاء المحافظة. والآن نذهب إلى عاصمة الثقافة الإسلامية مدينة تريم. تنطلق بعد لحظات بقاعة فندق روز بعاصمة الثقافة الإسلامية بمدينة تريم منافسات نهائية النسخة الثامنة لبطولة كأس حضرموت الثقافية للأندية بمشاركة 8 أندية، 4 من الساحل وهي سمعون الشحر وشعب حضرموت ووحدة المكلا وشبيبة الديس الشرقية، وأربعة أندية أخرى من الوادي، شباب القطن وهلال السويري وسلام الغرفة ونادي زيئون.
1: وتقام منافسات البطولة في نسختها الثامنة بنظام خروج المغلوب بحسب البرنامج الذي حددته مراكز الأندية المتأهلة من تصفيات المرحلة الأولى التمهيدية التي جرت في مدينتي المكلا وزيئون. الزميل الإعلامي الرياضي فهمي باحمدان متواجد الآن في مدينة تريم ليعطينا وصفا لهذه البطولة التي ستنطلق بعد لحظات، وهو معنا الآن عبر الهاتف. صباح الخير زميلي فهمي.
2: صباح الله، صباح أستاذ محمد، صباح الزميلة مروى والمستمعين الكرام جميعا.
1: نعم، بعد لحظات ستنطلق هذه المسابقة الثقافية وأنتم الآن متواجدون في الميدان في مدينة تريم، فماذا يجري الآن أو بعد لحظات؟
2: بالفعل سيجرى الآن تحديدا على صالة فندق روز بمدينة العلم والعلماء والرياضة والثقافة، عاصمة الثقافة العربية مدينة تريم، استقبال المتسابقين في الجولة الأولى لبطولة كأس حضرموت الثقافية في نسختها الثامنة التي تجرى هنا في استضافة مدينة تريم وبرعاية عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي وبإشراف مكتبي وزارة الشباب والرياضة في ساحل ووادي حضرموت وتنظيم اللجنة الرئيسة لكأس حضرموت التي تضم أعضاء من الساحل ومن الوادي بالإضافة إلى الرعاية الإعلامية لتلفزيون حضرموت الحكومي. لحظات وتنطلق أولى مواجهات المنافسات النهائية لهذه النهائيات، نهائيات كأس حضرموت، نرى مواجهات الجولة الأولى صباحا يليها عصرا مواجهات الجولة الثانية. الأربعة المتأهلين من الجولة الأولى اليوم يتبارون أو يتواجهون يوم غد الأربعاء بتحديد طرفي نهائي كأس حضرموت على طريق تحديد بطل النسخة الثامنة في هذا العرس الرياضي الثقافي الوطني الكبير الحضرمي الذي يقام بتفرد وبتميز من حضرموت باعتبار حضرموت المحافظة الرائدة في هذا المجال، وهي المحافظة الوحيدة إلى الآن التي ذهبت على استمرارية إقامة هذا النشاط الرياضي المقرون بالنشاط الثقافي تأكيدا لوحدة حضرموت وتأكيدا لشباب حضرموت. بالأمس ليلة أمس كانت السلطة المحلية في مدينة في مديرية تريم برئاسة مدير عام المديرية الأستاذ عبد الكريم باطاق لدى عمل أقامت حفل استقبال وعشاء وحفل فني ساهر بمناسبة وجود اللجنة الرئيسية والأعضاء والأندية المشاركة الثمانية التي توزعت على ساحل ووادي حضرموت. الجميع شاد بهذه التميز بهذا التميز الذي دعبت عليه لجنة كأس حضرموت في لم يتم بأبطال حضرموت من الساحل والوادي، كذلك وكيل المحافظة لشؤون الوادي والصحراء كان قد التقى برئيس وأعضاء اللجنة التي رأسها الأستاذ الإعلامي المعروف خالد أحمد القائوم ونائبه الأستاذ صلاح سالم باوزير. اطلع وكيل المحافظة لشؤون الوادي على آخر ترتيبات استعدادات مدينة تريم واستعدادات اللجنة الرئيسة لانطلاق هذا الحدث الوطني الكبير الذي تستضيف هذا العام مدينة تريم، وقد ذهبت لجنة البطولة على تنوع إقامة مكان أماكن إقامة النهائيات تشمل المناطق التاريخية والأثرية والسياحية وما أكثرها في حضرموت سواء في الوادي أو في الساحل، وبالتالي تظل حضرموت متميزة بهذا التميز وهذا التفرد الكبير الذي يشهد الانطلاقة الحقيقية للنشاط الرياضي المقرون بالنشاط الثقافي الاجتماعي للأندية الرياضية. وهذا أستاذ محمد والمستمعين الكرام مبعث فخر واعتزاز لكل أبناء حضرموت. الإشادة تأتي من قيادات وزارة الشباب والرياضة، من قيادات المحافظات الأخرى، أن حضرموت متواصل نشاطها الرياضي وأيضا النشاط الثقافي. 10 سنوات لبطولة كأس حضرموت الثقافية، 8 نسخ بتميز وتفرد. اليوم تبدأ آخر محطات النسخة الثامنة يوم الخميس. نحن أمام محطة مهمة جدا وهي ختام هذه النسخة والإعلان بعد ذلك عن المكان الجديد أو المدينة الجديدة التي ستحتضن الجولة أو ستحتضن النسخة 9 بمشيئة الله تعالى العام القادم 2027. رئاسة اللجنة الثقافية للأندية الرياضية رفعت الشكر والتقدير لقيادة المحافظة برئاسة المحافظة الأستاذ سالم أحمد الخمشي عضو مجلس القيادة، وكذلك قيادة مكتبي الشباب والرياضة تقديرا واعترافا بجهودهم وتقديرهم لاستمرارية هذا النشاط الرياضي الثقافي الذي يثلج الصدور. كم كانت مدينة تريم ليلة أمس احتفالية فنية بتراث الزربادي، بتراث مدينة تريم، بزيارات العديد من أماكن المعارف السياحية، من الأماكن الأثرية في هذه المدينة الكبيرة التي يأتي إليها من كافة أصدقاء العالم ليتدرسوا العلوم الشرعية الدينية. هذه المدينة مدينة العلم، هذه المدينة مدينة الثقافة، هذه عاصمة الثقافة العربية والإسلامية، هذه المدينة مدينة العلم والآثار والرياضة. كانت جميلة جدا وهي تحتضن وتستقبل هؤلاء الأبطال. أستاذ محمد يقف بجانبي الأستاذ خالد أحمد القحوم رئيس اللجنة. أستاذ خالد، دقائق وتلزوم من خلال نهاية النسخة الثامنة، الميكروفون لك مع إذاعة المكلا. صباح الخير يا حضرتك.
3: شكرا جزيلا لزميلي الأستاذ رئيس اللجنة الإعلامية البطولة فهمي الحمدان، وشكرا لإذاعة المكلا التي تواكب هذا الحدث سنويا بإصرار وبجمال وب شرفية كبيرة يخدمنا في البداية. طبعا مثل ما قال زميلي سامي، نحن على بعد لحظات من انطلاق الحدث الثقافي الاجتماعي الرياضي الكبير بطولة كأس حضرموت الثقافية الأندية. ما قاله كان يعني وافيا وكليما. نقول نحن في رئاسة اللجنة لهذه البطولة ونتمنى التوفيق لكل الأندية الرياضية المشاركة معنا في هذا الحدث الكبير، ونتمنى أيضا أن نواصل نجاحنا التميزي والانفرادي في إقامة هذه البطولة سنويا على مستوى الوطن عامة. نعم.
1: زميلي خالد، بالنسبة للجنة التحكيم يعني من كم مكونة وكيف تكون يعني بنظام المغلوب الخروج من هذه؟
3: طبعا نحن المشاركة 8 فرق، 4 من الساحل و4 من الوادي بنظام فرق المغلوب. وفي هذا طبعا الحالة من مرة واحدة، في هذه الحالة طبعا تكون لدينا 7 منافسات، يبتدي الأول مع الرابع والثاني مع الثالث من كل مجموعة، 7 منافسات تكثر عنها تحديد البطل والوصيف في يوم الخميس بمشيئة الله تعالى مع الحفل الثقافي والفني المبسط الذي نعده كل عام. وهذا العام طبعا كرسناه لاستضافة مجموعة من المبدعين في تريم، شاعر وأديب وباحث وعازف وفنان، وكرسنا كل فقراته للحديث عن الإرث الثقافي الغنائي لمدينة تريم. لجنة الرفض والتحكيم طبعا تتكون من الزملاء صلاح سالم بوزير وأمير عوض الجايدي وخالد أحمد عامر ومحمد أحمد عيدروس ولطفي عبد الله بسادي، وهذا طبعا لجنة الرسم والتحكيم. لجنة اللجنة الإعلامية تكون من زميلي ما سلفت سامي مبارك وحمدان وزميله الأخ العزيز الزميل أيضا خالد بالحاج.
1: نعم، جميل أن تكون هذه المسابقة الثقافية يعني كل عام في مدينة أو في مديرية من مدن حضرموت. العام الماضي تقريبا كانت في مديرية الديس الشرقية، وهذا العام اخترتم يعني عاصمة الثقافة والإسلامية مدينة تريم. يعني وفي نهاية هذه الفعالية أو في نهاية هذه البطولة إن شاء الله ستعلنون عن العام القادم بإذن الله تعالى تكون مدينة من مدن حضرموت.
3: نعم، هي طبعا تعتبر رمزة من رمزات نجاحنا في هذه البطولة أننا نتنقل وننتشر على كل ربوع حضرموت الجميلة بمدنها بأريافها من أجل أن نذكي روح المشاركة ورحل الطفل الحضرمي بشكل عام. العام الماضي كنا في مدينة الشرقية وأنتم وقفتوا هذا الحدث باستفاضة, والآن نحن في مدينة سريم وفي صورة أرض الأزراع مع رفوة في أعضاء اللجنة اختيار المدينة القادمة في العام القادم النسخة السابعة 2027 ميلادية. تفضل معك زميلي
2: أستاذ محمد. أود فقط أن نشير إلى أنه لجنة كأس حضرموت الثقافية قد أبت لتقليد سنوي جميل, تقليد وفائي, تقليد اعتراف لجهود عدد من القيادات الرياضية المقرونة بالنشاط الثقافي والتعمل على تكريم شخصية ثقافية رياضية دأبت في نشاطها الرياضي والثقافي على مدى تاريخها الإعلامي والثقافي والرياضي كل عام. العام الماضي كان زميلنا وأستاذنا القدير الأستاذ غالب محمد باطم, هذا العام نفصح نسجل الستار ونعلن أنه الأستاذ سليمان مطران بن طريب الكاتب والإعلامي الرياضي المميز والشخصية الوطنية الإعلامية سيتم تكريمه من قبل اللجنة تقديرا لجهوده وعطاءاته الكبيرة التي قدمها خلال مسيرته سواء في اللجنة الرئيسية في اللجنة الثقافية بوادي حضرموت أو إذاعة المكلا أو إذاعة سيئون, وكذلك الآن في منصبه الجديد في مديرا لمكتب تلفزيون حضرموت الحكومي. فنحن يوم الخميس أمام تكريم هذه القامة والهامة الوطنية الكبيرة الأستاذ القدير سليمان مطران فريد أطال الله في عمره.
1: نعم, يستحق كوادرنا العالمية والثقافية هذه التكريمات الزميل غالب محمد وأيضا الزميل سليمان مطران, شخصية معروفة طبعا ويستحق هذا التكريم. وأعتقد بعض لحظات زميلي فهمي ستنطلق هذه البطولة وتصف لنا كيف يعني المتبارين في هذه في الأندية يعني في هذه
2: أجواء التنافس بدأت الآن على حي المتسابقين.
1: ما شاء
2: الله, هناك سخونة في المتابعة, هناك ترقب كبير للأسئلة, هناك ترقب لحفل الافتتاح رغم أنه الافتتاح بيكون مبسط, لكن الفرق المتبارية الآن تنصب تشد جهودها وتركز على الانطلاقة الأولى اللي هي المنافسات أو المقابلات الثقافية. هناك عدد من الأسئلة في عدة مجالات, هناك معلومات عامة, هناك رياضة, هناك ثقافة, هناك علوم إسلامية, الكثير من هذه المجالات ستكون موجودة. الجميع يهدف إلى أنه بعيدا عن التنافس الشريف في هذه المسابقات يهدف الجميع إلى هذه الروح التي نشاهدها الآن بأعيني, الروح الجميلة أنه ابن سلام الغرفة يأتي إلى باب النادي سمعون الشحر, باب الأبناء الشحر, نادي هلال السويري يتواجه مع سعد عبد الموت, ابن القطن يلعب مع وحدة المكلة. وبالتالي هذه الرسالة التي هدفت إليها لجنة كأس حضرموت هي توحيد قلوب أبناء حضرموت بقالب واحد في مجال واحد في قاعة واحدة على ميز واحد, أنه النشاط الرياضي الثقافي هنا هذه حضرموت, وهذه رسالة البطولة بعيدا عن التنافس الحق المشروع للتتويج ببطولة كأس حضرموت الثقافية في نسختها الثامنة. كذلك نترقب الإعلان بإذن الله تعالى عن النسخة كما قال الأستاذ خالد, الإعلان عن مكان إضافة النسخة التاسعة بإذن الله, وهي ستكون من نصيب مدن ساحل حضرموت.
1: نتمنى الموفقية لهذا البطولة وموفقين زميلي فهمي لهذه المشاركة الجميلة أنتم كأعضاء هذه اللجنة, نلتقي إن شاء الله ونشوف النتائج بإذن الله تعالى. شكرا لك يا فهمي.
2: شكرا لكم أستاذ محمد على جهودكم الدائمة, مواكبتكم لهذا الحدث الرياضي الثقافي ومواكبتكم للرياضة بشكل عام. شكرا لكم في قيادة الإذاعة, شكرا لكم في برنامج صباح الخير يا حضرموت, شكرا لكل الزملاء خلف في الكنترول, شكرا لكم في كل الجميلة مروة, تحياتنا لكم, وإن شاء الله اليوم يوم بداية اليوم ختام بطولة كأس حضرموت الثقافية التي ستصدر الستار عنها بإذن الله تعالى في هذه المدينة الطيبة الجميلة التاريخية الكريمة الغناء.
1: شكرا فهمي, شكرا لك.
4: هيا إلى حافة محمد بن علي إلى المقام السامي العالي, أرض المحبة والرضا مصيبة أخوتي وعيالي يحمون ما من كل بطالي يحمون ما من

0: صباح الخير يا حضرموت. وقبل ختام هذا تذكير بمواقيت أذان الصلوات لهذا اليوم بيوم الغد إن شاء الله بحسب التوقيت المحلي لمدينة المكلا وضواحيها.
1: يحين موعد أذان صلاة الظهر في تمام الساعة 11:51
0: وأذان لصلاة العصر في 2:57،
1: بينما أذان صلاة المغرب في تمام الساعة 6:11،
0: أذان صلاة العشاء في 7:19.
1: يحين موعد أذان الفجر ليوم الغد بإذن الله تعالى في تمام الساعة 4:13.
0: أما شروق شمس الغد إن شاء الله في 5:28، وتبدأ صلاة الشروق في 5:44. إذا أتينا إلى ختام حلقة اليوم من صباح الخير يا حضرموت.
1: هذه تحيات أسرة هذه الحلقة، أعدادا وتقديما لنا الأستاذ الزميل محمد بن الشيخ أبو بكر.
0: شاركتني تقديم الزميلة مروة السفرة.
1: نفذها مباشرة على الهواء الزميل سالم بلقدي.
0: نلتقي إن شاء الله.
1: إلى اللقاء.

0: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعينا في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة من المكلا نبدأها بالعناوين. رئيس مجلس القيادة يؤكد أن مرحلة الاعتداء بلا كلفة انتهت على المجتمع الدولي دعم الحكومة لإنهاء التهديد. عضو مجلس الرئاسة محافظ حضرموت يتفقد مطار الريان وميناء المكلا ويشدد على تعزيز إجراءات الحماية والطوارئ. الوكيل الجلالي يدشن استلام شاحنات نظافة جديدة وبرنامج الكشف المبكر للإعاقة لتعزيز الخدمات بالمكلا وحضرموت. اجتماع بالمكلا يناقش التحضيرات للاحتفاء باليوم العالمي للشباب وبرامج دعم وتمكين الشباب بحضرموت. ومن العناوين إلى التفصيل، أكد فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي أن التصعيد الأخير لميليشيات الحوثي الإرهابية يمثل اختبارا جديا لجدية المجتمع الدولي في حماية فرص السلام التي استثمرت فيها الحكومة اليمنية والدول الشقيقة والصديقة على مدى سنوات. وقال رئيس مجلس القيادة الرئاسي في لقاء بسفراء الدول الراعية للعملية السياسية في اليمن أمس الاثنين أن الدولة اليمنية لم تبدأ هذا التصعيد ولم تبحث عنه، لكنها في الوقت نفسه لن تسمح بأن يصبح التزامها بالسلام تصريحا مفتوحا للميليشيات كي تختار متى تهاجم وأين تهاجم، ثم تطلب من الجميع ضبط النفس عندما يأتي الرد. وأشار الرئيس إلى أن ما حدث في المخاء كان حلقة في سلسلة تصعيد مستمر منذ أسابيع، بدءا بمحاولة تسيير رحلات جوية للحرس الثوري إلى صنعاء ومرورا باستهداف السفن التجارية والأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية، وصولا إلى الهجمات الإرهابية في مأرب وحضرموت على المواقع للقوات المسلحة والمنشآت السيادية والأعيان المدنية ومخيم النازحين. واعتبر فخامة الرئيس أن ما نشهده اليوم هو نتاج سنوات من التساهل الدولي والحوافز التي اعتقدت هذه الجماعة المارقة أنه يمكنها انتزاع المزيد منها بالصواريخ والمسيرات الانتحارية. من جانبهم أدان سفراء الدول الراعية للعملية السياسية بشدة التصعيد والهجمات الحوثية الأخيرة على القوات الحكومية والأعيان المدنية والمنشآت الاقتصادية بما في ذلك ميناء المخاء، والهجمات التي طالت المملكة العربية السعودية والسفن التجارية، مؤكدين دعم بلدانهم لجهود مواجهة هذه التحديات وحماية المدنيين وحرية وأمن الملاحة الدولية. حضر اللقاء مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور يحيى الشعيبي ووزيرة الخارجية وشؤون المغتربين الدكتورة أفراح الزوبة. تفقد عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي أمس مطار الريان الدولي وميناء المكلا في إطار زياراته الميدانية للمنشآت الحيوية بالمحافظة والاطلاع على مستوى جاهزيتها والإجراءات المتخذة لتعزيز أمنها وسلامتها بحضور وكيل محافظة حضرموت لشؤون التنمية الأستاذ رياض الجهوري ووكيل المحافظة لشؤون الطاقة الدكتور خالد بحرش. وخلال زيارته لمطار الريان الدولي عقد عضو مجلس القيادة الرئاسي اجتماعا مع قيادة المطار المدنية والعسكرية والأمنية بحضور المدير العام للمطار المهندس عادل باوزير، واستمع إلى شرح حول الجهود المبذولة لتأمين المطار والمسافرين وكوادره والعاملين فيه ومستوى الجاهزية والإجراءات الاحترازية المتخذة، إلى جانب أبرز الصعوبات والاحتياجات التي تواجه سير العمل، مؤكدا الأهمية الاستراتيجية لمطار الريان الدولي باعتباره واجهة حضارية وحيوية لمحافظة حضرموت ومنشأة ذات أهمية في حركة النقل الجوي وخدمة المواطنين. كما طاف عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت بعدد من صالات ومرافق المطار، واطلع على آلية استقبال ومغادرة المسافرين ومستوى الخدمات والإجراءات التنظيمية والأمنية المتبعة، مشددا على ضرورة تعزيز الإجراءات الأمنية ورفع مستوى التنسيق بين مختلف الجهات العاملة في المطار وتطوير خطط الطوارئ والسلامة، مؤكدا أهمية الارتقاء بمستوى الأداء وتحسين الخدمات بما يواكب أهمية المطار ودوره الحيوي. وفي سياق متصل، زار عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت ميناء المكلا وترأس اجتماعا مشتركا ضم قيادة الميناء والجهات العاملة فيه ممثلة بمؤسسة موانئ البحر العربي اليمنية والهيئة العامة للشؤون البحرية والجمارك وخفر السواحل والعمليات البحرية وعدد من الجهات ذات العلاقة. وناقش الاجتماع مستجدات الأوضاع والظروف الراهنة ومستوى الجاهزية في الميناء والإجراءات الاحترازية وخطط التعامل مع حالات الطوارئ، إلى جانب منظومة الأمن والسلامة المعتمدة وآليات التنسيق والتكامل بين مختلف الجهات لضمان استمرارية العمل وحماية الأرواح والممتلكات والمنشآت والمرافق التابعة للميناء. وأكد عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت أهمية الحفاظ على المنشآت الحيوية ورفع مستوى جاهزيتها وتأمينها باعتبارها ركائز أساسية للحياة العامة والاقتصاد الوطني، مشددا على ضرورة تعزيز التنسيق بين الجهات المدنية والعسكرية والأمنية وتحديث خطط الطوارئ والسلامة ورفع كفاءة الاستجابة لأي مخاطر أو تهديدات محتملة. حضر اجتماع الميناء نائب رئيس مجلس الإدارة النائب التنفيذي لمؤسسة موانئ البحر العربي اليمنية الأستاذ فؤاد الرباكي والمدير العام لفرع الهيئة العامة للشؤون البحرية فرع المكلا الدكتور نبيل بن عفان، المدير العام لمكتب الجمارك بساحل حضرموت الأستاذ عمر بعيس، والمدير العام لجمرك ميناء المكلا الأستاذ حبشي نصيب، وقائد قوات خفر السواحل بحضرموت العقيد بحري عمر الصاعي. دشن وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديرية الساحل والهضبة الأستاذ حسن سالم الجلاني أمس بمدينة المكلا استلام 5 شاحنات نظافة جديدة من نوع إيسوزو سعة 3 أطنان مخصصة لتعزيز أعمال النظافة وتحسين مستوى الخدمات البيئية بالمدينة، بحضور المدير العام لمديرية المكلا الأستاذ فياض فرج بعامر والمدير العام التنفيذي لصندوق النظافة والتحسين بساحل حضرموت المهندس أسامة سعيد بسعد. وفي التدشين الذي يأتي ضمن مشروع التمويل القائم على المخرجات الممول من البنك الدولي عبر مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع يونيبس، أكد الوكيل الجلاني أهمية هذه الآليات في دعم جهود صندوق النظافة والتحسين ورفع كفاءة العمل الميداني وتعزيز قدرة فرق النظافة على أداء مهامها في مختلف مناطق مدينة المكلا بما يتناسب مع احتياجيات المدينة والتوسع العمراني والسكاني الذي تشهده. وأشاد الجلاني بالدعم المقدم عبر البنك الدولي ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، مؤكدا أهمية استمرار الشراكة في دعم قطاع النظافة والتحسين وتوفير المعدات والآليات اللازمة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والحفاظ على المظهر الحضري والبيئي لمدينة المكلا. وتأتي عملية استلام الشاحنة الجديدة في إطار جهود السلطة المحلية وصندوق النظافة والتحسين بساحل حضرموت لتعزيز البنية التشغيلية للصندوق وتطوير آليات العمل الميداني والارتقاء بمستوى النظافة العامة والخدمات البيئية بمدينة المكلا. كما دشن وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الساحل والهضبة الأستاذ حسن سالم الجيلاني بمعية المدير العام لمكتب وزارة الصحة العامة والسكان بساحل حضرموت الدكتور أحمد بن واصر أمس بمدينة المكلا برنامج الكشف والتدخل المبكر للإعاقة في مرحلة الطفولة المبكرة HEDSI الذي تنفذه منظمة حضرموت الصحية بتمويل من مؤسسة حضرموت تنمية بشرية وبإشراف مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بساحل حضرموت. وفي حفل التدشين أشار الوكيل الجيلاني إلى أهمية الكشف والتدخل المبكر في الحد من آثار الإعاقة وتعزيز فرص الرعاية والتأهيل للأطفال وتحسين جودة حياة المستفيدين وأسرهم، مؤكدا دعم السلطة المحلية لمثل هذه البرامج والمبادرات الصحية النوعية التي تستهدف الفئات الأكثر احتياجا وتسهم في تطوير مستوى الخدمات الصحية بالمحافظة. من جانبه أكد المدير العام لمكتب وزارة الصحة العامة والسكان الدكتور بن واصر بحضور نائب رئيس هيئة مستشفى ابن سينا العام عوض باحنحن أهمية البرنامج باعتباره أحد التدخلات النوعية الهادفة إلى تعزيز الكشف المبكر عن الإعاقة. وأكد المدير التنفيذي لمؤسسة حضرموت تنمية بشرية المهندس طارق بلخشر أهمية البرنامج في التعامل المبكر مع حالات الإعاقة وأهمية الشراكة مع مكتب وزارة الصحة العامة والسكان للعمل المشترك على معالجة الإشكاليات التي تواجه القطاع الصحي. عقدت وكيلة محافظة حضرموت لشؤون المرأة الأستاذ عبير الحضرمي ووكيل المحافظة المساعد لشؤون الشباب ومنظمات المجتمع المدني الدكتور مراد محمد سالم بعلوي أمس بمدينة المكلا اجتماعا مشتركا لمناقشة التحضيرات الخاصة بالاحتفاء باليوم العالمي للشباب واستعراض عدد من الخطط والبرامج والمبادرات الموجهة إلى شباب المحافظة. وناقش الاجتماع حضور المدير العام لمكتب وزارة الشباب والرياضة بساحل حضرموت المهندس علاء العمودي والمدير التنفيذي لصندوق دعم الشباب الأستاذة رشاء بن هامل ومدير صندوق تنمية المهارات الأستاذة ريهام بن همام جملة من التصورات والبرامج الهادفة إلى تعزيز دور الشباب وتوسيع مجالات مشاركتهم في مختلف الأنشطة والمبادرات بما يسهم في تنمية قدراتهم ودعم طاقاتهم الإبداعية. كما تطرق الاجتماع إلى إعداد خطة لتكريم الشباب المبدعين والمتميزين في المحافظة والمقرر تنفيذها نهاية العام الجاري تقديرا لإنجازاتهم وإسهاماتهم في مختلف المجالات وتشجيعا لهم على مواصلة التميز والخدمة والعطاء وخدمة مجتمعهم. وأكد الاجتماع أهمية تكامل الجهود بين الجهات المعنية بالشباب وتوحيد مسار العمل خلال المرحلة المقبلة بما يعزز من حضور الشباب في برامج التنمية ويتيح لهم فرصا أوسع للمشاركة والإبداع والابتكار. النبأ الأخير في هذه النشرة: نظمت اللجنة التحضيرية للمجلس التنسيقي لقاء تعريفيا وتشاوريا بالتزامن في مدينتي المكلا وسيئون ضم نخبة من الأكاديميين والباحثين بمديريات ساحل ووادي حضرموت تحت شعار نحو شراكة أكاديمية لخدمة حضرموت وبناء مستقبلها برعاية عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ محافظة حضرموت رئيس اللجنة التحضيرية للمجلس التنسيقي الحضرمي الأعلى الأستاذ سالم أحمد الخنبشي. وتأتي هذه اللقاءات ضمن الخطة الميدانية الشاملة للجنة التحضيرية الرامية إلى توسيع دائرة التواصل المجتمعي وتعزيز الشراكة مع مختلف الفئات والنخب والتعريف بأهداف المجلس وأدواره ومهام المرحلة التأسيسية والتحضير للمؤتمر العام التأسيسي. وفي مستهل اللقاء بسيئون أشار الوكيل المساعد لمديريات الوادي والصحراء المهندس هشام السعيدي في كلمته أن المجلس التنسيقي الأعلى يأتي استجابة للحاجة الملحة لإيجاد حامل حضرمي جامع يعمل على توحيد الرؤى والجهود بين مختلف القوى والمكونات السياسية والمجتمعية وصولا إلى إنجاز مشروع مؤسسي يعبر عن الإرادة الحضرمية داعيا كافة القوى للوقوف مع السلطة المحلية باعتبار هذه المرحلة الفرصة السانحة ليتوحد الحضارم في الرأي والهدف لمصلحة حضرموت. من جانبه ألقى وكيل المحافظة المساعد لشؤون مديريات الوادي والصحراء وعضو اللجنة التحضيرية الأستاذ عبد الهادي التميمي كلمة اللجنة مؤكدا أن اللقاءات تنعقد في مرحلة دقيقة تتطلب وعيا وإرادة وعملا مشتركا لا يستثني أحد، ومضيفا حضرموت أمام منعطف تاريخي يفرض علينا تجاوز الخلافات والاعتماد على التلاحم للصوت الواحد والرؤية الواضحة نحو تجسيد شعار حضرموت أولا قولا وفعلا. وفي كلمة له خلال الفعالية أكد عضو اللجنة التحضيرية الدكتور رفعت بأصريح على المحورية التي تتكئ عليها العقول الأكاديمية قائلا أن التعويل على الأكاديميين والنخب البحثية هو تعويل على جبهة الوعي والتخطيط العلمي، فالمجلس لا يستهدف جمع الأصوات بل استثمار الخبرات لإسناد القرار الحضرمي بدراسات ورؤى استراتيجية تنتشر حضرموت من واقعها الراهن. من جانبه قدم الأستاذ طارق العكبري عرضا تفصيليا أوضح فيه المهام التنفيذية للجنة التحضيرية ودورها الإجرائي في إدارة المرحلة الانتقالية وآليات إعداد اللوائح واستكمال معايير اختيار المندوبين لضمان تمثيل متوازن لجميع المديريات والشرائح في المؤتمر التأسيسي المرتقب. وشهدت القاعتان في المكلا وسيئون نقاشات موسعة حيث استمعت قيادة اللجنة إلى الملاحظات والمقترحات المقدمة من الأكاديميين والباحثين. وجرى اللقاء بالمكلا بحضور الناطق الرسمي عضو اللجنة التحضيرية الدكتور عبد العزيز جابر وأعضاء اللجنة الشيخ عمرو بن حبريش والمهندس طارق بالخشر والدكتورة مارينا الجوهي، بينما شهد لقاء سيئون حضور الشيخ عبد الله الكثيري عضو مجلس الشورى عضو اللجنة والشيخ سلطان التميمي عضو اللجنة التحضيرية ورئيس جامعة سيئون الأستاذ الدكتور محمد عاشور الكثيري ونائب رئيس جامعة الأحقاف الأستاذ الدكتور صادق مكنون. بهذا مستمعين الأعزاء وصلنا وإياكم إلى ختام هذه النشرة. هذه تحياتي مروى صالح السفرة ولكم التحية من المحرر شكري نصر مرسال ومن منفذها على الهواء سالم بلقدي ومن الإعلام الجديد عبد الرحمن السقاف. شكرا لحسن الإصغاء وطيب الاستماع.
1: المتابعة الأخبارية مستمرة مستمعين الأعزاء وفيها تطالعون محمد عبد القادر بمطرف ذاكرة حضرمية لا تمحى المسيرة الخالدة إنتاج فكري يضيء الأجيال. متابعة شكر نصر مرسال. شهد منتدى عميد الوفاء الثقافي مناسبة علمية وفكرية بعنوان المسيرة الخالدة إحياء لذكرى المؤرخ والأديب والمفكر والسياسي محمد عبد القادر بمطرف الذي يعد واحدا من كبار أعلام حضرموت ممن تركوا بصمة خالدة في مسارات البحث والإنتاج العلمي والأدبي عبر مجالات متعددة. وفي مستهل الفعالية أشار الباحث الدكتور أحمد بحارثة إلى أن بامطرف عاش حياته متنوع الإنتاج، حيث جمع بين الفكر والأدب والسياسة، وكان حاضرا في كل مجال بعطائه وإبداعه. وأضاف الدكتور بحارثة أن هذه الذكرى ليست مجرد وقفة عابرة، بل هي محطة لتقدير رجل قدم الكثير من أجل المعرفة والوعي الثقافي. وقال الباحث بحارثة: من خلال هذه الذكرى نتقدم بتحية خالصة إلى روح الفقيد الراحل محمد عبد القادر بامطرف، تقديرا لما حققه من إنتاج وإبداع فكري في جميع المجالات، وما تركه من أثر خالد في الذاكرة الحضرمية والعربية.
2: أشكر إذاعة المكلا على هذه الاهتمام المستمر بجميع الفعاليات الثقافية، وشكر أيضا موصول لمركز حضرموت للدراسات التاريخية ومنتدى عميد الوفاء على تبني الفعالية بمناسبة مرور ذكرى محمد عبد القادر بمطرف المؤرخ والأديب والمفكر والسياسي. نتذكره كما نتذكر سائر أعلامنا ليكون لنا قدوة وأسوة للوفاء لسيرهم ولمسيرتهم الخالدة في البحث والإنتاج العلمي والإبداع بأكثر من مجال. ومحمد عبد القادر بمطرف متعدد الإنتاج المعرفي والإبداعي، فهو في التاريخ، في الأدب، الشعر، القصة القصيرة، كذلك في مجالات أخرى المسرحية وفن المقالة. وحاولت أن أعمل عدة دراسات عنه في بعض هذه المجالات التي ذكرتها. وفي هذه المناسبة أو الفعالية قدمنا تحية لذكرى الراحل محمد عبد القادر بمطرف بكل ما حققه وأنتجه وأبدعه، ذكرا يعني موجزا تعريفيا أو تذكيريا. وكانت الفعالية بحمد الله ناجحة، وحاولنا نعطي نماذج على كل مجال أبدع فيه، من تاريخ إلى أدب إلى شعر إلى قصة قصيرة إلى مسرحية وغير ذلك. وحازت الفعالية بحضور جيد وتفاعل بالنقاشات والاطروحات المختلفة، ونتمنى أن تستمر مثل هذه الذكريات لإعلامنا من فترة أخرى بإذن الله تعالى.
1: إذاعة المكلا بدورها ومن عتبات المناسبة نرفع أسمع عبارات العرفان لروح الفقيد الكبير محمد عبد القادر بمطرف، مؤكدين أن ذكراه ستظل منارة للأجيال، وأن إنتاجه سيبقى شاهدا على مسيرة حضرمية أصيلة تستحق أن تروى وتحفظ.
3: متابعات إخبارية. إعداد إدارة الأخبار والبرامج السياسية.

وعدنا حنا ما استجبنا وعدنا حنا ما اتفقنا وعدنا حنا ما استجبنا وعدنا حنا ما اتفقنا عاد الله في البداية ما توصلنا لغاية عاد الله في البداية ما توصلنا لغاية

0: هوانا حتى لا نصف الطريق ما وصلنا بهوانا حتى لا نصف الطريق عاد نحن في البداية ما توصلنا لغاية
1: ما وصلنا
0: يا هوانا ما وصلنا يا هوانا ما وصلنا بهوانا حتى لا نصف الطريق ما وصلنا بهوانا حتى لا نصف

0: دم قلبي يا حبيبي يوم انا قلبي رقيق دم قلبي يا حبيبي يوم انا قلبي رقيق
1: عاد احنا ما اتفقنا
0: عاد احنا
1: عاد احنا ما اتفقنا
0: عاد احنا
1: عاد احنا ما اتفقنا
0: عاد احنا
1: عاد احنا ما اتفقنا
0: عاد احنا عاد الا بالبداية ما توصلنا لغاية عاد الا بالبداية ما توصلنا لغاية

0: اسمع يا أخوي محتار، الكل يقول لازم تدخل جامعة.
1: ليه لازم؟ ماشي شيء اسمه لازم، خلك من كلام الناس والنظرة القديمة. أنا اخترت تعليم فني، وشوفنا الحمد لله، شوف المشروع، شوفنا قتنا بفتحه.
0: والله جد كل الأحماس ده عندك وما خفت من كلام الناس؟
1: الصدق أنا فكرت في مستقبلي وفي نفسي وأبغيت، ما هو في كلامهم.
0: أوه، وكيف الوضع؟ وإيش الحل؟
1: شوفنا بقول لك حين، اسمع أخوك وتعلم لك مهارة واشتغل وروح ابني نفسك من بدري.
0: يا أخي اسمع، شكلي لازم أعيد التفكير وروح أشوف خيارات التعليم المتاح عندنا، وخاصة التعليم الفني ذا.
2: لا تدع الآخرين يختارون طريقك، اختر ما يبني مستقبلك. التعليم الفني فرصة حقيقية للنجاح. وعي بالتعليم الفني.
3: تتعدد العبارات التي تصادفنا في الحياة ونتعرض فيها لمواقف كثيرة، لكن يبقى الأثر الأكبر هي تلك الكلمات التي يتشكل منها الإنسان لترويه من ينابيعها الصافية. وإذاعة المكلا تقدم من ينابيع الحياة. من ينابيع الحياة، برنامج من إعداد وتقديم أروى محمد بايزيد، تنفيذ وإخراج أسامة عمر جابر.

مرحبا بكم أعزائي المستمعين إلى حلقة جديدة وإطلالة أخرى على ينابيع الحياة، نرحل فيها برفقتكم مع تجارب متعددة في الحياة. أهلا بكم.

أعزائي المستمعين، سنختار اليوم أقوال مأثورة قيلت الصدق. والصدق خصلة حميدة ترتقي بالإنسان عن سفاسف الأمور وتجعله محبوبا من الجميع، وكيف لا تكون كذلك وهي أبرز خصال خاتم المرسلين عليه الصلاة والسلام. جاء في حكم العرب: ما قرن شيء إلى شيء أفضل من إخلاص إلى تقوى، ومن حلم إلى علم، ومن صدق إلى عمل. فهي زينة الأخلاق ومنبت الفضائل. ومما أثر عن الحسن بن علي بن أبي طالب أنه قال: مكارم الأخلاق عشر: صدق اللسان، وصدق البأس، وإعطاء السائل، وحسن الخلق، والمكافأة بالصنائع، وصلة الرحم. كما تحدث الفاروق رضي الله تعالى عنه عن الصدق قائلا: لا تنظروا إلى صيام أحد

يحتاج لتعزيزه بأيمان. أما أبو نواس فيقول: ولا مدح ما لم يمدح المرء نفسه بأفعال صدق لم تشنها الخسائس.

0: ولنا هنا أيها الأعزاء والعزيزات حديثا عن الكتاب. الكتاب يا أعزائي يشبه الزورق، يأخذك إلى كل مكان. عندما تتصفح كتاب فأنت تذهب إلى عالم ساحر مليء بالمعرفة، تتعرف على تجارب الآخرين وأفكارهم ورؤاهم، تعيش عصورا مضت بين دفتي كتاب، ترافق من يعيشون نفس عصرك بعضا من حياتهم وأنت في بلدك، تستقي من كل ثقافات رحيقا عندما تمرر عينيك على ذلك الحبر الذي سطر على الورق. الكتاب ذلك الصديق الذي يرافقك دون ضجيج دون أذى، يسدي لك النصائح دون أن ينتظر منك ثناء ولا شكرا، يمنحك من صنوف المعرفة ألوانا ليجعلك ثريا، فبين دفتيه كنوزا لا تقدر بثمن. والكتب يا أعزائي على تنوع محتواها ومؤلفيها أشبه بالجواهر، تحتاج فقط من يجيد البحث عنها واستكشافها. جد نفسك عزيزي المستمع بين أرفف الكتب، فربما تجد أفكارا تشبهك كنت تبحث عنها. ضيف الحلقة
1: عبد الله أحمد سرور بن هامل.
0: ناتي أستاذ عبد الله إلى الجانب الاجتماعي، لك إسهامات في الجانب الاجتماعي وفي النشاط المجتمعي.
1: بالنسبة للجانب الاجتماعي أيضا لي نشاطات أخرى غير عملية يعني في اليمن.
0: نعم.
1: فمثلا في مجالس الآباء.
0: نعم.
1: مثلا يعني مجالس الآباء أنا انتخبت في عام 1976 رئيسا لمجلس الآباء لمدرسة ابن خلدون، وظليت في هذا الموقع لمدة 4 سنوات حتى عام 2000. عملت فين يعني طلبت أن أعفى من هذا الموقع، لأنه بعدين مسكت مديرا لمحطة الريان للخطوط الجوية اليمنية بعد الدمج.
0: نعم.
1: فطلبت إعفائي وحطينا الأستاذ عمر قنبيت الله يرحمه، حطيناه هو المدير. وأنا عملت في مجالس الآباء بصراحة مع أساتذة ومربين أفاضل يعني من الأستاذ المرحوم علي فرج عبد الشيخ الله يرحمه أبو حامد، والأستاذ الفاضلة أستاذ القدير المرحومة فايزة بمطرف. هؤلاء الناس تعاملت معهم وكانوا فعلا مربين وكانوا أساتذة يعني معي الكلمة،
0: كانوا تركت بصمتها في الواقع. نعم.
1: بالفعل يعني هذه ومجالس الآباء مهمة جدا أن نتعمل روابط بين الأسرة وبين المدرسة.
0: نعم.
1: يعني هذه المجالس لها أهمية ولها دور في هذا الجانب. هذا يعني بالنسبة للمجالس الآباء. جانب آخر يعني الجانب الرياضي.
0: نعم.
1: الجانب الرياضي أيضا انتخبت في عام 1991 عضوا في الهيئة الإدارية لنادي المكلا.
0: نعم.
1: المسؤول المالي في نادي المكلا، وكان معانا رئيسنا كان المرحوم الشخصية الاجتماعية المالية الرياضية الأستاذ حسين سالم بغويط الله يرحمه
0: رحمة الله عليه.
1: وفي هذا كل عام يعني إذا كان نحن لم نذكر لهذا الرجل أي شيء أنجزه، إذا كان يعني لن نذكر له أي شيء أنجزه، فيكفي هذا الرجل أنه

0: أنجز استخرج لنادي المكلا قطعة الأرض الموقع الحالي للنادي اللي هو مساحة تقدر ب 320 متر في 160 متر. هذه المساحة الآن اللي أمام نادي فندق المردن وأمام محلات بن هلابي, هذا حق ملاهي بن هلابي.
1: نعم,
0: هذه كل المساحة.
1: نعم,
0: اللي نبأ متأكد جدا لا يوجد نادي في الجمهورية يملك هذه المساحة بهذا.
1: نعم,
0: فهذه كانت يعني إيش. ثم بعد هذا
1: أنا
0: الله يرحمه, بعد هذا كنت نائبا لرئيس النادي في عام 2012, نائبا لرئيس نادي المكلا في 2012.
1: نعم استاذ عبد الله, لو نتعرف على حكمة تؤمن بها وترى انها تعكس شخصيتك.
0: حكمة تؤمن بها, انا الان يخطر في بالي كلمات امير الشعراء احمد شوقي اللي
1: نعم.
0: قال وما نيل المطالب التمني ولكن تؤخذ الدنيا غلابه.
1: نعم.
0: وما استعصى على قوم منال اذا الاقدام كان للمركب.
1: نعم, حكمة جميلة جدا, وبالفعل تعكس شخصية قيادية وشخصية حفرت في الصخر حتى تصل. أستاذي, متى تعلمت إجمالا من الحياة؟ إجمالا من الحياة تعلمنا الكثير طبعا.
0: الحياة علمتك الصبر.
1: نعم,
0: ذي شيء واجب. وعلمتك من خلال عملي 30 عام في الطيران يعني علمتك خدمة الناس, يعني انك تخدم الناس.
1: نعم,
0: يعني تكون يعني تخدم الناس بقدر ما تستطيع, يعني
1: نعم.
0: مش بالضرورة انك تكلف نفسك, يعني بقدر ما تستطيع ان اذا كان عندك بقدر تخدم هؤلاء الناس. يعني هكذا الحاجات اللي تعلمتها, بالاضافة الى ان يعني ايضا نشاطي الاخر غير يعني ما استرسلنا فيه, بالاضافة الى المجالس المحلية والاضافة الى الجانب الرياضي, أنا لي إسهامات في الكتابة في صحيفة الشباب.
1: نعم, وهذا مقال أمامي كتبته عن فقيد الكرة الحضرمية واللاعب الكبير طاهر
0: بسعد
1: رحمة الله عليه, مشوار الذكريات في ذكرى رحيل الكابتن طاهر بسعد. مقال جميل جدا وفيه صورة للراحل طاهر بسعد رحمة الله عليه.
0: وهذا أيضا مقال كتبته في صحيفة الشباب عن الطيران في اليمن.
1: نعم,
0: من
1: وقت فكرتك طبعا.
0: قلت فيه ان الطيران في اليمن هذا تاريخ له 100 عام.
1: نعم,
0: من خلال هذا الكالندر اللي عملوه اليمنية.
1: الطيران العربية والانجليزية كتبوه.
0: نعم, الطيران في اليمن تاريخه 100 عام.
1: نعم,
0: لانه تأسس منذ مطلع القرن العشرين, يعني كان اللي أسس هذا واحد تاجر كبير اسمه أنطوني بس.
1: نعم,
0: هذا اللي أسس الطيران, بدأ تاريخ الطيران من قبل 100 عام.
1: نعم,
0: كتبت عن عملاق الأغنية الحضرمية محمد جمعة خان
1: رحمة الله عليه.
0: ولما كتبت هذا المقال عن عملاق الأغنية الحضرمية محمد جمعة خان وكتبت المانشست حق الصحيح العنوان أنه فنان تفوق على نفسه وسبق عصره. أما الآن لازلت أكتب في قناة توثيق رياض حضرموت مع الأستاذ سالم العويني, قناة بصراحة اللي هي مرتادين كثير جدا والمتابعين سواء كان داخل حضرموت أو خارجه, ناس من المهتمين بالرياضة, ناس من الرياضيين القدامى, نشوفهم الكبار اللي كانوا اللي عاشوا هنا وفي منهم من برا عزه, وكنا نكتب ولازلنا نكتب عن رياضة زمان حتى الآن. يعني
1: نعم,
0: هذا بالنسبة
1: هي بحاجة إلى توثيق ومن حضروها ومن عاشوها حتى لا تضيع هذه الحقائق التاريخية.
0: يعني قناة قيمة جدا وتعطي توثيق لوثائق وأرقام وصور.
1: نعم,
0: مدعمة بالصور طبعا لرياضة زمان ولاعبين زمان بهذا الشكل كان.
1: نعم أستاذ عبد الله, ماذا تعلمت من احتكاكك بالصيادين والبسطاء في حي الشهيد أو في حافة البلاد؟ ماذا علموك؟
0: تعلمت من هؤلاء الشريحة من الناس أنهم برغم أنهم لا يوجد تعليم معهم بعين بسيط إلا أنهم يعني ناس اختبرتهم الحياة, يعني هم كده يعني ناس استفادوا من هذه الحياة. يعني
1: ربما تجدهم أحيانا فلاسفة في كلامهم.
0: يعني تحصلوا لما يكلمك أحيانا يتكلم بحكم فعلا كثير من هذا لما تجد معه لما يتكلم فتجد أنه يعني ناس فعلا متعلمين.
1: نعم,
0: من ضمن الأشياء تحصلوا حافظ أشعار, حافظ أشعار الباحريز والناس تدير في, فتحصلهم يعني فعلا زي ما قلت كده فلاسفة أحيانا
1: بالفعل.
0: يعني
1: ناس تحدث معهم تجد أنهم عرقوا الحياة
0: بحكم مهنتهم هذه البسيطة بحكم تعليمهم البسيط, لكنهم لما يكلمك تحس أنه إنسان يعني فاهم يعني فاهم.
1: وإذا أردت منك أستاذي أن تتحدث لمستمعين الكرام عن نصائح توجهها لهم مواقع تجربتك في الحياة للشباب,
0: والله الشباب إذا كان هناك من نصائح للشباب فأنت ابني الشاب اللي مثلا موظف أو لابد أن تكون لك غاية ولك هدف, لا يمكن تعيش هذا الحياة هكذا يعني, لازم يكون لك هدف لك غاية يعني. وهذا غايتك وهدفك اللي لابد تحققه. إذا كنت أنت موظف بسيط يجب أن تكون هناك في مثابرة في اجتهاد في التزام في استماع لمن يعني أكبر منك في كذا, بهذه الأمور يعني أنت تحظى باحترام وتقدير من هو أعلى منك يعني
1: بالفعل.
0: وبالفعل أنت لابد أن ترتقي إلى موقع أعلى من الموقع اللي أنت فيه يعني. بعدين أنت كموظف لازم أنك بتصل يا أما مدير أو مدير عام أو, وهذا بيجي نتيجة جدك واجتهادك, ويقول لك من طلب العلا سهر الليالي وهكذا يعني طلب النصيحة لهؤلاء.
1: نعم. وإذا أردنا منك أستاذي العزيز رسالة لكل من يعرف الأستاذ عبد الله أحمد سرور بن هامل, أصحابك أصدقائك زملاء الدراسة, من درسوك, من احتكوا بك, جيرانك, أردنا لك منك توجيه رسالة لهم عبر هذا المنبر الإعلامي.
0: الرسالة اللي بنتكلم فيها إن أولا أبعث لهم كل تحياتي وكل تقديري وكل احترامي لهم, ولهم كل محبتي طبعا وكل التقدير والاحترام, وأنا يعني لازلت أتذكر أي ذكريات يعني كنا مع بعض معهم سواء كانوا أساتذة أو زملاء أو أصدقاء, فلهم كل التقدير وكل الاحترام.
1: أستاذي العزيز, من الأمور التي قمت بها خدمة لمجتمعك وبيئتك وأهلك وناسك أيضا أنك كنت ضمن المجالس المحلية التي شكلت لخدمة المجتمع الحضرمي أو المكلاوي.
0: احنا انتخبنا في الدورة الثانية المجالس المحلية.
1: نعم.
0: كان دورة الأولى سبقتنا احنا من 2000 إلى 2006. نحن في 2006 واحد من الناس اللي ترشحوا في المجالس المحلية وفزت بعضوية مجلس المحلي مديرية مدينة المكلا.
1: نعم. انتخبت.
0: في الدورة الثانية عضو المجلس المحلي مديرية مدينة المكلا, وفي المجلس في أول اجتماع المجلس انتخبت عضوا في الهيئة الإدارية للمجلس ورئيسا لجنة الخدمات. ولله الحمد المجالس المحلية يعني قامت بدورها بشكل كبير جدا, وكانت تسخر مواردها في البنية التحتية, كانت يعني تضع حوالي 60% من ميزانيتها للتربية والتعليم.
1: نعم.
0: المدارس وما تحتاج هذه المدارس وأثاث المعلمين وأي شيء, كذلك الصحة.
1: نعم.
0: يعني أكثر مكان تدعمه هي الصحة, وفي مجالات أخرى لكن الصحة والتعليم في المقدمة. نعم. الصحة أيضا وحدات صحيين وغير هكذا. وهذا طبعا كتيب أصدر في عام 2009 يضم عنوان يقول المشاريع من نور, وأكثر من 100 مبنى ومنشأة وسور تنفيذها في المجالس المحلي. نعم. ولو أصدر
1: في مدينة المكلا في مدينة من 2003 إلى 2009
0: ولو أصدر كتيب في عام 2016, نحن فترتنا اشتغلنا من 2006 حتى 2016.
1: نعم.
0: فيكون في أيضا بيعطي المشاريع الأخرى اللي.
1: نعم.
0: فكانت بصراحة تجربة ممتازة جدا, وعملنا خدمة لهؤلاء في مدينة المكلا, وهذا الكتيب بيبرز كل اللي مسجل فيه, ليس مواضيع إنشائية ولكن أرقام وصور.
1: نعم. يعني وعملتم بقول الرسول عليه الصلاة والسلام خيركم خيركم لأهله.
0: نعم والله هذه. نعم. يعني موثق بالأرقام وبالصور
1: بالفعل. أيضا لك إسهامات أستاذي العزيز في المجال الإعلامي.
0: المجال الإعلامي
1: كتاباتك في شبام أو كتاباتك في مجالات أخرى وفي القناة التي أنشأتموها رياضية.
0: أيوة.
1: أيضا في إذاعة المكلا.
0: في إذاعة المكلا أنا منذ تعينت مديرا لمنطقة المكلا جيت إلى الاستوديو هنا في أكثر من مرة مع الأستاذ سامي العبد.
1: نعم.
0: في البث المباشر مع الأستاذ سامي العبد, أيضا كان معانا لقاء مع المرحوم سعيد سعد خنبري.
1: نعم.
0: بث مباشر أيضا أنا والأمين العام المجلس المحلي, وكان هذاك يخص البث مباشر المجلس المحلي. أيضا الأخ سعيد الحاج الأستاذ سعيد الحاج عمل معي مقابلتين, مقابلة في الذكرى 40 لاستشهاد شهيد الحركة الطلابية خالد بن هامل.
1: نعم.
0: كان عمل لقاء معي، واللقاء الثاني هو زي ما ذكرته هي الندوة اللي حضرتها هنا في إذاعة المكلة حول عملاق الأغنية الحضرمية محمد جمعة خان.
1: نعم.
0: هذه أبرز تواجدي كان في إذاعة المكلة، بالإضافة إلى لما كنت مدير منطقة المكلة كنت عدة تصريحات يعني أدليت بالإذاعة المكلة عندما يكون أي شيء مسجد في الطيران، فكانوا أيضا تقارير إخبارية شاركت فيها وعطينا لهم بعض الإحصائيات عن نشاط المكتب بهذا الشكل.
1: نعم أستاذي، أبرز إنجازاتك عندما كنت في إدارة المنطقة المكلة؟
0: طبعا قضيت 7 سنوات في مسار الريان.
1: نعم.
0: من العام 84 منذ تعينت حتى عام 90، وكنت أنا تشرفت أن نكون عام 1986.
1: نعم.
0: عندما كان اليمدى كل عام تبعث بفريق متكامل إلى مدينة الحجاج لمساعدة المحطة هناك، لأنه بعد قدوم عودة الحجاج من أداء مناسك الحج، فكان فريق مكون من 2 موظفين في المكتب و5 موظفين في مطار جدة و4 مهندسين، فأنا هذا أول موظف من حضرموت يشارك في هذا الفريق، فريق اليمدى، واشتغلنا شهر كامل في مطار جدة مدينة الحجاج، وقمنا بترحيل الحجاج بعد أداء مناسكهم إلى مطاري الريان وعدن.
1: نعم.
0: هذه عام 86. نحن أيضا في مطار الريان يناطن بنا مهام أخرى غير مهام اللي نشتغلها، فمثلا عندنا نحن بعد لما أدخلت اليمدى أسطول البوينغ 737 أصبحت رحلات الغيضة على طيران 737 البوينغ بدل الزاج.
1: نعم.
0: فكان يطلب من ان موظف يرافق الرحله هذه للغيضه ويعود معها، لان اللوترشيب حق الطائره لازم موظف يعاملها، لانه موظفين الغيضه عاده مش مأهلين.
1: نعم.
0: يقومون بهذا الدوحه
1: اللغه كانت
0: لا والله فيهم يتكلمون.
1: نعم.
0: الشيء الثاني ايضا كنا مكلفين ان احنا نرافق رحله الى سويسرا، اي رحله الى سويسرا نرافقها، لانه هناك في سويسرا لا يوجد مكتب، لا يوجد، نحن نقوم باخذ الركاب حق سويسرا وتصدير تذاكرهم ونروح مع الرحلة ونرجع من هذه في كل خلال هذا السنة. لكن بعد هذا يعني عينت رسميا مديرا لمنطقة المكلة.
1: نعم.
0: ولما نقول مدير لمنطقة المكلة، مدير المنطقة معناه هو المسؤول عن مكتب المبيعات اللي في المكتب ومصار الريان، وأيضا المحطات هذه حق سويسرا والغيضة والقشن هي تحت إشراف منطقة المكلة، وأي وكالات إن وجدت في داخل المدينة فهي تحت إشراف منطقة المكلة.
1: نعم.
0: لكن إذا ذكرنا أهم الإنجازات اللي حصلت خلال هذه 6 أعوام اللي عشناها من عام 90 حتى 96 حتى الدمج.
1: نعم.
0: فأنا بقول حاجة مهمة جدا، يعني حاجة مهمة جدا ولابد المستمع أن يعرفها. نحن من يوم تأسس مكتب طيران اليمدى كان مكتب طيران اليمدى هو اللي يخدم الحجاج بدون أي مقابل.
1: نعم.
0: لا يستلم للحاج أي مقابل غير انه الحاج يدفع لمكتب اليمدى قيمه التذكره الذهابيه،
1: التذكره الفعليه طبعا
0: بس.
1: نعم.
0: لما يجون الحجاج الى مكتب المكلة يطلب منهم الاتي: استخرج نحن وثيقه السفره اللي هي الجواز وبطاقه الصحه حقك، وتروح البنك الاهلي قدامنا امام البنك الاهلي تجيب 2 شيكات.
1: نعم.
0: قيمه ال2 شيكات 840 ريال سعودي فقط. هذه 2 شيكات أول ما يوصل لمطار جدة يأخذون منه حق التفويج.
1: نعم.
0: التفويج الآن هذا حق هم يأخذون حق إنه إجراءاتك كل مدة حجة.
1: نعم.
0: ونحن نأخذ هذه كل الوثائق من الحاج ومع تذكرته ونشول وثائقهم كلهم إلى عدن عبر مكتبنا طبعا الرئيسي في عدن، ونعمل لهم تأشيرة الحجاج ونسفرهم.
1: نعم. ياش ضمان.
0: لا نأخذ منهم أي شيء.
1: نعم. ما في اسلوب الضامن المتبع
0: سابقا. بعكس لا ماشي اسلوب.
1: نعم استاذ عبد الله، احتكاكك بالشخصيات الاجنبيه او بالاجانب الذين ياتون الى مطار الريان، خاصه خبراء شركات النفط مثلا، شخصيات دبلوماسيه ايضا، ربما شخصيات اخرى من غير العرب،
0: وبالفعل يعني جاءوا الى حضرموت كثير من الأجانب سواء كان خبراء ومهندسين وهكذا، فنحن نتعامل مع هؤلاء الناس، يعني نتعامل معهم وتعرفنا على كثير من هؤلاء الناس، نقدم لهم الخدمة المطلوبة وخاصة في مجال يعني حجوزاتهم في هذه المجالات، يعني مثلا شركات البترول هم عندهم نظام يعني شهر يروحوا إجازة في بلدانهم شهر يشتغلون فيه، فنحن نأمن لهم هذه الحجوزات إلى ما وراخطوا حتى نوصلهم إلى يعني بلدانهم. وتعرفنا على كثير من هؤلاء الناس،
1: خاصة هم عايشين نظام دقيق جدا في
0: هذه الشركات هكذا لازم عملوا.
1: أستاذي، الدول التي زرتها، ربما أنك عن طريق من خلال عملك قمت بزيارة العديد من الدول العربية ربما والأجنبية، فلو تعطيني لمحة عن هذه الزيارات وما أثرها عليك وكيف استفدت منها؟
0: بحكم عملي في الطيران وبحكم ان الميزات اللي نتحصل عليها نحن موظفين الطيران ان تعطى لك تذاكر مجانيه.
1: نعم.
0: فزرت دول كثيره زرتها، يعني مثلا السعوديه، سوريا، المجره، بودابست، مصر، الهند، كينيا يعني مومباسا ونيروبي، الاردن، العراق، تركيا، اسطنبول، الامارات العربيه المتحده، اندونيسيا، جاكرتا، وماليزيا، الكويت، وآخر دولة زرتها هي عمان.
1: نعم.
0: في مهرجان صلالة. نعم. وفي من هذه الدول من زرتها كثير، يعني مثلا السعودية أكثر من 10 مرات، يعني
1: نعم.
0: سوريا، مصر، الأردن، هذه رحت أكثر من 3-4 مرات، وبعض الدول من مرة واحدة.
1: أقرب دولة وجدتها الأقرب إلى قلبك من هذه الدول؟
0: والله هي الدولة الأحب إلى قلبي هي مصر. مصر يعني
1: طبيعة ناسها طيبين،
0: ناس يعني شعب اجتماعي.
1: نعم.
0: شعب يعني يحب انك هو يدخل فيك من غير انت ما تكلمه، يعني فشعب اجتماعي ترتاح لهم، ترتاح لهجتهم، ترتاح له. اما ايش اللي استفدته من هذه الرحلات؟ طبعا هو الرسول عليه الصلاة والسلام قال في السفر 7 فوائد، هذا حديث يعني. ونحن ايش استفدنا من انك تتعرف على حضارات الناس اللي برا. الأكثر دول اللي زرتها هي طبعا دول أرقى من بلادك اللي انت عايش فيها، شوف الناس كيف عايشين يعني وكيف النظام اللي موجود هناك. ففعلا يعني لابد انك تستفيد استفادة من هذه الدول اللي انت زرتها. عبد الله أحمد سرور بن هامل
2: من ينابيع الحياة. من ينابيع الحياة، برنامج من إعداد وتقديم أروى محمد بايزيد، تنفيذ وإخراج أسامة عمر جابر.

برؤية جديدة تعود لكم إذاعة المكلة بحلة متجددة مع باقة برامجية منوعة وهادفة. تابعونا على الترددات التالية على موجات الاف ام 87.7 و 98.5 ميجا هيرتز، وعلى رابط الانترنت muk-fm.com. مع إذاعة المكلة استمع واستمتع.

الدين والحياة برنامج يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين في شؤون الدنيا

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. الإخوة المستمعون الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم الأسبوعي الدين والحياة. ضيفنا في حلقة هذا اليوم هو فضيلة الشيخ ياسر بن محمد بعباد، خطيب الجامع الكبير بشحر، عميد كلية المجتمع. الشيخ ياسر هو في طريقه إلى مبنى الإذاعة، وريثما يصل إلينا شيخنا الفاضل الشيخ ياسر بإمكاننا أن نستقبل مكالماتكم أعزائي المستمعين والمتواصلين مع البرنامج. نستقبل مكالماتكم على هاتف الاستوديو 302966، هاتف الاستوديو هو 302966 للتواصل مع هذه الحلقة من برنامج الدين والحياة.

0: نحن معكم أعزائي المستمعين في حلقة هذا اليوم من برنامج الدين والحياة، وضيف حلقة هذا اليوم هو فضيلة الشيخ ياسر ابن محمد بعباد. هذه المكالمة. مرحبا.
1: ألو.
0: يا أهلا وسهلا.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: كيف حالك محمد؟
0: يا أهلا أبو رامي.
1: طيب.
0: يا هلا ابو رامي، تفضل.
1: الموضوع الاخير للشيخ.
0: ايوه.
1: يعني رساله توعيه يا اخي للناس، يا اخي مساكين تعبوا في المستوصفات يا اخي يدخلون.
0: ايوه.
1: هاي اللي خسرونا مساكين، بعضهم شغال صغير بعض المرتبات ضعيف معهم.
0: نعم.
1: تعبون يا اخي والله، وانا الشيخ من الرساله بس.
0: يعني تقصد المستشفيات الخاصه.
1: تقصيد اللي تقولون المساكين تفهم الحاله الان صعبه.
0: نعم نعم.
1: شوف انا ابغى اعطي رسالة توعيدية بس ما ابغى شيء ثاني منهم.
0: تمام تمام.
1: تقصيد مبالغ الناس ليش؟
0: ان شاء الله ان شاء الله.
1: والله يسلمون بالوردة يا اخي، شكل كامل انت. ولا تقولوا من الناس حد 220 حد 200 حد. يا اخي ما نبغى الحالة حق ناس كثير.
0: نعم. بإذن الله تعالى، يعني هي يعني يوجه نصيحة لأصحاب المستشفيات المستوصفات الخاصة بمراعاة ظروف الناس وأحوال الناس في هذا الجانب.
1: شعار في الرسالة بالدخول والأدوية.
0: أيوة. نعم.
1: تمام. يعني يأخي زي بيرتاح بأجل نفسين.
0: شكرا شكرا يا أبو رامي، شكرا جزيلا.
1: خلينا نخسر له مبلغ كبير ودره.
0: نعم شكرا يا أبو رامي.
1: تمام. الشيخ الشيخ ياسر
0: هو الشيخ الآن في طريقه إلى الإذاعة.
1: من توصل.
0: نعم نعم.
1: أنت أعطوا هذه الرسالة إن شاء الله تكون رسالة خير إن شاء الله لهم.
0: إن شاء الله. شكرا. شكرا يا أبو رامي.
1: شكرا. هاي أبو
0: ثروت. يا أهلا وسهلا.
1: الله يحفظك.
0: يا أهلا وسهلا.

0: وقد فوات له أمري وهو بحوال لا يدري وقد فوات له أمري.
1: لازلنا معكم أعزائي المستمعين في حلقة هذا اليوم من برنامج الدين والحياة. ضيفنا هو فضيلة الشيخ ياسر ابن محمد بعباد خطيب الجامع الكبير بالشحر عميد كلية المجتمع. ونذكر بهاتف الاستوديو 3029666. طبعا هذا الهاتف مؤقت حتى يتم إصلاح الهاتف الأساسي لهذا البرنامج ولبرامج البث المباشر. هذا الهاتف هو 3029666، فكونوا معنا.

لازلنا معكم أعزائي المستمعين، نحن في انتظار فضيلة الشيخ ياسر بعباد. طبعا الشيخ ياسر هو كان لديه موعد مع الأخ المحافظ، وهو في الطريق الآن إلى مبنى الإذاعة ليكون ضيفا هنا في هذه الحلقة من البرنامج، ونستقبل أسئلتكم واستفساراتكم لنعرضها على فضيلة الشيخ ياسر على هاتف الاستوديو 30296 كما أيضا بإمكانكم إرسال أو أن تبعثوا برسائل خاصة، رسائل القصيرة SMS على هاتف رقم 777-315-355.

0: أعزائي المستمعين، طبعا سوف نكون مع الشيخ ياسر الآن عبر الهاتف حتى يصل إلى مبنى الإذاعة. هو يعني يحتاج من الوقت إلى 5 دقائق فقط حتى يصل إلى مبنى الإذاعة. شيخ ياسر، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: شيخ ياسر، اتصل بنا أحد المتابعين للبرنامج الأخ أبو رامي، ويعني يتحدث عن الأسعار الباهظة الموجودة لدى المستوصفات والمستشفيات الخاصة بالنسبة للتعامل مع المرضى، الكشف الطبي، المختبرات، الأشعة، الصيدليات وغيرها. يقول أحيانا المواطن لا يستطيع أن يواجه مثل هذه الأسعار الباهظة. يقول نصيحتكم لأصحاب المستشفيات الخاصة، طبعا موجودة المستشفيات الحكومية، لكن أحيانا الواحد يضطر يذهب إلى مثل هذه المستشفيات الخاصة للعلاج. نصيحتكم شيخنا الفاضل لأرباب هذه المستشفيات والمستوصفات.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بالنسبة لما يتعلق بأجور المستوصفات الخاصة والمستشفيات الخاصة، هذه فعلا تحتاج إلى شيء من النظر من قبل أهل الاختصاص. فإذا كان التسعير مطلوب لا سيما في هذه الأوقات التي اختلط الحابل فيها بالنابل، وصار الأمر فوضى فيما يتعلق بتسعير المواد الغذائية وتسعير المواد الكمالية، فما يتعلق بتسعير الأمور الطبية ما يتعلق بالعلاجات أمر مهم جدا.
0: نعم.
1: وكان ينبغي لأهل الاختصاص أن ينظروا إلى هذا الأمر نظرة كونه عملا إنسانيا، ليس المقصود الأساسي منه هو الكسب، بل المقصود الذي ينبغي أن ينظر إليه العامل في المجال الطبي، مجال الصحي، إنما هو إنقاذ حياة الناس. لا شك أن عملهم عظيم جدا، هم يدخلون في ضمن من قال الله عز وجل فيه: ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا.
0: نعم.
1: والتطبيب والطب من المطلوب شرعا، إذا كان من المطلوب شرعا ينبغي أن ينظر في أمره من قبل أهل الاختصاص، من قبل النقابات الطبية، ومن قبل وزارة الصحة. لا بد أن تضع ضوابط يتضح بها ما يتعلق بأمر العلاج وبتسعيره.
0: نعم.
1: فنسأل الله التوفيق للجميع. نعم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق القائمين على هذه الأعمال الطبية لما يصبون إليه من إنقاذ لحياة الناس.
0: نعم.
1: من معالجة لهم، من نفع عام يصبونه لهؤلاء. آمين. اللهم آمين.
0: شكرا، جزاكم الله خيرا شيخ الفاضل شيخ ياسر بعبد.

وفي الحشر ظل للمرسلين لواءهم

وفي الحشر ظل للمرسلين لواء تلقى من الغيب المجرد حكمة بها أمطرت

0: تخبر عن المجد والشعب وشاو.
1: نرحب بكم من جديد أعزائي المستمعين، وكذلك نرحب بفضيلة الشيخ ياسر ابن محمد بعباد، خطيب الجامع الكبير بالشحر، عميد كلية المجتمع. طبعا الشيخ ياسر كان في موعد مع المحافظ، وهو كان سبب تأخره قليلا عن موعد البرنامج. نرحب بك شيخ ياسر، ومعذرة على ربما يعني دربكنا شوية مواعيدك.
2: لا لا ما هناك شيء. نعم. وأنا أيضا أعتذر لكم وأعتذر للمستمعين هذا التأخير.
1: حياكم الله شيخ، أنت وافي مع البرنامج يا شيخ، حياكم الله. معنا الأستاذ عمر باسعيد عبر الهاتف الآن. السلام عليكم. السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: يا هلا وسهلا.
3: حياك الله يا أبو أحمد، وأهلا وسهلا بالدكتور ياسر محمد عباد.
1: نعم شيخ،
3: على الجهود يبذلها.
1: نعم.
3: بمدينة الشحر، وقول له جزاك الله خير وطول الله في عمرك يا أبو محمد.
2: آمين آمين.
1: نعم جزاك الله خير شيخ ياسر. نعم.
3: والله يا أخي ما السؤال واحد معي بس.
1: أيوة.
3: إذاعة مقطوعة عندنا من يوم السبت.
1: نعم الموجة الكبيرة مقطوعة.
3: أيوة. وأحب أسمع أرد من شيخ ياسر سؤال واحد بس.
1: أيوة تفضل.
3: سؤال يعني صلينا العشاء البارح.
1: أيوة.
3: والإمام صلى بنحنا خمس ركعات. وقلنا له سبحان الله سبحان الله لا اسمع ولا يرعى.
1: أيوة.
3: مجموعة منا نول الفراغ
1: وليسوا.
3: أيوة. ركعات صلوا ونول الفراغ وسلموا. أيوة. ومجموعة تابعوه وبعدين صلى ثلاث السهو. ما بنفهم يعني كيف صلاتنا نحن اللي نويل الفراغ مع الإمام، وكيف الإمام اللي صلى خمس ركعات وصلى ثلاث السهو.
1: طيب.
3: شكرا
1: يا سلام. يا اهلا وسهلا، تابعنا ان شاء الله.
3: مرحبا.
1: يا اهلا وسهلا. تابعنا عبر الهاتف ولا عبر الهاتف؟ تمام، ابقى معنا. تفضل يا شيخ.
2: ما يتعلق بالإجابة على هذا السؤال، فالإمام والمأموم والمأمومون خلفه على ثلاثة أقسام.
1: نعم.
2: القسم الأول صلاتهم صحيحة، وهم الذين نووا المفارقة من هذا الإمام بعد أن تأكدوا أو تأكد لديهم أنه قام لركعة زائدة وهي الركعة الخامسة.
1: نعم.
2: فصلاة هؤلاء صحيحة. القسم الثاني الذين وافقوه على هذه الزيادة وهم يعرفون أنه قام إلى ركعة زائدة وهي الخامسة، فهؤلاء صلاتهم باطلة، يجب عليهم أن يعيدوها في الوقت أو يقضوها بعد الوقت.
1: نعم.
2: القسم الثالث الذين شكوا مثله وقاموا إلى الخامسة غير متيقنين أنها الركعة الخامسة، فهؤلاء صلاتهم صحيحة مثل الإمام، ويسن له أي الإمام أن يسجد للسهو، فإن سجد للسهو وجب على المأمومين المتابعين له أن يوافقوه في سجود السهو هذا. أما الإمام نفسه فصلاته صحيحة. إذن الحكم في هذه المسألة بالنسبة للمأمومين أنهم يقسمون إلى ثلاث فرق. الفرقة الأولى صلاتها صحيحة، وهم الذين تأكدوا أنها خامسة فنووا المفارقة. الفرقة الثانية صلاتهم باطلة، وهم الذين تأكدوا أنها خامسة وقاموا لها. الفرقة الثالثة الذين شكوا مثل إمامهم.
1: نعم.
2: فقاموا إلى هذه الركعة شاكين في كونها رابعة أو خامسة، فهؤلاء صلاتهم صحيحة وعليهم سجود السهو، فإن سجده الإمام وجب عليهم أن يتابعوه في هذا السجود، والله سبحانه وتعالى أعلم.
1: جزاكم الله خيرا شيخ ياسر. واضح يا أستاذ عمر؟
3: شكرا جزاك الله خير.
1: يا أهلا وسهلا، شكرا على تواصلك، شكرا جزيلا. يا مرحبا شيخ ياسر. سائل يسأل بعث برسالة إلى البرنامج يقول هو مريض في البيت لا يستطيع أن يخرج إلى المسجد، هو محافظ على السنن التي القبلية والبعدية لجميع الصلوات. يقول الآن أقيمت الصلاة في المسجد، انقضت الصلاة في المسجد، قام هو ليصلي في البيت، هل يأتي أولا بالذات مثلا صلاة الظهر، هل يأتي بالسنن القبلية أولا ثم يصلي الفرض أم يبدأ بالفرض؟ كذلك صلاة الفجر، هل يأتي بعد أن قضت الصلاة في المسجد هل يأتي بقبلية الفجر؟
2: نعم.
1: ثم
2: نعم، إن كان في الوقت متسعا،
1: نعم،
2: إن كان هناك متسع في الوقت فيصلي، الأفضل أن يصلي السنة القبلية قبل صلاته للفريضة.
1: نعم.
2: فإذا صلى القبلية صلى الفريضة ويصلي بعدها البعدية. أما إذا رأى أن الوقت ضيق وربما خرج عليه الوقت ووقع جزء في صلاته خارج وقت تلك الصلاة، فالواجب عليه أن يصلي الفريضة مباشرة ولا يؤخرها حتى يصلي القبلية. فإذا صلى الفريضة صلى السنة القبلية وصلى السنة البعدية بعد ذلك.
1: نعم، جزاكم الله خيرا. وهذا اتصال جديد، مرحبا.
4: الو،
1: مرحبا.
4: الله يسلمك، هذا الموضوع كنت قيد على الطبيعة.
1: نعم، انت استمعت الى اجابة الشيخ ياسر؟
4: ايوه سمعت كثير، بس نعم. نزلت على الطبيعة في الموضوع الصح، ما تقول عن الراكب.
1: تمام أيه. طبعا اكيد انت نقلت هذه الصورة من الواقع. اكيد طبعا. شكرا يا ابو رامي. شكرا.
4: شكرا، الله يحييك. شكرا جزيلا.
1: يا اهلا وسهلا.
4: الله يحييك.
1: وطبعا هذا ابو رامي صاحب سؤال الخاص بالمستوصفات
2: الطبيه
1: والمستشفيات الطبيه الخاصه. ايضا شيخ ياسر، هذا سائل يقول صاحب سياره كان يقود سيارته في الخط العام، فجاءت سياره مسرعه ارتطمت بسيارته من الخلف، توفي سائق السيارة التي جاءت من الخلف. السؤال، صاحب السيارة هذا
2: الواقفة،
1: هو كان يمشي في الخط العام وجاءت تلك السيارة من خلفه وارتطمت به، ربما لم يستطع أن يسيطر على الفرامل أو صار عنده خلل في السيارة، هل عليه شيء هذا صاحب السيارة اللي كانت تمشي في طريقها؟
2: يبدو أن الفاعل للقتل إنما هو سائق سيارته.
1: نعم،
2: هو
1: الذي جاء من الخلف،
2: هو الذي جاء من الخلف.
1: نعم،
2: ولا شك أن تقرير المرور يبين دائما، ونحن كثيرا ما نستعين به في إيضاح بعض ما يتعلق بالنتائج المترتبة على الحوادث السير. لا شك أنه سيبين المخطئ من المصيب، لكن إذا كان الأمر والحالة التي ذكرها السائل من أن السيارة أو صاحب السيارة الذي يمشي في طريقه والذي هو متقدم على السيارة التي أتته من الخلف، هذا لا علاقة له أصلا بالحادث.
1: نعم.
2: إنما سائق السيارة الخلفية هو الذي صدمه من خلفه، وهو الذي فعل ما فعل، والله سبحانه وتعالى أعلم.
1: نعم، جزاكم الله خيرا شيخنا. أيضا هذا سائل، نذكر أعزائي المستمعين بهاتف الاستوديو 302966 للتواصل مع البرنامج. هذا سائل يقول شيخنا، ما ينزل بالمؤمن من مصائب أو ابتلاء، هل نضعه دائما في خانة العقوبة الإلهية؟
2: لا ينبغي لنا أن نضعه في خانة العقوبة الإلهية، بل إن ذلك ربما كان رفعا لدرجاته

0: يؤمن بها قد بشر الله سبحانه وتعالى المؤمنين الذين يفوضون الأمر إلى الله سبحانه وتعالى فيهم بقوله ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات ثم قال وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم هذا هو الأجر
1: نعم.
0: حينما سلموا الأمر إلى الله
1: نعم.
0: واعترفوا بأنهم ملك لله إنا لله اللام للملك وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات أي رحمات صلوات من ربهم ومغفرة أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون فأثبت لهم الهداية وأثبت لهم رحمات لهم أجورا نظرا لكونهم يرضون بما قضاه الله سبحانه وتعالى وقدره ويحتسبون ذلك ابتغاء الأجر الأخروي.
1: نعم جزاكم الله خيرا شيخنا. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام.
1: مرحبا تفضلي أختي.
2: شو نسأل الشيخ؟
1: تفضلي.
2: في مرأة راح دار عزيز حصلتهم يصلون على جنازة.
1: أيوة.
2: دخلت معي في الصلاة بس افتكرتها من بداية الصلاة في صلاة الإمام ومنتهية
1: قلها. أيوة.
2: سلمت يعني دركت من الصلاة ركعة واحدة
1: تكبيرة واحدة
2: سلمت معها طب ماني عارفة تنكمل كالنج
1: تمام تسمعين عبر الراديو؟
2: أيوة.
1: إذن شكرا شكرا جزيلا تابعين عبر الراديو تفضل يا شيخ.
0: تكبيرات صلاة الجنازة الأربع بمنزلة الأربع الركعات فإذا جاء المأموم مسبوقا بأن أتى مثلا في التكبيرة الثانية ينبغي له بل يجب عليه أن يوافق إمامه هو في التكبيرة الأولى وإمامه في التكبيرة الثانية لا يجوز له أن يكبر التكبيرة الثانية حتى يكبر إمامه التكبيرة الثالثة فإذا كبر إمامه الثالثة كبر هو الثانية ولا يجوز له أن يكبر الثالثة حتى يكبر إمامه الرابعة فإذا كبر إمامه الرابعة كبر هو الثالثة ولا يجوز له أن يكبر التكبيرة الرابعة حتى يسلم إمامه فإذا سلم إمامه نظر المأموم ماذا بقي عليه من التكبيرات فحاله كحال المسبوق في صلاة الفريضة
1: نعم.
0: حال المسبوق في صلاة الجنازة هو نفسه حال المسبوق في صلاة الفريضة إذا سلم الإمام أكمل المسبوق الذي أتى متأخرا ما بقي عليه من تكبيرات وما بين هذه التكبيرات من أذكار ودعوات
1: نعم.
0: والله سبحانه وتعالى أعلم.
1: جزاكم الله خيرا شيخنا. أيضا هذا سائل شيخ ياسر يقول شخص لديه القدرة على الطواف والسعي راجلا ولكنه يخشى على نفسه من الزحام فهل يجوز له أن يستخدم العربات الكهربائية وهل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف راكبا؟
0: نعم يجوز له أن يستعمل هذه العربة إذ سيرها منسوب إليه وقد ورد في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام طاف على راحلته لكن الأكثر من أحواله صلى الله عليه وسلم أنه يطوف ماشيا فعلى كل حال كل ذلك جائز والأفضل المشي بالنسبة للقادر
1: نعم.
0: الأفضل للقادر أن يمشي لا أن يركب فإن ركب حسب له طواف كما حسب له سعي بين الصفاء والمروة إذ سير الدابة والدراجة والعربة كله منسوب إليه
1: نعم.
0: نعم. وطريف في الأمر أن الفقهاء استخرجوا من مسألة الطواف هذه مسألة تتعلق بالصلاة فقالوا مثلما لا يجوز للشخص أن يصلي الفريضة ماشيا لا يجوز للشخص أن يصلي الفريضة ما

0: ماشيا لا يجوز له أن يصليها راكبا سيارة حال مشيها أو دراجة حال مشيها. لما؟ قالوا لأن سيرها منسوب إليه، بدليل أن طوافه على هذه العربة أو على هذه الدراجة محسوب له وهو جالس، لأن سير الجهاز أو سير العربة والسيارة منسوب إليه.
1: نعم.
0: إذن يجوز ذلك والأفضل المشي بالنسبة للقادر، والله أعلم.
1: نعم، جزاكم الله خيرا شيخنا. أيضا لازلنا في في في قضايا العمرة والحرم. يقول هذا السائل: بعض الناس عندما يذهب إلى العمرة يقوم بتصوير نفسه أمام الكعبة أو وهو يطوف بالبيت أو في الروضة الشريفة، ثم يرسل هذه الصور إلى أهله وأصدقائه، تخرج هذه الصور في الجروبات وكذا وكذا، هل هذا يدخل في باب الرياء؟
0: في الحقيقة إن الرياء عمل قلبي، وهو أن يفعل شخص عبادة لا يقصد بها وجه الله، بل يقصد الظهور أمام الناس وحتى يزكيه الناس وحتى ينظروا إليه نظرة إكبار.
1: نعم.
0: والرياء محبط لثواب العمل، وإن الله سبحانه وتعالى يقول كما ورد في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء، فمن عمل عملا أشرك فيه غيري رددته عليه. الحديث القدسي بمعناه، فالرياء لا نستطيع أن نحكم على شخص بأنه مراء، لأنه عمل قلبي، فهو لا اطلاع لنا على ما في القلوب. لكن اللائق بحال المتعبد أن لا يظهر عبادته للناس، ولا يظهر أنه ذهب إلى العمرة، ولا يصور نفسه إن أراد أن يصور نفسه ويحتفظ بتلك الصورة للذكرى فلا بأس، أما أن يصور نفسه في حالة عبادة ثم ينشرها للناس فهذا أمر لا يليق بالمتعبد أصلا، فحاله كحال من يقوم الليل ثم يصبح ويتحدث: قمت البارحة وصليت كذا وكذا ركعة، وصمت يوم الاثنين، وصمت يوم الخميس، وهكذا يظهر أعماله.
1: نعم.
0: للناس، وتلك الأعمال لا يليق بمسلم أن يشهر بها.
1: نعم.
0: وأن ينشرها، بل اللائق به أن يكون بينه وبين الله سريرة، هذه السريرة لا يعلمها إلا الله، تلك الخبيئة التي يحتفظ بها ليوم لا ينفع فيه مال ولا بنون.
1: نعم، جزاكم الله خيرا شيخنا. هذا السائل أيضا يقول: هل يجوز لي أن أصلي النافلة وأنا جالس مع قدرتي التامة على القيام؟
0: نعم، يجوز لمصلي النافلة أن يصليها من قعود مع قدرته للقيام، وقد ورد في الحديث أن صلاة النفل قاعدا لمصليها نصف أجر القائم، هذا بالنسبة للقادر على القيام.
1: نعم.
0: وصلاته للنافلة مضطجعا بنصف أجر صلاة القاعد، فيجوز أن يصلي النافلة وهو مضطجع على أحد جنبيه الأيسر أو الأيمن، وله ربع أجر القائم أي نصف أجر الجالس، فإذا وصل إلى الركوع والسجود قعد ليركع ثم يسجد ثم يعود إلى اضطجاعه ليتشهد ثم يسلم.
1: نعم.
0: كل ذلك جائز، لكن في صلاة النفل للقادر مع نقصان الأجر كما سمعنا، والله. نعم. أعلم.
1: جزاكم الله خيرا. أيضا هذا السائل شيخ ياسر يقول منذ فترة وهو يجمع المال لكي يجري عملية جراحية في الخارج. هذا المبلغ دار عليه الحول، بلغ النصاب، هل يخرج عليه زكاة؟
0: إن دارت الحول أي مرت سنة على النصاب كاملا لم ينقص في جزء من أجزائه وجب عليه أن يزكي كما هو معتمد مذهبنا، كما هو مذهبنا ومذهب الجمهور أيضا. هناك قول في بعض المذاهب بعدم وجوب الزكاة والحالة هذه، لكن الذي يفتى به وهو المعتمد وهو مذهب الإمام الشافعي أن من جمع مبالغ مالية لغرض من الأغراض كزواج أو كبناء مسكن أو كعلاج أو كالسفر للحج مثلا، كل تلكم الأغراض أغراض نبيلة ويحتاج الإنسان إليها في حياته، لكن أن يكون مبلغ مجمد ولو لهذا الغرض النبيل الصحيح تجب زكاته إن بلغ النصاب ودار الحول على النصاب.
1: جزاكم الله خيرا. أيضا شيخنا هذا سائل يقول: امرأة ربتني وأنا صغير، هل يجوز لي مصافحتها مع العلم أنها ليست محرم، ليست قريبة؟
0: لا يجوز له أن يصافحها ولكونها امرأة أجنبية ليست من المحارم، وكونها ربته لا تثبت هذه التربية محرمية بينه وبينها. نعم، إن أرضعته 5 رضعات متفرقات صارت أما له من الرضاعة وصارت محرما له، لكن مجرد التربية فقط لا تصير تلك المرأة محرما، وينبغي له أن يصلها وأن يتواصل معها وأن يزورها ولا بأس، لسيما إذا كانت كبيرة في السن، أن تكشف وجهها وكفيها له، وإن أراد أن يصافحها أو أن يسلم عليها عن طريق حائل فلا بأس، ويبدو من السؤال أنها كبيرة في السن ومن القواعد من النساء، فلا بأس بالتواصل معها وبزيارتها وبالجلوس معها وبإدخال السرور عليها ردا للجميل الذي أسدته إليه في أول عمره وفي طفولته. أما كونه يصافحها من غير حائل فهي ناقضة الوضوء ولا تحل مصافحتها، لما ورد في الحديث أن الرجل إذا أصيب أو إذا أصابته جمرة فخلصت إلى ثيابه خير له من أن يصافح امرأة لا تحل له، والله سبحانه وتعالى أعلم.
1: نعم، جزاكم الله خيرا. نذكر أعزائي المستمعين بهاتف الاستوديو 3029666. هذا السائل يسأل شيخ ياسر عن كيفية التيمم.
0: نعم، التيمم الذي هو قصد التراب الطاهر بدلا عن الوضوء أو إكمالا لما نقص من غسل أعضاء الوضوء،
1: نعم،
0: بل قد يكون بدلا عن غسل الجنابة إذا كان هناك مانع للشخص من استعمال الماء، فهو رخصة وتيسير على هذه الأمة. وكيفيته أنه يجب عليه أن يضرب بيديه الأرض من الصعيد الطاهر ويمسح بهذه الضربة الأولى وجهه، ثم يضرب ثانية ويمسح بالضربة الثانية يديه إلى المرفقين كما هو مذهب الإمام الشافعي، وذلك لقول الله تعالى: وإن كنتم جنوبا أو على سفر ولم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. فأركانه نية مع نقل تراب مع مسح للوجه بالضربة الأولى ثم مسح لليدين بالضربة الثانية والترتيب بين المسحين. هذا هو التيمم باختصار. والله نعم. سبحانه وتعالى أعلم.
1: نعم جزاكم الله خيرا. هذا يقول ماذا يقال في صلاة الجنازة على الطفل؟
0: نعم إذا صليت أو إذا صلي جنازة على طفل فيسن أن يقول ما هو لائق بالحال وهو الدعاء للوالدين. قال الإمام ابن حجر ويجب أن يقول أولا اللهم اغفر له وارحمه مع أنه طفل صغير. قال أولا يقول اللهم اغفر له ثم يسن أن يأتي بأدعية تليق بحاله وما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اجعله فرطا لأبويه. والفرط هو المتقدم أي متقدما عليهما في دخولهما إلى الجنة. هذا هو الفرط اللهم اجعله فرطا لأبويه وذخرا وذخرا أو بالذال المعجمة صاحبة النقطة. فإذا كانت الذخر بالذال فهو أخروي وإذا كان بالدال المهملة بلا نقطة فهو ما يدخر للدنيا.
1: نعم.
0: وما تدخرون وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم.
1: نعم.
0: أي في دنياكم.
1: نعم.
0: دار المهملة. لكن هذا الطفل وهذا الطفل يكون ذخرا بالذال المعجمة في الآخرة.
1: نعم.
0: يدخرونه هناك. اللهم اجعله فرطا لأبويه وذخرا وعظة واعتبارا وثقل به موازينهما وأفرغ الصبر على قلوبهما وهكذا ينظر ما هو لائق بحال هذا نعم. الطفل. نعم.
1: نسمع البعض يقول اللهم اجعله سلفا.
0: نعم ورد أيضا.
1: نعم.
0: أي, أي, أي, أي متقدما نعم. متقدما لهما في دخوله الجنة.
1: نعم. نعم. جزاكم الله خيرا. أيضا هذا السائل شيخ ياسر يقول أنه دخل المسجد وصلى تحية المسجد ثم خرج لحاجة وعاد مرة أخرى، هل يصلي تحية المسجد مرة أخرى بعد عودته؟
0: قال صاحب الزبد كرر بتكرير دخول يقرب، يعني كرر هذه التحية بتكرار الدخول وإن كان قريبا. وندبوا تحية للمسجد كرر بتكرير دخول يقرب.
1: نعم.
0: وذلك لقوله عليه الصلاة والسلام فيما رواه الإمام البخاري إذا دخل أحدكم إلى المسجد فلا يقعد حتى يصلي ركعتين. بل ورد في بعض الآثار أن المسجد يتبشبش بقدوم المؤمن عليه ويتضايق ذرعا بقدوم المنافق عليه. فنظرا لهذا التفاعل في المكان المعظم مع داخله ينبغي له أن يحييه وتحيته أن يصلي ركعتين قبل أن يجلس، فإن خرج ثم دخل عن قرب سن له أن يصلي الركعتين وهكذا، مع أن هاتين الركعتين تحصل بفريضة. فإذا دخل إلى المسجد وكان قد قرب وقت حضور الفريضة انتظر واقفا ولا يجلس، لأنه إن جلس فاتته ركعتا التحية.
1: نعم.
0: فيظل واقفا، فإذا قامت الصلاة نوى الفريضة، وقامت هذه الفريضة أيضا مقام تحية المسجد.
1: نعم.
0: يعني النبي يقول فلا يجلس حتى يصلي، حتى يصلي ركعتين. الله أعلم.
1: الشيخ ياسر، نختم بهذا السؤال. هذا السائل يطلب من فضيلتكم أن توضحوا ترتيب أذكار بعد الصلاة، كيف نرتب أذكار بعد الصلاة؟
0: نعم، أذكار ما بعد الصلاة تبدأ أولا بالاستغفار ثلاثا، ثم إذا كانت الصلاة صبحا أو مغربا سنة أن يأتي بعشر من لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. فهذه يقدمها أمام الأذكار في صلاة الصبح والمغرب فقط، قبل أن يثني رجليه، يعني يأتي بهذه العشر قبل أن يتحول عن جلسته التي كان قد جلسها للتشهد،
1: حتى الإمام
0: أو حتى الإمام.
1: نعم.
0: قبل أن يلتفت إلى المأمومين يسن له أن يأتي بهذه العشر بعد أن يقول استغفر الله ثلاثا، وهو ثان رجليه على نفس جلسته في التشهد.
1: نعم.
0: ثم يأتي بالدعوات، ولم يرد فيها ترتيبا، غير أنه يقدم ما كان أكثر ورودا، وهو اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك السلام، تباركت ربنا يا ذا الجلال والإكرام، سبحانك اللهم وبحمدك، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ثم يأتي بسبحان الله 33، الحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول تمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، فإن من قال ذلك غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر.
1: نعم.
0: وقبل أن يأتي بهذه التسبيح، أن يأتي بهذه التسبيحات المئة، سنة له أن يأتي بآية الكرسي، فقد ورد في الحديث أن من قرأها دبر كل صلاة لا يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت، لا يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت، فليقرأ آية الكرسي نظرا لما اشتملت عليه من أسماء الله.
1: نعم.
0: ونظرا لموضوعها في توحيد الله. نعم. وهي سيدة آي القرآن بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليحافظ عليها بعد كل صلاة. الله سبحانه وتعالى أعلم.
1: جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ ياسر ابن محمد بعباد، خطيب الجامع الكبير بالشحر، عميد كلية المجتمع، جزاكم الله خيرا شيخ ياسر. ونكرر اعتذارنا لكم إذ كنتم في موعد مع الأخ المحافظ، واستعجلناكم للمجيء إلى الاستوديو.
0: نعم. على كل حال، وأنتم جزاكم الله خيرا، وما نحن فيه ليس بأهم مما أتينا، فكلها مهمات، نسأل الله أن يوفقنا جميعا لما فيه الخير ولما فيه رضاه.
1: جزاكم الله خيرا. كما أشكركم أعزائي المستمعين على المتابعة، ألقاكم بمشيئة الله تعالى في حلقة الأسبوع القادم، حتى ذلكم الموعد. هذه تحياتي عماد بن هامل، تحيات الزميل سالم باللقدي من التنفيذ والإخراج على الهواء مباشرة، هي لكم أيضا من الزميل عبد الرحمن السقاف من الإعلام الجديد. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدين والحياة.

الدين والحياة برنامج يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين في شؤون الدنيا

0: 11 تماما في استديوهات إذاعة كل مستمعينا الكرام والصالح تحييكم وتقرأ على مسامعكم عرض الأنباء. أكد فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي أن التصعيد الأخير لميليشيات الحوثي الإرهابية يمثل اختبارا جديدا لجدية المجتمع الدولي في حماية فرص السلام التي استثمرت فيها الحكومة اليمنية والدول الشقيقة والصديقة على مدى سنوات. وقال رئيس مجلس القيادة الرئاسي في لقاء بسفراء الدول الراعية للعملية السياسية في اليمن أمس الاثنين أن الدولة اليمنية لم تبدأ هذا التصعيد ولم تبحث عنه، لكنها في الوقت نفسه لن تسمح بأن يصبح التزامها بالسلام تصريحا مفتوحا للميليشيات كي تختار متى تهاجم وأين تهاجم، ثم تطلب من الجميع ضبط النفس عندما يأتي الرد. تفقد عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي أمس مطار الريان الدولي وميناء المكلا في إطار زياراته الميدانية للمنشآت الحيوية بالمحافظة والاطلاع على مستوى جاهزيتها والإجراءات المتخذة لتعزيز أمنها وسلامتها، بحضور وكيل محافظة حضرموت لشؤون التنمية الأستاذ رياض الجهوري ووكيل المحافظة لشؤون الطاقة الدكتور خالد بحرش. وخلال زيارته لمطار الريان الدولي عقد عضو مجلس القيادة الرئاسي اجتماعا مع قيادة المطار المدنية والعسكرية والأمنية بحضور المدير العام للمطار المهندس عادل بوزير، واستمع إلى شرح حول الجهود المبذولة لتأمين المطار والمسافرين وكوادره والعاملين فيه ومستوى الجاهزية والإجراءات الاحترازية المتخذة، إلى جانب أبرز الصعوبات والاحتياجات التي تواجه سير العمل، مؤكدا الأهمية الاستراتيجية لمطار الريان الدولي باعتباره واجهة حضارية وحيوية لمحافظة حضرموت ومنشأة ذات أهمية في حركة النقل الجوي وخدمة المواطنين. دشن وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الساحل والهضبة الأستاذ حسن سالم الجلاني أمس بمدينة المكلا استلام 5 شاحنات نظافة جديدة من نوع سيزو سعة 3 أطنان مخصصة لتعزيز أعمال النظافة وتحسين مستوى الخدمات البيئية بالمدينة، بحضور المدير العام لمديرية المكلا الأستاذ فياض فرج بحامر والمدير العام التنفيذي لصندوق النظافة والتحسين بساحل حضرموت المهندس أسامة سعيد بسعد. وفي التدشين الذي يأتي ضمن مشروع التمويل القائم على المخرجات الممول من البنك الدولي عبر مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع يونيبس، أكد الوكيل الجيلاني أهمية هذه الآليات في دعم جهود صندوق النظافة والتحسين ورفع كفاءة العمل الميداني وتعزيز قدرة فرق النظافة على أداء مهامها في مختلف مناطق مدينة المكلا. عقدت وكيلة محافظة حضرموت لشؤون المرأة الأستاذة عبير الحضرمي ووكيل المحافظة المساعد لشؤون الشباب ومنظمات المجتمع المدني الدكتور مراد محمد سالم بعلوي أمس بمدينة المكلا اجتماعا مشتركا لمناقشة التحضيرات الخاصة بالاحتفاء باليوم العالمي للشباب واستعراض عدد من الخطط والبرامج والمبادرات الموجهة إلى شباب المحافظة. كما تطرق الاجتماع إلى إعداد خطة لتكريم الشباب المبدعين والمتميزين في المحافظة والمقرر تنفيذها نهاية العام الجاري، تقديرا لإنجازاتهم وإسهاماتهم في مختلف المجالات وتشجيعا لهم على مواصلة التميز والعطاء وخدمة مجتمعهم. نظمت اللجنة التحضيرية للمجلس التنسيقي لقاء تعريفيا وتشاوريا بتزامن في مدينتي المكلا وسيئون، ضم نخبة من الأكاديميين والباحثين بمديريات ساحل ووادي حضرموت تحت شعار نحو شراكة أكاديمية لخدمة حضرموت وبناء مستقبلها، برعاية عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ محافظة حضرموت رئيس اللجنة التحضيرية للمجلس التنسيقي الحضرموت الحضرمي الأعلى الأستاذ سالم أحمد الخنبشي. وتأتي هذه اللقاءات ضمن الخطة الميدانية الشاملة للجنة التحضيرية الرامية إلى توسيع دائرة التواصل المجتمعي المباشر وتعزيز الشراكة مع مختلف الفئات والنخب والتعريف بأهداف المجلس وأدواره ومهام المرحلة التأسيسية والتحضير للمؤتمر العام التأسيسي. مستمعينا الأكارم في كل مكان، مروة صالح قرأت على مسامعكم عرض 11 نفذه على الهواء مباشرة الزميل سالم بلقدي، وكان معنا من الإعلام الجديد الزميل عبد الرحمن السقاف. شكرا لحسن الإصغاء وطيب الاستماع.
1: تعلم مدارس الأحقاف العالمية بالمكلة عن فتح باب التسجيل والقبول لجميع المراحل الدراسية للصفوف من KG1 إلى صف 11. مميزات مدارسنا: تدريس المنهج العالمي البريطاني IGCSE، شهادة المرحلة الثانوية معتمدة من كامبريدج، طاقم تعليمي وإداري محلي مؤهل، مبنى تعليمي مهيأ ومزود بكل التسهيلات، معامل للحاسوب والعلوم، الاهتمام بالتطبيق العلمي للعلوم، فصول دراسية مجهزة ومكيفة، صالات وملاعب رياضية وقاعات تدريب، أنشطة تعليمية وثقافية ورياضية متنوعة، وسائل مواصلات حديثة ومكيفة. للتسجيل والاستفسار الاتصال على 05-32-14-27 أو 05-32-14-26 أو زيارة مبنى المدارس حضرموت فوة إمبيخة بجانب مسجد ذو النورين. لا تتردد في زيارتنا.

0: منذ وجد الإنسان وفي نفسه الرغبة الملحة في التنقل والسفر والترحال،
1: فالإنسان مفطور على حب الاستطلاع والتشوف والتشوق إلى معرفة كنه المجهول.
0: الإنسان منذ خلقه الخالق جل شأنه وهو عاشق للبحث وراء الخفيات وكشف حجب الأرض والسماوات للتعرف على أسرارها والإحاطة بشأنها.
1: ومن هنا كانت بداية تلك المغامرات المثيرة،
0: مغامرات ابن بطوطة.
1: مغامرات ابن بطوطة حلقات يومية
0: تكتبها أمل الكلاوي.
1: مغامرات ابن بطوطة إخراج أحمد سالم.

0: بعد التحية والسلام قال ابن بطوطة: يا سادة يا كرام، إن المسافر يتعلم في مدرسة الأيام، والرحالة لا يتوقف عن الترحال ولا يعوقه عن الانتقال هوى أو غرام.
1: وللرحالة قلب يعشق ويحب، وفيه متسع لشوق كثير وهيام. لهذا قال ابن بطوطة وهو يودع محبوبة على مفترق الوداع وشاطئ الأمل والأحلام:
2: قالت وعيناها تفيضان عبرة: بأهلي يا بي لي متى أنت راجع؟ فقلت لها: تالله يدري مسافر إذا أضمرته الأرض ما الله صانع.
3: قد جاء هذه المرة من ناحية الغرب.
4: يا له من قبر، يا له من نصيب.
5: لا مفر من الموت هذا اليوم، لا مفر من القدر، لا مفر من المصير.
6: ما هذا الظلام الذي خيم فوق سفينتنا؟ ما هذا الذي أراه يا نوخذة؟
4: إنه القدر الذي لا مفر منه يا نوشا، إنه قدر الله. أين أنت يا قاضي القضاة؟ أين أنت يا شيخ الإسلام وفقيه المسلمين كمال الدين؟
5: يا أبنائي، يا ركاب هذه السفينة، جاء وقت التوبة. يا من كنت تبحث عن زوجة وعيال وبستان ودار، هذا أوان الدعاء، هذا أوان الاستغفار. ولا حول ولا قوة إلا بالله.
2: ولما كان في اليوم 43 عندما كنا نبحر إلى مدينة قنجنفو، صادفنا الريح الطيبة 10 أيام. فلما قاربنا بلاد الزيتون في اتجاهنا لبلاد الصين، تغيرت الريح وأظلمت السماء وكثر المطر وحاصرنا الهم والبلاء.
7: غوثا غوثا،
2: أتبكي وأنت على أبواب الستين من العمر يا ابن فرحان؟ ريحك يا رجل، عار عليك أن تبكي كما تبكي النساء والولدان.
7: ثكلتني أم فرحان إن كنت أبكي، ثكلتني أم فرحان. إنما أنا أسأل الله أن تدركنا رحمته يا أبا عبد الله. ألا ترى أننا أقمنا 10 أيام في هذا المكان، نبحث ونبحث ونبحث ولا نرى أرضا، فإلى متى نبحر يا نواس؟
8: صدقت يا ابن فرحان، مضت 10 أيام لا نرى الشمس، وها نحن قد دخلنا بحرا لا نعرفه.
9: ماذا أفعل يا شاه بندر التجار شرف الدين التبريزي؟ قد خاف أهل الجنك فأرادوا الرجوع إلى بلاد طواليسي، لكنني لم أتمكن من العودة بسبب هذه الرياح المخيفة وهذا البحر المجهول الذي يزداد ظلاما كلما أبحرنا فيه شرقا أو غربا.
8: يا إخوة الإسلام، إننا في ضائقة لا يعلم مداها إلا الله، ولا يخلصنا من أذاها إلا الله.
5: يا إخوة الإسلام، إلزموا الاستغفار، فقد جاء في الحديث الشريف
8: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ورزقه من حيث لا يحتسب. صدق الحديث النبي الكريم عليه الصلاة والسلام.
10: عليه الصلاة والسلام.
11: استغفر الله.
12: استغفر الله.
13: استغفر الله.

0: الأمواج تهدأ يا بحارة الجيك. الأمواج تتراجع بعيدا عن جيكنا وكان أحدا يدفعها بعيدا عنه.
1: سبحان الله، سبحان محي العظام وهي رميم.
2: سبحان الله القادر على كل شيء. عجبت لمن يقنط ومعه الاستغفار.

0: وبحمد الله خرجنا من ذلك البحر المجهول، ومضت الأيام وعاد كل واحد منا إلى شأنه، فهذا يصلي ويتعبد، وذاك يبيع ويشتري ويتاجر مع أهل تلك القرى التي يمر بها مركبنا.
1: ثم إننا نظرنا ذات يوم فرأينا شيئا يشبه الجبل الشاهق، إلا أنه يتحرك صوبنا بسرعة مخيفة، فبكت واستغاثت البحارة.
2: إنه هو مرة أخرى جاءنا من ناحية الجبل.
3: لعله جبل أسود يا ابن فرحان، أليس كذلك يا نوخذة؟ أليس ما نراه هذا جبلا من تلك الجبال؟
2: لا يا نوشا، لا، ولسنا بقرب من البر ولا نعحب في هذا البحر جبلا. فجددوا التوبة وابتهلوا إلى الله بالدعاء، ابتهلوا إلى الله بالدعاء، فقد وقع هذه المرة البلاء.
4: يا نوخذة، ما هذا الكائن الذي نراه قد غطى الشمس في السماء؟
2: ألم تتبينه حتى الآن يا ابن بطوطة؟ إنه الرخ الذي يبتلع أكبر سفينة في هذه البحار السبعة.
5: لا نجاة لكم يا بحارة، لا نجاة لكم يا ركاب هذه السفينة، إنه الرخ الذي يضرب بجناحه فيهدم أكبر مدينة.
0: ابتهلنا إلى الله بالدعاء، ونذر التجار الصدقات الكثيرة، وكتبتها لهم في زمام بخطي، ثم سكنت الريح بعض السكون.
1: ثم رأينا ذلك الجبل عند طلوع الشمس قد ارتفع في الهواء، وظهر الضوء فيما بينه وبين البحر، فعجبنا من ذلك.
0: ورأيت البحرية يبكون ويودع بعضهم بعضا، ثم أن الله تعالى من علينا بريح طيبة صرفتنا بعيدا عنه، فلم يرنا ولم نره، وكفى الله المؤمنين شر القتال.

0: ويقول ابن بطوطة: يا سادة يا كرام، هذا ما جرى وكان في ذلك البحر العظيم، بينما كنا في طريقنا إلى بلاد صين الصين. وقبل أن أصف لكم تلك البلاد وملكها الذي يقال له القان.
1: والقان هو ملك ملوك الصين في ذلك الزمان، ويقول أهل تلك البلاد إنه من ذرية يأجوج ومأجوج، والله أعلم، والله المستعان.
2: قبل أن أتحدث عن قصتي مع القان، وقبل أن أصف لكم مشاهداتي في تلك الأنهار والبحار والبلدان، سوف أذكر لكم بعضا من أحوال أهالي الصين.
3: أما أنا فسوف أصف لكم دجاج الصين، فدجاجها وديوكها ضخمة جدا، أضخم من الأوز في بلاد العرب، وأما الأوز عندهم فلا ضخامة لها.
4: ولقد اشترينا دجاجة فأردنا طبخها فلم يسع لحمها برمة واحدة، فجعلناها في برمتين كبيرتين.
5: فماذا لو رأيتم ديكة الصين؟ إنها أكبر وأضخم من دجاجاتها، ويكون الديك على قدر النعامة.
2: وحقك يا شاه بندر التجار شرف الدين، قد رأيت ديكا صينيا قد أمتف ريشه، فبقي بضعة حمراء مضحكة. وأول ما رأيت الديك الصيني بمدينة كولم ظننته نعامة وعجبت منه.
0: وفي كتابه تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار يقول رحالة العرب ابن بطوطة: إن أهل الصين لا يتبايعون بدينار ولا درهم، وجميع ما يتحصل ببلادهم من ذلك يسبكونه قطعا،
1: وإنما بيعهم وشراؤهم بقطع من الذهب والفضة لها مثقال محدد ويسمونها كاغد، كل قطعة كاغد بقدر الكف مطبوعة بطابع السلطان.
6: وتسمى 25 قطعة منها بالشت، وضبطها باء موحدة وألف ولام مكسور وشين معجم مسكن وتاء معلوة، وهو بمعنى الدينار في بلاد العرب.
4: إذن أنا أمتلك 10 بالشت، لأن مولاي ابن بطوطة وهبني 10 دنانير كي أتاجر بها في هذا السوق الصيني الكبير.
3: أنت إنسان ثري إذن يا ابن أمي فرحان، هنيئا لك يا فتى، فقد ابتسمت لك الأيام وضحك لك الزمان.
4: أود أن أسأل قاضي قضاة المسلمين في بلاد الصين، ماذا لو تمزقت هذه الكواغد في يد إنسان؟
6: إن تمزق بالشت أو أكثر حملها صاحبها إلى دار كدار سك العملة في بلاد العرب، فأخذ عوضها جددا ودفع لهم تلك.
2: عجبا، ولا يدفع في ذلك مالا؟
7: كلا يا ابن بطوطة، ففي بلاد أخوالي أهل الصين لا يعطى الناس أجر تلك الخدمات، لأن الذين يتولون عملها لهم يقبضون أجرهم من الأرزاق الجارية من قبل السلطان.

0: استيقظوا استيقظوا جميعا، فقد جاء كاتب سين كلان.
1: استيقظ يا ابن بطوطة، وإلا غضب عليك كاتب سين كلان إن صعد إلى الجنك ووجدك نائما في قمرتك.
2: أنا قد استيقظت من أحلام جميلة. فمن هو سين كلان الذي تخافون منه هكذا؟ أهو وزير من وزراء السلطان؟
1: أخفض صوتك وانتظر حتى تراه. ها هو قد هبط إلى أسفل الجنك. انظر إلى نظراته المخيفة، انتبه لما تقول، وإياك أن تغضبه يا ابن بطوطة.
3: وهكذا راح الإنسان يجوب الأرض والبحار ويقطع العوامر والفيافي والقفار، ويجول في آفاق الأرض ويمشي في مناكبها ساعيا وراء رزقه،
4: أو متأملا فيما خلق الله تعالى، متطلبا الدلائل على عظيم قدرته وبديع صنعته، ليطمئن منه القلب ويزداد لديه اليقين. ومن هنا بدأت رحلة ابن بطوطة.
3: مغامرات ابن بطوطة، تكتبها للإذاعة أمل الكلاوي،
4: إخراج أحمد سالم.

أحرقه الشوق أرقه والوجد أحرقه وهكذا الحب ألوانه.

وكمعين بكت بدمي يا سيدي يا رسول الله كم كبدي حنت إليك وكم عين بكت بدمي الشوق أرقها والوقت أحرقها الشوق أرقها.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الأفاضل، أيتها المستمعات الفاضلات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الإتقان في العمل والعطاء عادة ما يكون دافعه بالنسبة للمسلم عندما يستشعر أنه في عبادة لله، ولذلك كثيرا ما نذكر ويذكر الكثير حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. سبحان الله، المسلم عندما ينطلق وهو يستشعر أنه في عبادة قل أن يبخل بشيء من العطاء، وقل أن يبخل بشيء مما يستطيع أن يقدمه في ذلك العمل. لذلك سنقف إن شاء الله في هذه العجالة مع باب ذكره الإمام النووي عليه رحمة الله في رياض الصالحين. هذا الأمر عندما يستشعره الإنسان وهو يزاول مهنة ما، أي مهنة، مهنة شريفة طيبة مباركة، عندما يستشعر أنه يخرج من بيته كل صباح لتحصيل مال من حلال وليسعى على أهله وأولاده وعلى نفسه، لو أن كل موظف وكل عامل استشعر في يومه وفي كل يوم أنه في محراب عبادة، وأنه في طاعة لله جل وعلا، وأنه في سباق إلى جنة الله بعد رحمته سبحانه وتعالى، كيف سيكون عطاؤه؟ وكيف سيكون إبداعه؟ وكيف سيكون إتقانه؟ إذا غابت هذه المفاهيم عند المسلم ضعفت هذه الجوانب، وضعف الإبداع والإتقان والصدق والبذل. ولذلك تجد أن الإسلام ربط هذا العمل برباط وثيق يدركه المسلم، وهو أنه يتقرب بهذا العمل وبهذه المهنة الشريفة التي يؤديها إلى الله. ولذلك يقول الله جل وعلا: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. ويقول تعالى: لينفق ذو سعة ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. ويقول تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. والحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك، رواه مسلم. سبحان الله. إذن هذا الطعام الذي يحضره الإنسان عبارة عن لأهله ولذويه ولأرحامه الذي اشتراه من كسب عرقه ومن مهنة طيبة مباركة شريفة، هذا الطعام الذي يحضر إلى البيت والكساء والعطاء إنما هو إنفاق في سبيل الله، بل جعله النبي عليه الصلاة والسلام من أعظم صور الإنفاق بين يدي المولى جل في علاه. أعظم من ذلك الدينار الذي أنفقه الإنسان في سبيل الله، وأعظم من ذلك الدينار الذي أنفقه الإنسان في فك رقبة، وأعظم من ذلك الدينار الذي تصدق به الإنسان على مسكين. كل هذه العطايا وكل هذا الإنفاق وكل هذه الصور العظيمة، أعظمها صورة من صور الإنفاق وذلك الذي يحضره الرجل من كسب عرقه إلى بيته، قوتا لأولاده، لباسا لمن هم تحت رعايته. إنها صورة من صور الإسلام العظيمة التي من خلالها يدرك المسلم أنه عندما يخرج في سويعات محدودة وفي أوقات معدودة إنما يتقرب بهذه الساعات وبهذه الدقائق بين يدي الله سبحانه وتعالى، وأن هذا الطعام الذي يحضره وهذا الكساء الذي يوجده في بيته، إنما هي من أعظم الإنفاق وصور الإنفاق بين يدي الله سبحانه وتعالى. السؤال، هل نحن نستشعر مثل ذلك؟ عندما يستشعر الإنسان مثل ذلك، لا شك أن عطاؤه سيكون في عمله أكثر إبداعا وأعظم عطاء ومراقبة لله سبحانه وتعالى. أيضا سيكون عطاؤه لأهله ولمن هم تحت رعايته بطيب نفس وبانشراح صدر، لأنه يعلم أنه يتقرب بهذا العطاء بين يدي الله سبحانه وتعالى. هذه الصورة.
1: الله أكبر، الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدا الفضيلة والوسيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. مستمعين الأكارم في كل مكان، رفعنا على حضراتكم من جامع مسجد عمر بالمكلا أذان صلاة الظهر، وعلى الإخوة الساكنين خارج مدينة المكلا مراعاة فروق التوقيت. أما الآن إخوة الإيمان، فنبقى وإياكم مع محمد محفوظ الكالف في موشح بعنوان إلى الحي شوقي لا يزال منازعي.
1: إلى الحي شوقي لا يزال منازعي،

حوته أضالي جرى ذكر من أهوى فزادت صبابتي

فسالت على صحن الخدود ما دامعي ألا هل شفيع لي إلى بربه يقرب لي من واصله كل شاسعي.

أطيب عيشا جنينا بها في الأنس من كل جانع جنينا بها في الأنس من كل جانع بمعهدنا ما بين سلع ورامة وواد النقى والمنحنى والأجازي.

0: عشاق الرياضة وإخوتنا الشباب، حان موعدكم الآن مع هذا البرنامج.
1: يلا
0: المجلة الرياضية. المجلة الرياضية يقدمها محمد رويشد. المجلة الرياضية يحررها ويخرجها عبد الله السيود.
2: انطريال وخذ لك متاع

الروح الرياضية عشاق الرياضة وأخوتنا الشباب، نرحب بالجميع في هذا العدد الجديد من أعداد مجلتكم الأثيرية الأسبوعية المجلة الرياضية. وتعالوا تعالوا عشاق الرياضة، نقلب صفحات هذا العدد صفحة وراء صفحة، والبداية مطالعة صورة الغلب.

0: على غلاف المجلة عشاق الرياضة وإخوتنا الشباب صورة كبيرة ملونة لبطولة خريف ظفار للتايكوندو 2026، حيث استقبل المدير العام لمكتب وزارة الشباب والرياضة بساحل حضرموت المهندس علي العمودي بمكتبه بمدينة المكلا بعثة ناديي المكلا وشعب حضرموت، وذلك بمناسبة تحقيقهما بمعية نادي سمعون الشحر إنجازا رياضيا كبيرا في بطولة خريف ظفار الخامسة للتايكوندو، والتي أقيمت خلال الفترة من 30 من يوليو وحتى 1 من أغسطس 2026. وفي مستهل الاستقبال أثنى المهندس علاء العمودي على هذا الإنجاز الرياضي المشرف الذي سجله أبطال الأندية الثلاثة، مؤكدا أن ما تحقق يعكس حجم الموهبة والإصرار لدى شباب حضرموت. ووعد المدير العام بتكريم البعثة والتواصل بهذا الشأن مع قيادة السلطة المحلية بالمحافظة التي تولي قطاع الشباب والرياضة اهتماما بالغا، وتعمل دائما على دعم وتحفيز الرياضيين الذين يرفعون اسم حضرموت في المحافل الخارجية. من جانبها أشادت قيادة البعثة بهذه المبادرة الطيبة والمحفزة، مثمنة حرص المدير العام واهتمامه بمتابعة البعثة أثناء المشاركة، مستعرضة أبرز احتياجات اللعبة التي ستساهم في رفع المستوى وتطوير الأداء وإبراز اللاعبين في الاستحقاقات القادمة. وتوجت الأندية الثلاثة مشاركاتها بحصد 10 ميداليات ملونة، 6 ذهبيات وفضيتين وبرونزيتين. حضر اللقاء مديرو إدارات الاتحادات والأندية والنشاط الرياضي والإعلام بالمكتب أيمن طالب وصالح بحويج وفهمي بحمدان، إلى جانب الأمين العام المساعد للاتحاد اليمني للتايكوندو رئيس وفد الساحل في البطولة سعيد عبود بن وبر، ورئيس فرع اتحاد اللعبة بساحل حضرموت منير عوض الجعيدي، والأمين العام ياسر عبد المعين.
1: الأخبار.
0: كرمت لجنة الفرقة الرياضية الشعبية بالشحر برئاسة المهندس عادل بن رمضان أبطال نادي سمعون للتايكوندو تقديرا للإنجاز المشرف الذي حققوه بحصد الميداليات الذهبية والفضية والبرونزية في بطولة خريف ظفار المفتوحة 2026 والتي أقيمت مؤخرا بسلطنة عمان. وشمل التكريم الأبطال النجوم حاج عبد الله العاجم وفؤاد عبد الله بظفاري وحاج أسامة اليزيدي وسالم أسامة اليزيدي وأحمد محمد موسى. عقد فرع اتحاد كرة القدم بساحل حضرموت اجتماعه الدوري برئاسة الكابتن عبد الله السعدي رئيس الفرع وبحضور أعضاء الاتحاد، وتم مناقشة مجمل المواضيع التي تهم الاتحاد ونشاطاته. توصلت إدارة نادي المكلا إلى اتفاق مع الكابتن الخضر الصالحي لتولي مهمة القيادة الفنية لفريق كرة القدم بالنادي بدءا من يوم السبت، وذلك خلفا للمدرب أنور عاشور الذي يخوض مهمة وطنية تتمثل في قيادة المنتخب الوطني للناشئين. ويأتي الاتفاق مع الصالحي للاستفادة من خبراته في تطوير مستوى فريق القدم والمنافسة على صدارة دوري الدرجة الأولى، إذ يحتل الفريق حاليا المركز الخامس برصيد 19 نقطة بفارق 7 نقاط عن المتصدر شعب حضرموت. وتعقد إدارة النادي آمالا كبيرة على الكابتن الخضر الصالحي في قيادة الفريق نحو تقديم مستويات مميزة وتحقيق النتائج التي تلبي طموحات جماهير الأخضر المكلاوي. ويحظى الكابتن الخضر الصالحي بسيرة تدريبية مميزة مع الأندية التي دربها بدءا من شباب روكب وخيب المهرة ووحدة المكلا وغيرها، كما عمل مساعدا لمدرب نادي تضامن حضرموت.

0: التقى المدير العام لمكتب وزارة الشباب والرياضة بساحل حضرموت المهندس علاء علي العمودي بمكتبه قيادة اللجنة الرئيسية لكأس حضرموت الثقافية للأندية الرياضية، وذلك لمناقشة الترتيبات والتحضيرات النهائية لانطلاق منافسات البطولة في نسختها الثامنة، وستقام النهائيات خلال الفترة من 10 إلى 13 من أغسطس الجاري في مدينة تريم التاريخية، برعاية كريمة من عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي، وبإشراف مباشر من مكتبي وزارة الشباب والرياضة بالساحل والوادي ومن تنظيم اللجنة الرئيسية لكأس حضرموت الثقافية. وخلال اللقاء اطلع المهندس علاء العمودي من رئيس اللجنة خالد القحوم والأمين العام منير الجعيدي على سير التحضيرات الفنية واللوجستية لاستضافة الحدث الثقافي والشبابي الهام، مؤكدا حرص السلطة المحلية ومكتبي الشباب والرياضة على تقديم كافة التسهيلات لضمان نجاح البطولة، ومشيدا بالدور الكبير الذي تلعبه هذه الفعاليات في إدماج الشباب وترسيخ القيم الثقافية والوطنية، إضافة إلى التعرف على المعالم التاريخية والتراثية لمديريات ومناطق ساحل ووادي حضرموت. وتشهد النهائيات تنافسا محتدما بين 8 أندية تأهلت عن التصفيات الأولى بالساحل والوادي، حيث ستسعى هذه الأندية لحصد اللقب والتتويج بطلا للنسخة الثامنة استمرارا للنجاحات المتواصلة التي حققتها البطولة في دوراتها السابقة كمنبر ثقافي ومعرفي يجمع شباب المحافظة. كما دشن المدير العام لمكتب وزارة الشباب والرياضة بساحل حضرموت المهندس علاء علي العمودي ورشة تدريبية بعنوان رحلة المشروع الناجح بقاعة نادي متطوعون بمدينة المكلا، والتي تهدف إلى تعريف الشباب بأساسيات التخطيط وآلية الحصول على الفرص التمويلية المتاحة عبر صندوق دعم الشباب. وجاءت الورشة بتنظيم من منظمة أثر الشبابية وبالشراكة مع صندوق دعم الشباب ومؤسسة متطوعون.
1: إلى صالح يابك إلى النخبي إلى صالح الجهوري، يلا صالح الجهوري بنشوف حسناتك صالح فيها وماشي فيها إلى منطقة الجزائر المربع 2 وعليها طويلة إلى عمر رجول لصالح وترجع لفرق العرضة وفي دربك يا عمر فريق الجاس يا خسارة.
2: نجوم في سماء الكرة الحضرمية.
3: الخطير فرد وعبد الله عاملينها عاملين الهدف القاتل. هاتوا خذ 1-2 1-2.
0: عشاق رياضة وإخوتنا الشباب، نقدم لكم الآن اللقاء الأرشيفي الخاص الذي أجراه الزميل القدير غالب محمد بافطيم مع نجم حضرموت الكابتن خالد سالم خميس باجبير.
4: الاسم خالد سالم خميس باجبير، مواليد المكلا 3/6/1963، حالي اجتماعي متزوج وتحتي أول 4 أطفال، عمل موظف في صندوق المعادن. البداية الطبيعية من الشارع من ثم إلى النادي الشعب مباشرة في عام 81.
5: من كان معك في تلك الفترة؟
4: في الفترة الشباب؟
5: نعم.
4: فترة الشباب كان الكابتن صلاح بن عمر والكابتن أحمد الجابري والكابتن محسن القيسي وعطاس العطاس، مجموعة كبيرة من اللاعبين. طيب متى انضميت إلى الفريق الأول لنادي الشعب؟ نفس الموسم بعد ما لعبنا في موسم الشباب انتقلنا مجموعة للفريق الأول مباشرة. بنفس المجموعة بإطار التصحيح للنادي كان ضم الفريق الأول بالشباب تحت إطار المدرب الكبير اسم بامومن شيبوب.
5: طيب هل تذكر أول مباراة لعبتها مع الفريق الأول لنادي الشعب وكانت ضد أيش من فريق؟ ولو كان تذكر مثلا النتيجة.
4: أول مباراة لعبناها في دور الثقافة اللي عملوه في محافظة حضرموت في مدينة الشحر مع فريق سمعون، وانتهت المباراة بنتيجة 0-0.
5: طيب كابتن خالد، من المركز الذي كنت تلعب فيه؟
4: أنا كنت ألعب في الظهير اليسار.
5: من كان معك في خط الدفاع؟
4: أول مباراة لعبتها كان معي يمعان بحشوان وعبد الله الحضرمي وبميلوح اللي هو حطبة.
5: ومن كان حارسكم؟
4: الحارس كان سالم بن حسون.
5: سالم بن حسون. طيب كابتن خالد، لو سألناك مثلا عن لاعب مثلا في خط الدفاع، كنت أنت ترتاح لوجوده في هذا الخط معك؟
4: هو بجميع اللاعبين اللي كانوا يلعبون في خط الدفاع معنا كنا متفاهمين طبيعيا جميعا، لأن ننتهي للتمارين المواظبين عليها كلنا كنت تفاهم قائم بيننا جميعا.
5: صحيح انه اللاعب منسجم مع جميع عناصر الفريق، لكن لاعب معين كان التفاهم اقوى واكثر بينهم.
4: تكون في التغطية في المراكز لما تتقدم لقدام يغطيك واحد من اصحاب النص من اصحاب وسط، كان في الجانب اللي يلعب عندي كرامل من هالي اللي كان يغطي مباشرة ما بعد.
5: طيب كابتن، لاعب تحس انه هذا اللاعب وجوده كان مهم في الفريق؟
4: هو دائما يكون الكابتن الفريق يكون اكثر واحد، يكون اللي معه اللي تبقوا حوله. يعني في فترة اللي لعبتها ببداية كان الكابتن بامون، يعني الفخر ان لعبت في فتره قدام الشعب لهم فتره كان العاصم الذهبي، لعبت مع سعيد بامون مع مباراه واحده، وبعد ما عزل لعب مع اسلام مع احمد بن عمر كابتن احمد بن عمر، مجموعه كل اللاعبين حضرتهم. انا بعد انتقل الى المرحله الثانيه لو قام سالم بخير وصالح الجابري وكامل منهالي، مجموعه كانوا برضو الجيل اللي ما بعد جيل قام اسلام بامون. بعد انتقل مثل الجيل اللي بعده، يعني جيلنا كان من ضمنه عبد الرحمن اليزيدي برضو كان موجود معنا، والجيل اللي بعدنا برضو اللي بطلعوا بعدنا في التصحيح هو كابتن صالح بن ربيعه، كابتن خالد بن بريك، نعيم بالعلي، ابناء بامرضاح اليوم، كانوا كلهم يعني نحن حضرنا النص ما بين القديم وبين الجديد الجديد يعني.
5: طيب كابتن خالد، في الفترة اللي بدأت تلعب مع نادي شعب حضرموت هناك كانت في مجموعة أندية موجودة في مدينة المكلا، ما الذي دفع بك أنك تختار نادي الشعب دون الأندية الأخرى؟
4: اللي دفعنا هو يعني هو الصدفة، في رمضان كان الأندية الأخرى تلعب في نهاية رمضان وخرينا كنت نتمرن، كنت معنا كابتن رياض قحطان قال خرجوا تمرنوا معنا، خرينا كذلا والعوض كرامة واختاروا نحن ريع مع الفريق المباشر نفس اليوم، سجلوا نحن وصلوا نحن انضمام معهم وانضمينا مع نادي الشعب.
5: طيب لو سألناك عن أحسن مباراة لعبتها مع نادي شعب حضرموت؟
4: أحسن مباراة بتكون مباراتنا مع حسان في المكلن، صلنا في أبوح الصفر يعني
5: الدوري يعني.
4: الدوري العام.
5: طيب لو سألناك أيضا عن أسوأ مباراة لعبتها مع شعب حضرموت؟
4: أسوأ مباراة مع ضمام شبوه.
5: كيف كانت؟
4: تعادل 1-1. ضمام شبوه فاز على الاهلي ب 15، فاز على المكلا ب 10، لعبنا مباراة احنا طلعنا 1-1، معنا خلينا باستهتار زايد على تقال زايد على المقرر، والنتيجة كانت اسوأ.
5: طيب لو سألناك عن انجاز تحقق وانت موجود مع نادي الشعب؟
4: حققنا بطولة الدرجة الثانية على مستوى الجمهورية في عام 84، كنا طلعنا بطولة للدرجة الأولى في عام 84.
5: طيب لو سألناك عن لاعبين في الأندية الأخرى اللي سواء كان هنا في المكلا أو الشحر أو الغيل، كنت معجب بأدائهم في الملعب وتمنيت لو يكونوا ضمن فريق نادي الشعب؟
4: والله لاعبين فترة دي كان المكلا تزخر باللاعبين، إن كان المكلا إن كان الشحر إن كان الغيل، في السمعون عندك عبده باخله كابتن عبده، عندك كابتن عبد بكر، فترة دي المكلا كان نجوم زاخرة عصر الذهب، طهر باساعد وعوض بكير اللي كان من دفعتنا ومجموعة كبيرة، في الغيل برضه كان في صالح بعامر فترة كان طالع طلع كويس، يعني الأندية يعني كلها تزخر بالنجوم يعني، وكان تنافس قائم.
5: طيب أي فريق من الفرق التي ذكرتها هذه سواء كان في المكلا أو الشحر أو الغيل لما يلتقي مع نادي الشعب تكون مباراة ذات إثارة وذات حضور جماهيري كبير وأنتم في الملعب تحسون أنه فعلا تؤدون مباراة مهمة؟
4: مباراتنا كان ليلة طابق خاص، مباراتنا مع أهلي الغير ومع نادي المكلا هذه يكون لها طابق خاص ونوع من التنافس الشديد يعني.
5: طيب من المهاجمين في الفرق الأخرى الذين كنت تحسب لهم حساب؟
4: بالنسبة لنادي حضرموت كان الكابتن عبده بخله، وبالنسبة لمستوى الجمهورية كان الأكثر تعبنا نحن كثير على النشطان.
5: كابتن خالد، في بعض لاعبين عندهم نوع من التشاؤم والتفاؤل من بعض الحكام، يعني إذا شاهد إنه في هذا الحكم بيدير المباراة وهو فيها لاعب كان يتفائل به، واحيانا تشائم من حكم اخر، طبعا هذا ليس له علاقه بالرياضه، لكن لو سالناك انت من الحكام اللي تتفائل بهم وهو يدير مباراه انت لاعب فيها؟
4: انا لا اتفائل او اتشائم من الحكم، الحكم اللي في الملعب يؤدي مهمه وانا داخل الملعب ادي مهمه، اديت من بنجاح الحكم بيعطينا حاجه، اديت من بأسوأ الحكم ما بينصف لك يعني.
5: طيب هل تلقيت بطاقه حمراء خلال مشوارك؟
4: ولا المشوار لما تلقى اي بطاقه حمراء نهائيا
5: الصفر.
4: الصفر كل دوري حبتين.
5: نعم.
4: كمل النصاب.
5: طيب كابتن خالد، انت مهمتك الدفاع، تدافع عن مرماك، لكن احيانا بعض المدافعين في كرات ثابته مثل ركلة حرة أو ركلة ركنية يصعدون للمشاركة في إحراز أهداف لفرقهم. هل سجلت شيء هدف أنت؟
4: أنا سجلت هدف في مرمى أهلي الغيل بمباراة بالمكلة في الدور العام وانتهت المباراة 1-0
5: بهدفك هذا؟
4: بهدف الوحيد
5: فاز الشعب.
4: الشعب
5: كان ركلة ركنية أو
4: لا؟ كان لعبة وانتو لعبة مع الجناح في الجناح اليمين اللي باع مر ولعب لي وانتو أنا وياه وانفرد بالمرمى وسجلت الهدف الحمد لله.
5: والهدف الوحيد
4: في المباراة.
5: نعم. طيب هل مثلا سنحت لك الفرصة انك تشارك في منتخب من المنتخبات؟
4: لا لم تسنح لي فرصة تشارك في المنتخبات.
5: لا لم تشارك. طيب احسن مباراة لعبتوها في الحبيشي؟
4: مباراة في الحبيشي بتكون ما مش مباراة ديك المميزة لانه كان تطلع عند يطلع الناي الفترة يطلع بالباص بالبر وتلعب مباريتين وتسكن في ملعب ما تسلس كم مريح ولا تسكن في الملعب ومن الملعب تخرج الى ملعب تلعب كل مباراة بتكون في مستوى يعني هذاك المباراة المميزة.
5: طيب كابتن متى تخليت او توقفت عن لعب كرة القدم؟
4: توقفت في عام 87 تي الاصابة اصابة في الركبة تقطع رباط صليبي عندي وتوقفت عن اللعب.
5: طيب بعد توقفك من اللعب نذكر انك عملت في مجال الادارة
4: شغلت مع ادارة النادي في الموسم 2006 2007 2007-2008 مع النادي وحققنا بطولة كاس الرئيس الجمهورية ولعبنا في كاس اسيا والظروف ما خدنا احنا في المباريات.
5: كم استمرت في العمل في ادارة النادي وما هي المسؤولية التي كنت تتحملها؟
4: استمرت الادارة فترة المرحلة الانتخابية يعني وكنت ماسك مسؤول النشاطات في النادي.
5: وانت في الادارة طبعا تشاهد الفريق، من هو اللاعب اللي لفت انتباهك في فريق شعب حضرموت؟
4: والله اللاعبين كثير من ابناء النادي يعني ولكن تعرف انت الان فترة الرياضة الان بفلوس يعني الان اي لاعب ممكن تجيبه الان ينتبه لناديك ما يكون من دنده. وفي لاعبين كثير يعني كانوا مميزين من ضمن محسن محمد محسن اليهري هذا كان لاعب مميز في الخط الدفاع معك خالد متعافي معك قدام منصر بحاج كان لاعب معك محمد الحتير مجموعة ابناء شبوه كانوا كويسين لاعبين كويسين كثير للنادي.
5: طيب ذكرت الناحية المادية كلاعب في صفوف شعب حضرموت اكبر حافز تلقيته كم؟
4: اكبر حافز تلقيته 300 شلن لما حققنا بطولة الدرية الثانية في عام 84.
5: طيب لو طلبنا منك أن توجه كلمة للأجيال الصاعدة من اللاعبين الجدد ماذا تقول؟
4: كلمة وجهة لهم أولا القات يبدو عن القات ولا ينظر للكرة لأن ناحية مادية فقط أمر الكرة حب إذا حب اللعبة وبخلاص تجي الناحية المادية من نفسه أوتوماتيكيا لازم يظهر بمستوى هو لا ينظر المادة قبله ينظر للعبة وحب اللعبة وهي المادة بتجي لعنده مباشرة.
5: طيب لو سألناك الآن ما هما الفريقان اللذان ترتاح للعبهما عندما يلتقيان؟
4: في السابق كانت تشاهد لو تقابل الأهلي الغيل مع المكلة تلاقي فيه بس فترة كان فيها ترى العصر قبل باع عامر موجودين مع عمر سويد وعبد الطاهر بساعد في المكلة يعني فيها كان موجودين وتستمتع بكرة.
5: كابتن خالد نحن في ختام هذا اللقاء لا يسعنا إلا نشكرك على كل هذه المعلومات التي قدمتها لنا ونتمنى لك التوفيق والنجاح في حياتك العملية. شكرا وإلى اللقاء.
4: شكرا لكم.
6: من أخبار الفرق الشعبية
7: في أجواء رياضية مميزة مفعمة بالوفاء والعرفان انطلقت بالديس الشرقية منافسات دوري الفقيدين أسامة المقدي وعادل المرفدي وسط حضور رسمي وجماهيري كبير عكس المكان التي يحظى بها هذا الحدث الرياضي في أوساط المجتمع حيث شهدت مراسم الافتتاح كلمة تحفيزية ألقاها رئيس النادي الكابتن وليد علي باعشن رحب من خلالها بالفريقين مشددا على أهمية تقديم مباراة تليق باسم الفقيد وتعكس الروح الرياضية والتنافس الشريف. كما ألقى الشخصية الرياضية البارزة لاعب نادي اتحاد الشبيبة ونادي الشعب حضرموت وفريق النصر الكابتن محمد صالح باشعيب كلمة تحفيزية عبر فيها عن دعمه وتشجيعه للاعبين داعيا إلى الالتزام بالأخلاق الرياضية داخل الملعب. وفي بادرة توعوية مهمة قدم مدير مكافحة المخدرات سعيد عبد العزيز العامري كلمة توعوية سلط فيها الضوء على مخاطر المخدرات وأضرارها على الفرد والمجتمع مؤكدا دور الرياضة في حماية الشباب وتوجيههم نحو الطريق الصحيح. وقبل صافرة البداية جرى تبادل الدروع التذكارية بين قائدي الفريقين في مشهد يجسد روح الاحترام المتبادل، كما كانت ركلة البداية شرفية بأقدام اللاعب الناشئ محفوظ بعامر، تلتها وقفة وفاة مؤثرة لمدة دقيقة حدادا على روح الفقيدين أسامة المقدي وعادل المرفدي. يذكر أن كأس البطولة مقدم من السلطة المحلية دعما وتشجيعا للحراك الرياضي. وكانت المباراة الافتتاحية للبطولة والتي جمعت بين فريقي سلام الجول وتعاون الشيشان، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لآخر، وتم اللجوء إلى ركلات الترجيح والتي ابتسمت لصالح فريق سلام الجول ب4-2، وتوج من خلالها سلام الجول بكاس البلدة المقدم من السلطة المحلية بمديرية الديس الشرقية. شهدت المباراة حضور عدد من الشخصيات الرسمية والرياضية بمديرية الديس الشرقية. تحصل لاعب فريق تعاون الشيشان عوض السعيد الشنيني على جائزة أفضل لاعب في المباراة، وتسلم الجائزة المقدمة من محل بهارون لتأجير لوازم الأفراح والمناسبات، سلمها الكابتن خالد بحمد العكبري مدرب نادي الشبيبة. قاد المباراة تحكيميا نوف الوعل، حكم ساحة صالح بالخير مساعد أول، إبراهيم الحداد مساعد ثاني، صالح عبد القادر بالخير حكم رابع، ومحمد حاج باشعيب مراقبا للمباراة. وشكرا جزيلا للمركز الإعلامي للبطولة.

0: بعد فوز وحدة صنعاء بهدفين نظيفين على أهلي تعز، وفوز الأخضر المكلاوي على تضامن شبوة بركلات الترجيح، اكتمل عدد الأندية المتأهلة لدور 16 لكأس الجمهورية لكرة القدم، وأسفرت المواجهات التالية: شعب حضرموت مع تلال عدن، المكلا ووحدة عدن، سلام الغرفة مع أهلي عدن، السد من مأرب وتضامن حضرموت، هلال الحديدة ووحدة صنعاء، شباب مرخة من شبوة وشعب صنعاء. 22 من مايو مع شعب إب، وأهلي صنعاء مع سيئون.
1: جيب القول خليك غداب، إن كنت وينك أو تنترهاب.
0: ضمن مباريات دوري الدرجة الأولى اليمني لكرة القدم، فاز تضامن حضرموت على شباب البيضاء بهدف وحيد، وتعادل اتحاد إب ويرموك صنعاء بهدفين لكل منهما، وتغلب سد مأرب على اتحاد حضرموت بثلاثية نظيفة. وبالتعادل السلبي انتهت مباراة شعب حضرموت وأهلي صنعاء، والتي جرت على ملعب الظرافي. ضمن مباريات الدور الثاني للتصفيات التمهيدية لأندية ساحل حضرموت، جرت على ملعب الفقيدة بارادم المباراة التي جمعت بين ناديي قصيعر وهلال فوة، والتي انتهت بفوز قصيعر بأربعة أهداف لثلاثة.

ببالغ الحزن والأسى وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، تتقدم إدارة نادي اتحاد الشبيبة بالديس الشرقية والمجلس الاستشاري وكافة الرياضيين والجماهير بأحر التعازي وأصدق المواساة إلى الأستاذ أنور سعيد الحوثري عضو المجلس الاستشاري بالنادي، وذلك في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى نجله الشاب محمد الذي وافته المنية في جمهورية روسيا أثناء دراسته هناك. إننا إذ نتقاسم معه ألم هذا المصاب الجلل، نسأل الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن ينزله منازل الصديقين والشهداء والصالحين، وأن يربط على قلوبهم ويجبر مصابهم، ويلهم أفراد الأسرة الكريمة الصبر والسلوان. كما تتقدم قيادة إذاعة المكلا وبرنامج المجلة الرياضية بأحر التعازي القلبية وعظيم المواساة للأستاذ القدير أنور الحوثري بوفاة نجله محمد، نسأل الله أن يرحمه ويغفر له ويدخله فسيح جناته. إنا لله وإنا إليه راجعون.

0: بار العربية والعالمية.
1: نجحت إدارة نادي النصر السعودي في إنهاء القيود المالية المفروضة عليها بعد رفع الرقابة المالية رسميا من قبل الجهات المعنية بالمملكة. هذا أطلق

0: موجز الواحدة من إذاعة المكلا، أهلا بكم. أكد فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العديمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي أن تصعيد الأخير لميليشيات الحوثي الإرهابية يمثل اختبارا جديدا لجدية المجتمع الدولي في حماية فرض السلام التي استثمرت فيها الحكومة اليمنية والدول الشقيقة والصديقة على مدى سنوات. اطلع عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي على نشاط مؤسسة نهضة التنموية وبرامجها ومشاريعها التنموية والخدمية المنفذة في عدد من مديريات المحافظة وما تسهم به من تدخلات في دعم مسارات التنمية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمجتمع. ناقش عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي اليوم بمدينة المكلا مع رئيس جامعة حضرموت البروفيسور محمد سعيد خنبش ونوابه وعميد كلية التربية بالجامعة البروفيسور سعيد بلعفير ومدير عام مكتب وزارة التربية والتعليم بساحل حضرموت الأستاذ أمين بعباد وعدد من المسؤولين في مؤسسات العون للتنمية ونهد التنموية وحضرموت للتنمية البشرية وصلة للتنمية ومعالجة مشكلة عزوف الطلاب والطالبات عن الالتحاق بأقسام كليات التربية العلمية والأدبية خلال السنوات الأخيرة. على صعيد آخر، اطلع عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي اليوم بمدينة المكلا على سير العمل في مشروع تأثيث وتجهيز كليتي المجتمع بسيئون والشحر الممول من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، وذلك في إطار دعم وتطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني وتعزيز البنية التحتية التعليمية في حضرموت. تفقد عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت سالم الخنبشي أمس مطار الريان الدولي وميناء المكلا وميناء الضبة النفطي بمديرية الشحر للاطلاع على مستوى الجاهزية والإجراءات المتخذة لتعزيز أمن وسلامة هذه المنشآت الحيوية. دشن وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديرية الساحل والهضبة الأستاذ حسن الجيلاني أمس بمدينة المكلا استلام 5 شاحنات نظافة جديدة سعة 3 أطنان مخصصة لتعزيز أعمال النظافة وتحسين مستوى الخدمات البيئية بالمدينة بحضور المدير العام لمديرية المكلا الأستاذ فياض فرج بعامر والمدير العام التنفيذي لصندوق النظافة والتحسين بساحل حضرموت المهندس أسامة سعيد بسعد. كما دشن وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديرية الساحل والهضبة الأستاذ حسن الجيلاني بمعية المدير العام لمكتب وزارة الصحة العامة والسكان لساحل حضرموت الدكتور أحمد بن واسر أمس بمدينة المكلا برنامج الكشف والتدخل المبكر للإعاقة في مرحلة الطفولة المبكرة الذي تنفذه منظمة حضرموت الصحية بتمويل من مؤسسة حضرموت تنمية بشرية وبإشراف مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بساحل حضرموت. عقدت وكيلة محافظة حضرموت لشؤون المرأة الأستاذ عبير الحضرمي ووكيل محافظة المساعد لشؤون الشباب ومنظمات المجتمع المدني الدكتور مراد محمد سالم بعلوي أمس بمدينة المكلا اجتماعا مشتركا لمناقشة التحضيرات الخاصة بالاحتفاء باليوم العالمي للشباب واستعراض عدد من الخطط والبرامج والمبادرات الموجهة إلى شباب المحافظة. شهدت محافظة أبين أمس عرسا جماعيا ل 214 عريسا وعروسة من ذوي الاحتياجات الخاصة والأشد فقرا بدعم ومساهمة فاعلي الخير تحت شعار إرادة تصنع الأمل. مستمعي إذاعة المكلا الأعزاء، كان هذا موجزا لأهم الأنباء، إلى حضراتكم تفاصيلها في الساعة الثانية اللي هي النشرة الرئيسة للمساء.
1: مدارس الأحقاف العالمية بالمكلا عن فتح باب التسجيل والقبول لجميع المراحل الدراسية للصفوف من كيجي 1 إلى صف 11. مميزات مدارسنا: تدريس المنهج العالمي البريطاني IGCSE، شهادة المرحلة الثانوية معتمدة من كامبريدج، طاقم تعليمي وإداري محلي مؤهل، مبنى تعليمي مهيأ ومزود بكل التسهيلات، معامل للحاسوب والعلوم، الاهتمام بالتطبيق العلمي للعلوم، فصول دراسية مجهزة ومكيفة، صالات وملاعب رياضية وقاعات تدريب، أنشطة تعليمية وثقافية ورياضية متنوعة، وسائل مواصلات حديثة ومكيفة. للتسجيل والاستفسار الاتصال على 05-3214-27 أو 05-3214-26 أو زيارة مبنى المدارس حضرموت فوة إمبيخة بجانب مسجد ذو النورين. لا تتردد في زيارتنا.
2: عرفت حضرموت بحكمة أهلها التي انعكست على ما يصدر عنهم، فكانت أشعارهم وأمثالهم ترجمانا لتلك الحيذة.

محفوظات من الحكمة الحضرمية تعدها أروى محمد، تقدمها أفراح محمد، ينفذها أسامة جابر.

مرحبا بكم أحبتي المستمعين إلى حلقة جديدة من حضرميات، نتلمس فيها درب اللهجة الحضرمية بمصابيح صنعت من جمال لنرى تلك الحكمة بين الشعر والمثل. أهلا بكم.

ونبدأ جولتنا اليوم بهذه الحكمة الرائعة للشاعر سالم أحمد بامطرف من إحدى قصائده الشهيرة والتي ذاع صيتها عندما اقترنت باللحن والصوت الجميل للفنان الراحل كرامة مرسال. يقول: ولا يبقى الزمن عحال والماضي قناع يا صاحبي ما بيجي، ولك توديع واستقبال ولك حالات في دنياك فيها تحتجي، على لوح القدر مكتوب لك وعليك محسوب، قلوب الناس مطبوعة على المألوف والمرغوب. مستمعين الأعزاء، كل حرف هنا شكل كلمة، وكل كلمة شكلت صور فنية اجتمعت جميعها لتشكل فلسفة في الحياة يبتكرها دائما بسطاء الناس، لأنهم الناس يستقون من تجاربهم. هي إذن حكم توارثها الناس ورددها كل بما يملك من وسائل الإيضاح، وبامطرف بشاعريته أوضحها لنا شعرا: الزمن يتغير فليس بباق على حال واحد، وما مضى محال أن يعود، فعلينا أن نقنع من عودته ونساير الواقع. هكذا نحن في الحياة نودع حال ونستقبل حال، من بين تلك الأحوال متاعب تقابلنا وهموم تشغلنا، وكله بقدر كتب على البشر تحسب في صفائحهم لهم أو عليهم. ليختم فلسفته بحكمة: أن البشر في حياتهم يمضون خلف ما يرغبون ويألفون، ويا لها من حكم أبدع فيها الشاعر ليرددها الناس وكأنها لسان حالهم.

ونذهب بكم أحبتي الآن إلى زاوية المثل، ننتحي هناك جانبا متأملينها وهي تمر أمامنا لنختار منها مثلا فيه معنى، وقد اخترناه. يقول المثل الخبر التالي: دائما ما تأتي الأخبار من حدث معين أو مناسبة معينة أو أخبار الناس في مكان معين، وكل آت يأتي بالجديد من هناك، لذا لن تكتمل الحكاية وسرد الوقائع طالما وهناك من يفد بخبر جديد، لكن الاعتماد دائما على رواية الأخير الذي يأتي من هناك، إذ لديه ما هو جديد، فما بداه الراوي الأول ثم توالت الروايات تكتمل بالذي يأتي من هناك آخر، والخبر اليقين يأتي معه لتكتمل الفصول التي بدأت ممن سبقوا.

0: ومن أقوال شاعر الدان مستور سليمان حمادي: دعونا أحبتي نأخذ هذه الكلمات المترعة بالرجاء والاستغاثة بالله سبحانه وتعالى. يقول فيها: يا عظيم الرجاء، تنظر لعبدك سيل الأيام عبرها كما يوم عيده، وبحق اسمك وكرسيك وعرشك لا ترد يد اليمنى خلية إذا دعاك. عند تساوي الأيام في مرورها على الإنسان لا يختلف يوم العيد عن غيره، يكون الإنسان في ضيق وكرب لا يعلمه إلا خالقه سبحانه وتعالى، ولن يغير ذلك الحال إلا هو سبحانه. ترتفع اليد بالسؤال في إلحاح، ارتفاع الصوت بالدعاء في خضوع، فليس من باب يطرق في مثل هذه الأحوال، ولا مسؤول يسأل سوى من بيده الأمر والنهي سبحانه وتعالى.
1: هنا نقف مع حكمة الحضارم لنفتح في الغد صفحة جديدة نسطر عليها بالحرف والصوت والنغم سطورا من حضرميات.

ومضات من الحكمة الحضرمية تعدها أروى محمد، تقدمها أفراح محمد، ينفذها أسامة جابر.

إذاعة المكلا تقدم الأرض الطيبة.

الأرض الطيبة، برنامج أسبوعي تشرف عليه إدارة الإرشاد الزراعي بمكتب الزراعة والري بساحل حضرموت.

0: إخواني المزارعين، إخواني المستمعين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الزراع الإرشادي الأسبوعي الأرض الطيبة.
1: الله وشعب المفرد ورضاك يا عبد الهلالي بعد التعب يا صاحبي بعد المطر والسلخان خضي يا شجر اليوم.
0: أهلا وسهلا، ونحن اليوم في النجم الرابع من نجوم فصل الخريف، وهو نجم سهيل، والذي يأتي بعد النعائم والبلدة والمرزم. ونجم سهيل من نجوم الزراعة لجميع المحاصيل، خاصة محاصيل الخضار، ومنها الطماطم والبسباس والبدنجان والكوبيش والقرع أو الدبة والكوسة والكزبرة والبقل والملوخية والبقدونس وغيرها. لذا إخواني المزارعين والمهتمين بالحدائق المنزلية، عليكم الإعداد الجيد للأرض وأحواض الحدائق، وإضافة لها السماد العضوي المخمر مع السماد الكيماوي الأسود سوبر فوسفات، لما لهذه الأسمدة من فائدة كبيرة في تخصيب التربة وإمداد النبات خلال الموسم بالمادة العضوية وعنصر الفسفور، أحد العناصر الكبرى المسؤول عن تكوين جذور قوية للنبات وتحسين جودة وزيادة الثمار للمحصول. وهنا نؤكد إخواني المزارعين والمهتمين بالحدائق المنزلية بضرورة إضافة السماد العضوي المخمر والسماد الأسود سوبر فوسفات قبل الزراعة، وذلك للحصول بإذن الله تعالى على إنتاج عال من المحصول أثناء الموسم.
2: زرعت وسقيت في أرض السبول، واليوم قد زان يلا بالقبول، قد حان ساعة حصاده يا بتول، بان احصد الزرع والخير الكثير. يا فلاحين يا فلاحين إلى الحصاد يا فلاحين.
3: عشقنا قريتي وعشق هواك

عشقنا قريتي وعشق هواها عشقنا قريتي وعشق هواها.

0: مفتتح البرنامج. إخواني المزارعين، إخواني المستمعين، نحن اليوم على أعتاب الموسم الزراعي الشتوي، وخاصة ونحن اليوم في نجم الرابع من نجوم فصل الخريف، وهو نجم سهيل. وهنا نؤكد على جميع إخواننا المزارعين في جميع مناطق ووديان حضرموت بضرورة التنوع والتعدد في زراعة المحاصيل الزراعية أثناء الموسم الزراعي، وعدم الاعتماد على محصول واحد، والتنوع بين محاصيل النخيل والفاكهة مع محاصيل الخضار والأعلاف حتى تتعدد مصادر الدخل ويستمر الدخل اليومي من بيع الخضار، والدخل الشهري من بيع الأعلاف، والدخل الموسمي أو السنوي من بيع الفاكهة. وضروري إضافة الأنشطة الزراعية الأخرى للمزرعة مثل تربية الماعز والضان للتسمين وتربية الدجاج اللاحم حتى تتعدد مصادر الدخل للمزرعة، ويستطيع المزارع شراء المدخلات الزراعية وتحقيق بإذن الله تعالى على ربح مجزي من المزرعة خلال المواسم الزراعية.
1: أنا فلاح قروي اللي ذر الأرض ذا واللي سقاها.
2: وإيش تعمل هنا؟
1: أحرز وأسقي وأجني ثمرها وأكل من جناها واشرح عليها من الطير المعلي. وانت جيتي منين اليوم ياها؟
2: اني من البادية، رسلوني اهلي واعطوني البهم يبغوني رعاها.
1: ترعين بهن هنا في وسط ارضي؟
2: ما لقيت شي ارض في الوادي كماها، والعفو منك اذا

إرشادات زراعية. إخواني المزارعين، إخواني المستمعين، تعد مرحلة نضج محصول الذرة الرفيعة في أغلب معايين مديرية غيل باوزير من أهم المراحل الحساسة التي تتطلب عناية خاصة ودقيقة، حيث أن التعامل الصحيح مع المحصول خلال هذه الفترة يحمي المحصول من الضياع ويضمن الحصول على أعلى جودة للحبوب والعلف على حد سواء. وإليك أخي المزارع الكريم أهم التوصيات والإرشادات الفنية لهذه المرحلة في النقاط الآتية: إدارة الري أو السقي أثناء النضج، وتتم هذه الإدارة من خلال الآتي: الفطام المائي التدريجي من خلال البدء بتقليل فترات الري تدريجيا عند وصول الحبوب إلى المرحلة العجينية للحبوب وتكوين العجين الصلب، إيقاف الري تماما حيث يقطع الري نهائيا قبل الحصاد بعشرة أو 15 يوم حسب طبيعة التربة، وذلك لتسهيل جفتات الرقاد. الوقاية ومكافحة آفة مرحلة النضج، ويتم عبر اتخاذ الإجراءات الآتية: حماية السنابل من الطيور، إذ تشكل الطيور تهديدا كبيرا في مرحلة النضج اللبني والعجيني، ولذا ينصح باستخدام وسائل التخويف الدورية أو التغطية الجزئية في المساحات الصغيرة، مكافحة حشرات المخزن الميداني، وذلك بفحص السنابل لضمان خلوها من بق الفراش أو حشرات الحبوب قبل الحصاد لمنع انتقال العدوى إلى المخازن. علامات اكتمال النضج وصلاحية الحصاد: علامة النقطة السوداء حيث يعرف اكتمال نضج الحبوب بظهور نقطة داكنة سوداء عند قاعدة الحبة مكان اتصالها بالسنبلة، جفاف العذوق أو السنابل، وذلك بتحول لون السنابل وأغلفة الحبوب إلى اللون الأصفر القشي وتصلب الحبة بحيث لا يمكن خدشها بالأظافر. إرشادات الحصاد وتداول المحصول، وذلك باتباع الإرشادات الآتية: التوقيت المناسب للحصاد من خلال إجراء عمليات الحصاد في الصباح الباكر أو بعد غروب الشمس لتجنب فرط الحبوب في الحقل نتيجة الجفاف الشديد أثناء الظهيرة، التجفيف والتثريب والدراس، وذلك بنشر السنابل المحصودة في أماكن نظيفة وجافة ومجهزة تحت الشمس لخفض نسبة الرطوبة في الحبوب إلى أقل من 12% قبل عملية الدراس والتخزين لمنع العفن والتسوس، الاستفادة من القش المخاليف عن طريق العناية بجمع المتبقيات النباتية كالسيقان والأوراق وتجفيفها جيدا لتقديمها كأعلاف جافة ومغذية للثروة الحيوانية.

العيادة البيطرية. إخواني المربين، إخواني المهتمين بالشأن البيطري وتربية المواشي، تعد الحظائر المفتوحة من أنظمة الإيواء المناسبة لتربية الثروة الحيوانية في عدد من البيئات في بلادنا، لما توفره من تهوية طبيعية ومساحة مناسبة لحركة الحيوانات، شريطة تصميمها وتنفيذها وفق أسس فنية تراعي طبيعة المنطقة والظروف المناخية. وإليك أخي المربي والمهتم أهم الإرشادات البيطرية والتي من شأنها الرفع من قدرات وتنمية مواشيك، ومن هذه الإرشادات اختيار موقع مناسب وآمن بعيدا عن مجاري السيول ومناطق تجمع مياه الأمطار، توفير مظلات كافية لحماية الحيوانات من أشعة الشمس والأمطار، مراعاة اتجاه الرياح وتوفير الحماية المناسبة في المناطق الباردة والمرتفعة، توفير أرضية جافة ومناسبة مع ضمان تصريف مياه الأمطار والمخلفات، تجنب الازدحام وتوفير مساحة كافية لحركة الحيوانات وراحتها، توفير مياه شرب نظيفة ومستمرة، ووضع المعالف والمشارب في مواقع مناسبة ومظللة، المحافظة على نظافة الحظيرة وإزالة المخلفات بصورة منتظمة ودورتي الحد من انتشار الأمراض، تخصيص مكان لعزل الحيوانات المريضة ومتابعتها بيطريا، استخدام مواد بناء مناسبة ومتوفرة محليا بما يحقق المتانة ويخفض تكاليف الإنشاء والصيانة، وأخيرا فإن الحظيرة المفتوحة المصممة وفق أسس سليمة تسهم في تحسين صحة الحيوان وراحته ورفع كفاءة الإنتاج والحفاظ على الثروة الحيوانية.

0: بعد على مطر وسعلى خار خضب يا شجر اليار.
1: آفات زراعية. إخواني المزارعين، إخواني المستمعين، مع ارتفاع درجات الحرارة

0: ترى بوجود إصابة العناكب في حقلك وإنها استوطنت فيه؟ للإجابة على هذا السؤال ينبغي عليك أخي المزارع بفحص أوراق نباتاتك، حيث ستلاحظ ظهور بقع صفراء أو برونزية صغيرة على السطح العلوي للأوراق، وإذا قلبت الورقة ستجد في خلفها نسيجا عنكبوتيا رقيقا جدا تتجمع تحته الأتربة، ومع اشتداد الإصابة سوف تجف الأوراق تماما وتتساقط وتضعف الثمار وتتوقف عن النمو. والسؤال المهم الآن أخي المزارع، لماذا يمثل هذا العنكبوت خطرا كارثيا على محصولك؟ والإجابة على هذا السؤال تكمن في أنه يملك أجزاء فم ثاقبة ماصة يغرزها في الورقة ويمتص العصارة الخلوية أي غذاء النبات، مما يؤدي إلى إيقاف البناء الضوئي وموت النبات بالتدريج، وقد تخسر محصولك بالكامل إذا أهملت العلاج. والحل في ذلك يكمن بوضع خطة الدفاع والمكافحة من مرشدين الزراعيين باتباع ما يلي: أولا النظافة والوقاية، وذلك بالتخلص من الحشائش حول حقلك فورا لأنها المأوى الأول للعناكب قبل أن تنتقل لمحصولك. ثانيا الرش بالماء، حيث أن العناكب تكره الرطوبة والماء، وغسيل النباتات برذاذ قوي من الماء يقلل من أعداد العناكب بشكل كبير. ثالثا المكافحة الكيميائية الذكية، إذا وقعت الفأس في الرأس وانتشرت الإصابة استخدم أخي المزارع مبيدات متخصصة للعناكب وليس مبيدات حشرية عادية مثل المواد التي تحتوي على إمباكتين أو بروبارجيت، واحرص على رش السطح السفلي للأوراق بعناية لأن العناكب تتخبى هناك. أخي المزارع، عينك هي ميزان حقلك، والفحص اليومي يغنيك عن خسائر الغد. اقلب ورقة النبات اليوم وتأكد من سلامتها. دمتم ودامت محاصيلكم وفيرة وصحية.
1: يلا على من وعى درانا وعود النبات.
2: يلا.

0: التعب يا صاحبي بعد لا مطر وسيل خام خضب يا شجر اليوم.
1: الغذاء للدواء. إخواني المزارعين، إخواني المستمعين الأعزاء والعزيزات، مع حلول موسم العنب وتبوئه صدارة الفواكه الموسمية في أسواقنا المحلية، يطل علينا هذا الذهب الكروي ليكون أكثر من مجرد فاكهة لذيذة تزين موائدنا. إنه صيدلية طبيعية متكاملة تمنح الجسم انتعاشا وصحة مع اشتداد الحر. والسؤال الذي يطرح نفسه، لماذا يجب أن تجعل العنب جزءا من غذائك اليومي؟ وللإجابة عليه نضع بين يديك أخي المستمع الكريم هذه المزايا والفوائد لتناول حبات العنب. درع لحماية القلب والأوعية، إذ يحتوي العنب على مضادات أكسدة قوية والتي تعمل على تعزيز صحة الشرايين وخفض ضغط الدم وتقليل نسبة الكوليسترول الضار. يعد العنب طاقة فورية وترطيب مضاعف بفضل محتواه العالي من الماء والسكر.

السكر الطبيعي الجلوكوز، ويعد العنب منشطا مثاليا للجسم، يعيد إليه التوازن ويحارب الإجهاد. يعتبر العنب صديق الجهاز الهضمي بفضل أليافه الطبيعية التي تحسن عملية الهضم وتقلل من مشاكل الإمساك وتعزز صحة القولون. يعمل العنب على تعزيز المناعة والنضارة بفضل محتواه العالي من فيتامين سي وفيتامين كي، مما يقوي الجهاز المناعي ويمنح البشرة إشراقة حيوية ويحمي الخلايا من التلف. وعليه ينبغي عليكم إخواني المستمعين من استغلال وفرة العنب في الأسواق وجودته العالية هذه الأيام، واجعلوا من طبق العنب اليومي عادة صحية تجمع بين حلاوة المذاق وعظيم الفائدة لكم ولعائلاتكم.

إخواني المزارعين أعزائي المستمعين، هكذا تنتهي حلقة هذا الأسبوع من برنامجكم الزراعي الإرشادي الأرض الطيبة. حتى نلتقي في حلقة الأسبوع القادم إن شاء الله، هذه رقة تحية من الزميلين المهندسين سامي أحمد عوشان وعبد السلام حمدان اللذان يقومان بإعداد هذه المادة البرامجية من إدارة الإرشاد الزراعي بمكتب الزراعة والري بساعة الحضرموت. مني مقدم البرنامج محمد أحمد بن الشيخ أبو بكر، ومن منفذ ومخرج هذه الحلقة الزميل عمر علي.

الأرض الطيبة، برنامج أسبوعي تشرف عليه إدارة الإرشاد الزراعي بمكتب الزراعة والري بساحل حضرموت.

0: كلمتين
1: كلمتين.
0: كلمتين معي أنا أفرح محمد وأروى محمد.

0: ومحمد دريتي وحصل؟
1: ما دريت، كل يوم تيبين لي أخبار ودريتي وحصل ومحصل، ما أبغتش أخبار عوفش فيني.
0: خالد ولك سعادة في المستشفى مرقد
1: خير.
0: شفتي خالد دوب النهار هو بالسيكل حقه؟
1: ما شفته صدق.
0: لا البارح
1: ودوبه في السيكل. ايوه صح كلامش،
0: راح مع مجموعه بشك اصحابه يتسابقون مدري في الستين مدري وين.
1: ايوه
0: وجابوه مكسور شي في المستشفى مرقد.
1: طيب هو السبب؟ هل هو سرعه؟ هل هم يتسابقون
0: وبسرعه وبحركات غريبه يعني شيء ما منعرفه طول. من وين جابوه؟ ما نحن دارين.
1: واهلاتهم وين؟
0: اهلاتهم يعطونهم المفاتيح وخلاص فاكرين هم اللي مع اصحابهم، ما هم دارين ويلقون.
1: يعني المفروض يشوفون اعمارهم اول شيء كم
0: بالضبط،
1: ومن بالضبط المسايره مع من،
0: ويتابعونهم متى يشيلون السيكل من غبشه الله ويعر عربه.
1: الله يهدي ويصلح.
0: دحين الزقر مرقد وسعاده بغت مساعده.
1: نجيب لها منين المساعدة؟
0: نحن نساعدها، بغت مساعدة، بغت بيشيلونا بيعالجونا برا،
1: وبتلقي لهم 40,000 مننا والله 50,000.
0: بغت نشوف ابو محمد ابو عمر كلمتني قبلان،
1: كلنا بنجمع كلنا خليها تقع 100,000 بتلقي لها. وا
0: بغاشي وشويات.
1: لا كبير يا ام عمر، يا ام عمر المفروض تنتبه، وكل الاهالي مش الا هي وبس، والله زويها والله شيء سعاده مفروض، وزويها واسرتها وني وانتي والعالم كله المفروض ينتبه للشغله دي حق عيالهم قصه السياكل.
0: طيب وفرضنا تجمع وتعالج يا ام محمد،
1: بعدين
0: بيرجعك ما يمكن.
1: والله ما نقول ليش الا خير صراحه،
0: بيرجع حوده وخالد قبل الحادث.
1: والله معني مداري باتيني وان قول ليش فيني، كل ما سمعت شيء حادثك ما هيدي شفيني قلبي اشتل. وعادش مدريتي
0: باتي.
1: عاد محمد يقول لي كل يوم أمي بغى السيكل، بغى السيكل لوابو يا أسرع، يقول لي السيكل سريع
0: وبيشلش المشاوير يضحك عليش.
1: قلت له كان دخل السيكل والله عاد كلا يبت كلمة ساء بس قبل الباقي الحرف. قلت له شو ويه من وياك حرام، ما أبغاش السيكل
0: خالتش مريم.
1: بس هذا هو
0: باعت من ذهبها عشان تجيب لولدها السيكل
1: عشان تكسوره.
0: أيوة لا هي قالت واه، قالت مسكين ينفع نحن، شوفي كلامها ينفع نحن، يجيب أيوة نحن الحاية من السوق ويشيل خواته ويوصلهن ويجيبهن.
1: شوفي بقول لك
0: شو السيكل زي، شوفي السيكل
1: هي بقول لك الكلام
0: بس بقى عقل، بقى عقل.
1: دحين بعض ناس معاهم شفيهم سياكل من سنين، نعرف عيال بمشبوط ديل اللي يفانش فيهم.
0: أيوة نعرفهم
1: عيالهم، كل واحد معه سياكل منهم اثنين كبار
0: أيام السوزوكي وليامها حق أول،
1: ولا قد يوم لقوا شي بس عقال فهمون عارفين الطريق ما يتجاوزون ما يسابقون.
0: لما ديل الطلعة حق دحين ده
1: الله يستر.
0: لا لا بغى ولا بس يعني ما نمداري منين جابوا الفكرة هي ده حق السباق وحق التفحيط وحق العرعرة بالسياكل، وعادوا شي تاني يشلون شي منه ويخلون صوته يجيب القيفان لما آخر الحافة.
1: والله بصر الأهالي نحن علينا ننصح وعلينا نتكلم وعلينا نجيب اللي هو خطير والباقي على المولى.
0: صح كلامش
1: وهم بكيفهم.
0: صح كلامش.

0: كلمتين
1: كلمتين.
0: كلمتين معي أنا أفرح محمد وأروى محمد.

لألا يهجع. فاستجاب الطرف حتى لم يدع بقعة إلا سقاها أدمعا.

0: الثانية تماما في المكلا.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الأعزاء. نشرة الأخبار المسائية الثانية لهذا اليوم الثلاثاء يقرأها محمد أحمد بن الشيخ أبو بكر. بسم الله الرحمن الرحيم. في هذه النشرة: رئيس مجلس القيادة يؤكد أن مرحلة الاعتداء بلا كلفة انتهت، وعلى المجتمع الدولي دعم الحكومة لإنهاء التهديد. عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت يطلع على نشاط مؤسسة نهد التنموية. عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت يطلع على سير العمل في مشروع تأثيث وتجهيز كليتي المجتمع بسيئون والشحر. هذا وفي النشرة أخبار أخرى متفرقة. تفاصيل الأخبار من إذاعة المكلا. أكد فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي أن التصعيد الأخير لميليشيات الحوثي الإرهابية يمثل اختبارا جديدا لجدية المجتمع الدولي في حماية فرص السلام التي استثمرت فيها الحكومة اليمنية والدول الشقيقة والصديقة على مدى سنوات. وقال رئيس مجلس القيادة الرئاسي في لقاء بسفراء الدول الرباعية الرعية للعملية السياسية في اليمن أمس الاثنين أن الدولة اليمنية لم تبدأ هذا التصعيد ولم تبحث عنه، لكنها في الوقت نفسه لن تسمح بأن يصبح التزامها بالسلام تصريحا مفتوحا للميليشيات كي تختار متى تهاجم وأين تهاجم، ثم تطلب من الجميع ضبط النفس عندما يأتي الرد. وأشار الرئيس إلى أن ما حدث في المخا كان حلقة في سلسلة تصعيد مستمر منذ أسابيع، بدءا بمحاولة تسيير رحلات جوية للحرس الثوري إلى صنعاء، مرورا باستهداف السفن التجارية والأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية، وصولا إلى الهجمات الإرهابية في مأرب وحضرموت على مواقع للقوات المسلحة والمنشآت السيادية والأعيان المدنية ومخيمات النازحين. واعتبر فخامة الرئيس أن ما نشهده اليوم هو نتاج سنوات من التساهل الدولي والحوافز التي اعتقدت هذه الجماعة المارقة أنه يمكنها انتزاع المزيد منها بالصواريخ والمسيرات الانتحارية. من جانب ما دان سفراء الدول الرعية للعملية السياسية بشدة التصعيد والهجمات الحوثية الأخيرة على القوات الحكومية والأعيان المدنية والمنشآت الاقتصادية بما في ذلك ميناء المخا والهجمات التي طالت المملكة العربية السعودية الشقيقة والسفن التجارية، مؤكدين دعم بلدانهم لجهود مواجهة هذه التهديدات وحماية المدنيين وحرية وأمن الملاحة الدولية. اطلع عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبش اليوم بمدينة المكلا على سير العمل في مشروع تأثيث وتجهيز كليتي المجتمع بسيئون والشحر الممول من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، وذلك في إطار دعم وتطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني وتعزيز البنية التحتية التعليمية في حضرموت. جاء ذلك خلال لقاء عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت بوكيل قطاع التخطيط والمشاريع بوزارة التعليم الفني والتدريب المهني منسق مشاريع الصندوق الدكتور نجيب سيف ومدير عام التخطيط بالوزارة المهندس أحمد الدرغام وعميد كلية المجتمع بالشحر الشيخ الدكتور ياسر محمد بعباد وممثل شركة جنرال لابورتواري المنفذة للمشروع المهندس عبد الله الحريبي. واستمع عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت إلى شرح حول مكونات المشروع ومستوى التنفيذ وما يتضمنه من أعمال لتوفير التجهيزات والأثاث والمستلزمات التعليمية والتدريبية الحديثة ومعدات الطاقة والنقل بما يسهم في تحسين البيئة التعليمية ورفع كفاءة الكليات وتمكينها من أداء دورها في تأهيل الكوادر المتخصصة التي يحتاج إليها سوق العمل. وأوضح مسؤولو المشروع أن برنامج التأثيث والتجهيز يستهدف 12 كلية مجتمع في مختلف محافظات الجمهورية، من بينها كليتا المجتمع في سيئون والشحر، بما يعزز قدراتهما الأكاديمية والتدريبية ويوسع فرص الاستفادة من برامج التعليم الفني والمهني في حضرموت. وأشاد عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت بالدعم المقدم من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية وما يمثله من إسهام مهم في تطوير قطاع التعليم الفني والتدريب المهني، مؤكدا أهمية استكمال تنفيذ المشروع وفق المواصفات والمعايير المحددة والاستفادة المثلى من التجهيزات بما يضمن استدامة أثرها في العملية التعليمية والتدريبية.

اطلعوا بمجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي على نشاط مؤسسة نهد التنموية وبرامجها ومشاريعها التنموية والخدمية المتميزة والمنفذة من عدد في عدد من مديريات المحافظة، وما تسهم به من تدخلات في دعم مسارات التنمية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمجتمع. كما ناقش عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي اليوم بمدينة المكلا مع رئيس جامعة حضرموت البروفيسور محمد سعيد خنبش ونوابه وعميد كلية التربية بالجامعة البروفيسور سعيد بلعفير ومدير عام مكتب وزارة التربية والتعليم بساحل حضرموت الأستاذ أمين بعباد والعديد من المسؤولين في مؤسسات العون للتنمية ونهد التنموية وحضرموت للتنمية البشرية وصلة للتنمية سبل معالجة مشكلة عزوف الطلاب والطالبات عن الالتحاق بأقسام كليات التربية العلمية والأدبية خلال السنوات الأخيرة. دشن وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الساحل والهضبة الأستاذ حسن سالم الجيلاني أمس بمدينة المكلا استلام 5 شاحنات نظافة جديدة من نوع إيسيسو سعة 3 أطنان مخصصة لتعزيز أعمال النظافة وتحسين مستوى الخدمات البيئية بالمدينة بحضور المدير العام لمديرية المكلا الأستاذ فياض فرج بعامر والمدير العام التنفيذي لصندوق النظافة والتحسين بساحل حضرموت المهندس أسامة سعيد باسعد. وفي التدشين الذي يأتي ضمن مشروع التمويل القائم على المخرجات الممول من البنك الدولي عبر مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، أكد الوكيل الجيلاني أهمية هذه الآليات في دعم جهود صندوق النظافة والتحسين ورفع كفاءة العمل الميداني وتعزيز قدرة فرق النظافة على أداء مهامها في مختلف مناطق مدينة المكلا بما يتناسب مع احتياجات المدينة والتوسع العمراني والسكاني الذي تشهده. وأشاد الجيلاني بالدعم المقدم عبر البنك الدولي ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع مؤكدا أهمية استمرار الشراكة في دعم قطاع النظافة والتحسين وتوفير المعدات والآليات اللازمة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والحفاظ على المظهر الحضري والبيئي لمدينة المكلا. وتأتي عملية استلام الشاحنات الجديدة في إطار جهود السلطة المحلية وصندوق النظافة والتحسين بساحل حضرموت لتعزيز البنية التشغيلية للصندوق وتطوير آليات العمل الميداني والارتقاء بمستوى النظافة العامة والخدمات البيئية بمدينة المكلا. كما دشن وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الساحل والهضبة الأستاذ حسن سالم الجيلاني بمعية المدير العام لمكتب وزارة الصحة العامة والسكان بساحل حضرموت الدكتور أحمد بن نويصر أمس بمدينة المكلا برنامج الكشف والتدخل المبكر للإعاقة في مرحلة الطفولة المبكرة الذي تنفذه منظمة حضرموت الصحية بتمويل من مؤسسة حضرموت تنمية بشرية وبإشراف مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بساحل حضرموت. وفي حفل التدشين أشار الوكيل الجيلاني إلى أهمية الكشف والتدخل المبكر في الحد من آثار الإعاقات وتعزيز فرص الرعاية والتأهيل للأطفال وتحسين جودة حياة المستفيدين وأسرهم مؤكدا دعم السلطة المحلية لمثل هذه البرامج والمبادرات الصحية النوعية التي تستهدف الفئات الأكثر احتياجا وتسهم في تطوير مستوى الخدمات الصحية بالمحافظة. من جانبه أكد المدير العام لمكتب وزارة الصحة العامة والسكان الدكتور بن نويصر بحضور نائب رئيس هيئة مشفى بن سين العام عوض باحنحن أهمية البرنامج باعتباره أحد التدخلات النوعية الهادفة إلى تعزيز الكشف المبكر عن الإعاقة. آخر خبر في هذه النشرة،
عقدت وكيلة محافظة حضرموت لشؤون المرأة الأستاذ عبير الحضرمي ووكيل المحافظة المساعد لشؤون الشباب ومنظمات المجتمع المدني الدكتور مراد محمد بعلوي أمس بمدينة المكلا اجتماعا مشتركا لمناقشة التحضيرات الخاصة بالاحتفاء باليوم العالمي للشباب واستعراض عدد من الخطط والبرامج والمبادرات الموجهة إلى الشباب المحافظة. وناقش الاجتماع بحضور المدير العام بمكتب وزارة الشباب والرياضة بالساحل الحضرمي المهندس علاء العمودي والمدير التنفيذي لصندوق دعم الشباب الأستاذة رشاء بن هامل ومدير صندوق تنمية المهارات الأستاذة ريهام بن همام جملة من التصورات والبرامج الهادفة إلى تعزيز دور الشباب وتوسيع مجالات مشاركتهم في مختلف الأنشطة والمبادرات بما يسهم في تنمية قدراتهم ودعم طاقاتهم الإبداعية. من إذاعة المكلا قدمنا لكم مستمعين الكرام النشرة الرئيسة لهذا اليوم الثلاثاء. حررها من إدارة الأخبار الزميل سالم محروس، نفذ الزميل عبد الله عيد حسين. شكرا للمتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: الأعزاء المستمعون، ما زلنا متواصلين معكم في هذه الفقرة الإخبارية وفيها تطالحون. حضرموت تحتفي باليوم العالمي للشباب وشراكة جديدة بين مكتب الشباب والرياضة ومنظمة أثر لتعزيز دور الشباب. متابعات شكري نصر مرسال. يحتفي العالم في 12 من أغسطس باليوم العالمي للشباب تكريما لدورهم الحيوي باعتبارهم عماد التنمية وركيزة المستقبل. وفي حضرموت تتواصل الاستعدادات لإحياء هذه المناسبة العالمية عبر برامج وأنشطة تهدف إلى تمكين الشباب وإبراز قدرتهم في قيادة التنمية. ومن ممرات الوقوف على عتبات المناسبة العالمية، أكد المدير العام لمكتب الشباب والرياضة بساحل حضرموت على علي عثمان العمودي أن الاستعدادات جارية في تواصل للاحتفال باليوم العالمي للشباب، وذلك بناء على توجيهات عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي ومعالي وزير الشباب والرياضة نايف صالح البكري. وأوضح العمودي أن المكتب أعد عددا من الخطط والبرامج الشبابية أبرزها الشراكة مع منظمة أثر الشبابية التي تحظى باهتمام واسع وتفاعل كبير من خلال أنشطة وفعاليات تخدم الشباب، حيث من المقرر أن تعقد جلسة حوارية مشتركة بين المكتب والمنظمة تتوج بالتوقيع على حزمة من الشراكات بحضور قيادات من السلطة المحلية. وفي تصريح خاص لإذاعة المكلا أشار العمودي إلى أن مكتب الشباب والرياضة يستعد لإطلاق العديد من المناشط والفعاليات التي من شأنها تعزيز مكانة الشباب ودعم انطلاقة قيادة شابة قادرة على رفض المحافظة بخبرات إدارية جديدة باعتبارهم الركن الأصيل في تشغيل ماكينة التنمية. كما شدد العمودي على أن قيادة المكتب تعمل باستمرار على رفض أنشطتها بخطط وبرامج علمية مدروسة بما يضمن استدامة العمل الشبابي وتطوير مستقبل قدرات الأجيال القادمة.
1: أولا نشكر إذاعة المكلا على إتاحة هذا الفرصة واحتفائها بيوم العالمي للشباب الذي يعد يوما يحتفي به جميع العالم بهذه المناسبة، كون الشباب هم عماد المستقبل. وبناء على توجيهات عضو مجلس القيادة محافظ حضرموت الأستاذ سالم محمد الخمشي وكذلك معالي الوزير الشباب والرياضة الأستاذ نائب صالح البكري، فإن بعمل بالاحتفاء بيوم العالمي للشباب لسنة 2026 فإننا عملنا وعزمنا على أن نعمل هذه المناسبة بشراكة مع منظمة أثر الشبابية التي تحظى باهتمام والتفاعل من في المجتمع بمشاريع وأنشطة، بأن نقيم هذه الفعالية بجلسة حوارية شبابية ومع يتخللها توقيع شراكات مع مكتب الشباب والرياضة وعدة مكاتب من الدولة تبع منظمة أثر بحضور رسمي من قبل السلطة المحلية ومن قبلنا كمكتب وزارة الشباب والرياضة. وكذلك نحاول نحن بهذه المناسبة أيضا خلال الأيام القادمة نحن نحتفي برضه بفعاليات أخرى ستساهم في تعزيز دور الشباب وستدعم لانطلاقة قيادة شابة تساعد في رفض المحافظة بخبرات إدارية. بالنسبة للمكتب وزارة الشباب والرياضة، نحن الآن حديثا استلمنا المكتب منذ تقريبا 8 أيام أو 10 أيام. في البداية نحن يعني نرمم البيت الداخلي بعملية موضوع الطاقم وموضوع العمل في كترميمات الإدارية، ومن ثم سنعمل في أفكار ووضع خطة لنهاية العام إيش الفعاليات اللي سنعملها، وإن شاء الله تكون باكورة بدايتنا يعني كقيادة المكتب هي اليوم العالمي بالشباب. وسنسعى دائما على الاهتمام بكافة المجالات والشباب وأيضا الرياضة، وكذلك سنسعى أيضا إلى المنشآت الرياضية التي يعني تحظى الاهتمام كثير من قبل السلطة، ونحن نحاول نسعى أن نكون لنا بصمة في هذا الموضوع.
0: بهذا مستمعينا الأعزاء وصلنا وإياكم إلى نهاية متابعتنا الإخبارية لهذا اليوم. هذه تحياتي مروة صالح السفرة، ولكم التحية من إدارة الأخبار والبرامج السياسية شكري نصر مرسال، ومن التسجيل والإخراج لهذا اليوم معتز سالم علي. إلى اللقاء.

برؤية جديدة تعود لكم إذاعة المكلة بحلة متجددة مع باقة برامجية منوعة وهادفة. تابعونا على الترددات التالية على موجات الاف ام 87.7 و98.5 ميجا هيرتز، وعلى رابط الانترنت muk-fm.com. مع إذاعة المكلة استمع واستمتع.

0: عزيزتي الأسرة، هل نحكم على مستقبل أبنائنا بمفاهيم قديمة؟ الآن لم يعد التعليم الفني خيارا ثانويا، بل أصبح مسارا أساسيا في بناء المجتمعات وتنميتها. النجاح اليوم يقاس بالإنتاج والمهارة، لا فقط بالمسمى الوظيفي. لنغير نظرتنا ولنمنح أبناءنا الحرية لاختيار الطريق الذي يبدعون فيه، فمستقبلهم بين أيديهم. وعي بالتعليم الفني.
1: إذاعة المكلة تقدم

0: رحابي لغة الضاد.
1: برنامج أسبوعي يكشف فيه عن بعض الجوانب المضيئة والأسرار الدفينة للغتنا العربية لغة الضاد.
0: وتعالج فيه بعض الأخطاء اللغوية الشائعة.
1: يعده ويقدمه الدكتور عبد الله صالح باب عير.

المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بالخير. أرحب بكم في مستهل الحلقة 60 بعد 100 الثانية من حلقات برنامجنا الأسبوعي في رحاب لغة الضاد.

من أمثال العرب السائرة قولهم: أطري فإنك ناعلة. قال ابن السكيت: معنى المثل اركب الأمر الشديد فإنك قوي عليه. يضرب هذا المثل في من يأخذ باليسير من الأمور مع أن لديه المقدرة على الأخذ بشديدها. والإطرار في المثل هو ركوب طرر الطريق أي نواحيه، جاء في اللسان: وطرر الوادي وأطراره نواحيه، وكذلك أطرار البلاد والطريق، واحدها طر. وفي التهذيب: الواحدة طرة، وطرة كل شيء ناحيته. انتهى النقل من اللسان. أما الناعلة في المثل فهي ذات النعل، وهي صفة تستعملها العرب في النسب بغير الياء، فيقولون ناعل وتامر ولابن، أي ذو نعل وذو تمر وذو لبن. يقول الحطيئة: أغررتني وزعمت أنك لابن في الصيف تامر، أي ذو لبن وذو تمر. وأصل هذا المثل أطري فإنك ناعلة أن رجلا كانت له رعية ترعى غنمه، فكانت ترعى الغنم في أماكن السهول وتترك رعيها في الحزونة، وهي الأماكن الغليظة من الأرض، فيقال حزن المكان أي غلظ، وفيه حزونة أي غلظ وخشونة. فلما رأى الرجل رعيته تفعل ذلك، أي ترعى الغنم في أماكن السهول وتترك رعيها في الأماكن الغليظة الخشنة، قال لها: أطري فإنك ناعلة، أي خذي أطرار الوادي وهي نواحيه ودروبه، فإن عليك نعلين. يضرب مثلا في ارتكاب الأمر الشديد للاقتدار عليه. قال أبو عبيدة في معنى فإنك ناعلة: لم يكن عليها نعلان، وإنما أراد بالنعلين غلظ جلد قدميها وعدم تأثره بقسوة الطريق وخشونته. وقيل إن المتنبي أفاد من هذا المعنى في قوله في هجاء كافور: ويعجبني رجلاك في النعل، إذنني رأيتك ذا نعل إذا كنت حافياً.

كثر في لغتنا المعاصرة استعمال حوالى وحوالي في نحو قولهم بلغ عدد الحاضرين حوالى 1000 رجل، وسار فلان حوالي 3 أميال، ونحو ذلك من العبارات التي يستعملون فيها لفظ حوالى وحوالي بمعنى المقدار. والصواب أن يقال بلغ عدد الحاضرين زهاء 1000 رجل. أما لفظة حوالى التي يستعملونها خطأ فهي من الظروف المكانية، تقلب ألفه ياء عند إضافته، فنقول جلسنا حواليه جاء في اللسان، وهو حوله وحوليه وحواليه وحواله، ولا تقل حواليه بكسر اللام. وفي التهذيب والحول اسم يجمع على الحوالى، يقال حوالي الدار كأنها في الأصل حوالى. قال الأزهري رأيت الناس حواله وحواليه وحوله وحوليه، فحواله وحدان حواليه، وأما حوليه فهي تثنية حوله. وفي حديث الاستسقاء اللهم حوالينا ولا علينا، يريد اللهم أنزل الغيث علينا في مواضع النبات لا في مواضع الأبنية، من قولهم رأيت الناس حواليه أي مطيفين به من جوانبه. انتهى النقل من اللسان. يقول الفرزدق فإني عسى أن تبصريني كأنما بني حوالي الأسود اللوابد.

بحركات الإعراب الظاهرة. فنقول مثلا في القاعة زهاء 50 مشاركا، أي قدر 50 مشاركا. جاء في اللسان وزهاء الشيء وزهاؤه قدره، يقال هم زهاء 100 وزهاء 100 أي قدرها، وهم قوم ذو زهاء أي ذو عدد كثير. وزهوت فلانا بكذا أزهاؤه أي حزرته. وكم زهاؤهم أي قدرهم وحزرهم. وأنشد للعجاج كأنما زهاؤهم لمن جهر. وقولهم زهاء 100 أي قدر 100. وفي حديث قيل له كم كانوا؟ قال زهاء 300 أي قدر 300 من زهوت القوم إذا حزرتهم. وفي الحديث إذا سمعتم بناس يأتون من قبل المشرق أولي زهاء يعجب الناس من زيهم فقد أظلت الساعة. قوله أولي زهاء أي أولي عدد كثير. وزهوت الشيء إذا خرصته وعلمت ما زهاؤه. انتهى النقل من لسان العرب. يقول ابن الرومي فقال وإن مطلت زهاء حول، فقلت وإن مطلت إلى التنادي. وفي أدب الكاتب لابن قتيبة والملاء جمع ملاءه، وهم زهاء كذا أي مقدار كذا. وفي كتاب الأغاني للأصفهاني وسقط عن الناس من الأرباح زهاء 100,000 دينار. وفي البداية والنهاية لابن كثير فاستقبلهما زهاء 500 من الأنصار. وفي الروض الأنف للسهيلي وكثر عددهم فيها حتى بلغوا زهاء 70,000. والأمثلة على هذا كثيرة لا تحصى. لذا قل عزيزي المستمع في القاعة زهاء 50 رجلا، ولا تقل في القاعة حوالى 50 رجلا ولا حوالي 50 رجلا، لأن هذا من الأخطاء اللغوية الشائعة.

حكى المدائني أن رجلا جاء إلى جار له من الأشراف فقال له: جارك فلان توفي ولا كفن له، فهل تأمر له بكفن؟ فقال: والله ما عندي شيء، ولكن عد إلينا بعد أيام حتى نعطيك كفنا له. فقال الرجل: أصلحك الله، وهل نملحه إلى أن يتيسر له الكفن؟ وفي كتاب أخبار الحمقى والمغفلين لابن الجوزي عن أبي الحسن علي بن منصور الحلبي قال: كنت أحضر مجلس سيف الدولة، فحضرته وقد عاد من إحدى غزواته منتصرا، فدخل عليه الشعراء يهنئونه، ومن بينهم شاعر يقول في مدح سيف الدولة: وكانوا كفأر وسوسوا خلف حائط، وكنت كسنور عليهم تسلقا. فهو يشبه الأعداء بالفئران، ويشبه سيف الدولة بسنور، أي بهر تسلق حائطا وراء الفئران. فأمر سيف الدولة بإخراجه من مجلسه، فقام على الباب يبكي. أخبر سيف الدولة ببكائه، فأمر برده وقال له:

ما لك تبكي؟ فقال: قصدت مولانا بكل ما أقدر عليه، فلما خاب أملي وقابلني بالهوان ذلت نفسي فبكيت. فقال له سيف الدولة: ويلك يا رجل، من يكون له مثل هذا النثر؟ يكون له ذلك الشعر؟ ثم سأله: كم أملت منا؟ قال: 500 درهم. فأمر له بألف درهم.

استعملت العرب ألفاظا متعددة أطلقتها على الجيش وفرقه وصفاته. فالجيش في اللغة هو الجند، وقيل جماعة الناس في الحرب، والجمع جيوش، وفي التهذيب الجيش جند يسيرون لحرب أو غيرها. أما الألفاظ التي أطلقتها العرب لفرق من الجيش أو لبعض صفاته فأهمها الألفاظ الآتية. أولها الطليعة، وهم جماعة من الجند يبعثون أمام الجيش ليتعرفوا مكان العدو وخبره، وهم الذين يسمون اليوم بفرقة الاستطلاع. وفي اللسان الطليعة القوم يبعثون لمطالعة خبر العدو، وطليعة الجيش الذي يطلع من الجيش يبعث ليطلع طلع العدو. وفي الحديث أنه كان إذا غزا بعث بين يديه طلائع، وهم القوم الذين يبعثون ليطلعوا طلع العدو كالجواسيس. ومن ألفاظ الجيش أيضا المقنب، وهي طائفة من الجيش ما بين 30 و40. وفي حديث عمر رضي الله عنه واهتمامه بالخلافة ذكر له سعد حين طعن فقال: ذلك إنما يكون في مقنب من مقانبكم. المقنب بالكسر جماعة الخيل والفرسان، وقيل هو دون 100، وقيل زهاء 300. وقنب القوم وأقنبوا إذا صاروا مقنبا. قال ساعدة بن جؤية الهذلي: عجبت لقيس والحوادث تعجبوا، وأصحاب قيس يوم ساروا وقنبوا. ويقول الفرزدق في مدح بشر بن مروان: مستأنس بلقاء الناس مغتصب، للألف يأخذ منه المقنب الخمراء. ومن هذه الألفاظ المنسر والمنسر على مثال المسجد والمنبر، فهما لغتان في هذا اللفظ، منسر ومنسر جاء في اللسان. والمنسر أيضا قطعة من الجيش تمر قدام الجيش الكبير، والمنسر مثال المجلس لغة فيه. وفي حديث علي كرم الله وجهه: كلما أضل عليكم منسر من مناسر أهل الشام أغلق كل رجل منكم بابه. قال ابن سيدة: المنسر والمنسر من الخيل ما بين 30 إلى 10، وقيل ما بين 30 إلى 40، وقيل ما بين 40 إلى 50، وقيل ما بين 40 إلى 60، وقيل ما بين 100 إلى 200. ومن هذه الألفاظ الهيضل والهيضلة، وهي جماعة متسلحة أمرهم في الحرب واحد، وقيل هي جماعة من الجند يغزى بها ليسوا بالكثير. يقول أبو كبير الهذلي: أزهير إن يشب القذال فإنني رب هيضل لجب لففت بهيضلي. ومن هذه الألفاظ السرية، وهي قطعة من الجيش لا يتجاوز عددها 400. وفي اللسان: والسرية قطعة من الجيش يقال خير السرايا 400 رجل، سميت سرية لأنها تسري ليلا في خفية لئلا ينذر بهم العدو فيحذروا أو يمتنعوا. يقال: سرى قائد الجيش سرية إلى العدو إذا جردها وبعثها إليهم. وقيل سموا بذلك لأنهم يكونون خلاصة العسكر وخيارهم من الشيء السري، أي النفيس المختار. يقول أبو كبير الهذلي: فلقد جمعت من الصحاب سرية خذبا لذات غير وخش سحلي.
ومن هذه الألفاظ الجحفل، وهو الجيش الكثير، وجمعه جحافل. قال الشاعر: وجحفل كبهيم الليل منتجع أرض العدو ببؤسى بعد إنعام. وقد ذهب ابن القطاع إلى أن اللام في الجحفل زائدة، فهو من الجحف وهو الذهاب بالشيء، يقال جحف السيل الشجر والمدر. ويقول المتنبي: في جحفل سر العيون غباره فكأنما يبصرن بالآذان. ويقول آخر: نزج الجيادة إلى الجهاد جحافلا تغشى البلاد وأنت وحدك جحفل. تلك من فرق الجيش وأقسامه. أما أوصاف الجيش فمنها قولهم الجرار، وهو الجيش الذي يسير زحفا من كثرة عدد أفراده لأنه يجر عتاد الحرب. يقول الأعشى: كن كالسموأل إذ سار الهمام له في جحفل كسواد الليل جراري. ويقول الفرزدق: وأرعن جرار إذا ما تطلقت كتائبه خرت له الجن سجدا. ويقول آخر: ومظفر الأقلام كم أردى بها ملكا وروع جحفلا جرارا. ومن أوصاف الجيش العرمرم، وهو الشديد الكثير العدد، وقيل العرمرم هو الكثير من كل شيء. يقول السري الرفاء: وما زلت في اللأواء غيثا وفي الدجا شهابا وفي الأحداث جيشا عرمرما. ويقول أبو تمام: عزم يفل الجيش وهو عرمرم، ويرد ظفر الشوق وهو مقلم. ويقول أبو فراس: إلى رجل يلقاك في شخص واحد ولكنه في الحرب جيش عرمرم. ومن أوصاف الجيش اللجب، وهو الجيش ذو الجلبة والصياح، وهو مأخوذ من اللجب وهو الصياح والجلبة وارتفاع الأصوات واختلاطها. يقول أبو تمام: لو لم يفد جحفلا يوم الوغى لغدا من نفسه وحدها في جحفل اللجب. ومن أوصاف الجيش أيضا الفيلق، وهو الجيش العظيم وجمعه فيالق، والأصل في الفيلق هو الداهية والأمر العجيب، لذا قيل في الجيش العظيم فيلق تشبيها له بالداهية. تقول العرب: جاء فلان بالفيلق، أي بالداهية أو الأمر العجيب. فقولهم كتيبة فيلق، أي شديدة شبيهة بالداهية. قال الكميت: في حومة الفيلق الجأواء إذ نزلت قصرا وهيضلها الخشخاش إذ نزلوا. وجمع الفيلق فيالق. يقول المتنبي: وحلقه يمكن فتر الخانق أعده للطعن في الفيالق. وآخر أوصاف الجيش الخميس، وهو الجيش العظيم الكثير الأصوات، وسمي الجيش خميسا لأنه ينقسم على خمس فرق: المقدمة والمؤخرة والقلب والميمنة والميسرة. يقول الفرزدق: ومعصب بالتاج يخفق فوقه خرق الملوك له خميس جحفل. ويقول المتنبي: خميس بشرق الأرض والغرب زحفه وفي أذن الجوزاء منه زمازم، تجمع فيه كل لسن وأمة فما تفهم الحداثة إلا التراجم.

المستمعون الكرام، هنا نأتي إلى ختام فقرات حلقة هذا اليوم من برنامجنا الأسبوعي في رحاب لغة الضاد. في ختام هذه الحلقة تقبلوا تحياتي وتحيات الزميل عبد الله السيود من الهندسة الإذاعية. حتى ألقاكم في الأسبوع القادم بمشيئة الله، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: رحاب لغة الضاد.
1: برنامج أسبوعي يكشف فيه عن بعض الجوانب المضيئة والأسرار الدفينة للغتنا العربية لغة الضاد.
0: وتعالج فيه بعض الأخطاء اللغوية الشائعة.
2: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة.

0: إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام للمحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. مستمعي إذاعة المكلا الأعزاء، نقلنا لحضراتكم آذان صلاة العصر من رحاب مسجد عمر بالمكلا. نبقى الآن مع خالد سالم عبولان في ابتهال يا سميع الدعاء.
1: يا رب نقبل دعانا، يا سميع الدعاء عوذ ليالي صفانا، يا سميع الدعاء يا رب نقبل دعانا، يا سميع

غنانا والذي قاد عناهم في الهوى ما عنانا فاطمة يريون وحقق رجانا يالله إنا على

بعدك شفانا الطريق الذي فيه سالك مقتدانا أسلك أسلك بنا فيها ففيها غنانا ويمع الشامل بال هذا الذي قد هدانا الحبيب الذي في حضرتك قد تدانا يا نانا إذا شفنا النبي يا نانا يا هنانا إذا

0: طالب يسمع غنانا ألف صلوا عليه ولا ناموا التقانا ما سقى بالغنى الحادي وما قال دانا.
1: الأخبار الرياضية مع فهيم محمد باخريبة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. عزيزي المستمع عزيزي المستمعة، أسعد الله أوقاتكم بالخير أينما كنتم، ونرحب بكم في الأخبار الرياضية لهذا اليوم الثلاثاء. أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا أن اللاعب كريم عابد أحمد الزبيدي المولود في 6 أغسطس 2007 مؤهلا رسميا لتمثيل المنتخبات الوطنية التابعة للاتحاد اليمني لكرة القدم وفقا للضوابط واللوائح المعمول بها. وأوضح الفيفا في خطاب رسمي تلقته الأمانة العامة للاتحاد اليمني لكرة القدم بتاريخ 7 أغسطس 2026 أن اللاعب الذي يشارك مع النادي السلوفاكي ويحمل الجنسيتين اليمنية والسلوفاكية، وأن آخر إفادة صادرة عن الاتحاد السلوفاكي لكرة القدم بتاريخ 24 يوليو 2026 تؤكد أنه لم يشارك في أي مباراة كليا أو جزئيا ضمن مسابقة رسمية مع أي نادي أو المنتخبات الممثلة للاتحاد السلوفاكي. أقر الجهاز الفني المنتخب الوطني الشباب بقيادة المدرب الوطني محمد صالح النفيعي القائمة النهائية المنتخب التي ستخوض التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس آسيا تحت 20 عاما ضمن منافسات المجموعة السابعة التي تضم منتخبات اليمن واليابان والكويت وكمبوديا. وتقام منافساتها في كمبوديا خلال فترة من 25 أغسطس إلى 6 سبتمبر 2026. وضمت قائمة منتخب الشباب 25 لاعبا تم اختيارهما بعد مرحلة من الإعداد وتقييم مستويات اللاعبين في المعسكر الإعدادي الداخلي بالعاصمة صنعاء، حيث تكونت القائمة التالية من وضاح أنور محمد أحمد، مصطفى سالم، مرسي عزيز، وسام فؤاد عبد الله، علي الأصبحي، أحمد مصطفى، أحمد عبد الله الحاج، هشام شهاب، عبد الله الحسيني، أسامة يحيى، علي مثنى النوار، مختار موفق، أحمد مقبل، أيمن فاروق، محمد الوضري، علي ناصر، أحمد محمد دليو، محمد وهيب، محمد نعمان، أيمن محمد، علي عبد الرب، محمد أحمد صالح، شمس الدين، محمد سنان، أحمد العصيمي، أحمد عبد الوهاب، محمد الموشكي، زيد علي الجراش، عدنان محمد مهدي، محمد الشريف، أحمد ياسين، عبد الرحمن إسماعيل، علاء عادل يحيى، محمد الشامي، أسامة عبد الله، عبد سيف عقلان، محمد أمير، أحمد البرواني، أسامة، محمد مهيوب الحميري، محمد عادل، عبد سعد الله، زيد جهاد، زيد أسامة، يحيى، إبراهيم حقلي، عبد الله، خالد، أحمد الدوغين. وأوضع الأخ علي عبد شوقي مدير منتخب الوطني الشباب إن المعسكر الداخلي بالعاصمة صنعاء حقق النجاح المطلوب في إعداد المنتخب للاستحقاقات القادمة. أكد الاتحاد اليمني لكرة القدم بأن دوري الدرجة الأولى مستمر ولا صحة لأي تأييل، وأصدر جدولا معدلا حسب الآتي: مباريات الجولة 11 العروبة مع السلام الغرفة، الثلاثاء 11 من شهر أغسطس 2026 ملعب الظرافي، أهلي صنعاء اتحاد إب، الأربعاء 12 من أغسطس 2026 ملعب الظرافي، اتحاد حضرموت شباب البيضاء، الخميس 13 من شهر أغسطس في الملعب الأولمبي بسويون، وحدة صنعاء اليرموك، الخميس 13 من شهر أغسطس ملعب الظرافي، تضامن حضرموت هلال الحديدة، الخميس 13 من شهر أغسطس ملعب برادم، وشعب حضرموت مع المكلا، الجمعة 14 من شهر أغسطس ملعب برادم، وأخيرا فحمان مع السد، الجمعة 14 من أغسطس في ملعب موديا. استهل شعب حضرموت مشواره في بطولة كأس السوبر لكرة السلة بانتصار مستحق على أهلي صنعاء في المباراة الافتتاحية التي جمعتهما عصر أمس الاثنين بالصالة الرياضية المغلقة بالعاصمة عدن، والتي ينظمها الاتحاد العام لكرة السلة برعاية وزير الشباب والرياضة نايف صالح البكري ووزير الدولة محافظ العاصمة عدن عبد الرحمن شيخ. حجز فريق نصر 40 شقة بطاقة التأهل للدور الثالث من بطولة كأس البلدة للفرق الشعبية بمديرية مدينة المكلا عقب فوزه الثمين على نظيره قلعة بويش بنتيجة هدفين لهدف في اللقاء الذي جمعهما على ملعب نادي شعب حضرموت ملعب الفقيد حسين مسلم المنهالي في المرحلة الثانية من البطولة التي تأتي برعاية كريمة من عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي وإشراف من السلطة المحلية بالمديرية واللجان المجتمعية بمديرية مدينة المكلا. أغلق النادي الأهلي المصري الباب أمام رحيل لاعبه خلال الفترة المقبلة قبل انطلاق الموسم الجديد، وترددت بعض الأنباء حول وجود عروض سعودية وتركية من أجل التعاقد مع إمام عاشور نجم الأهلي في الميركاتو الصيفي الحالي. وقال الأهلي في بيان رسمي نشره عبر حسابه على فيسبوك: قررت إدارة النادي عدم مناقشة أي عروض احترافية للاعب الفريق الأول لكرة القدم سواء بصورة ودية أو رسمية خلال فترة الانتقالات الحالية، وذلك حرصا على استقرار الفريق وتوفير كافة احتياجاته الفنية استعدادا لمنافسات الموسم الجديد على المستويين المحلي والقاري. وافق نادي الاتحاد السعودي على إعارة لاعب وسطه فيصل الغامدي إلى نادي نيوم لمدة موسم واحد في خطوة شهدت اتفاقا ماليا خاصا بين الناديين، إذ لن يتحمل فريق الصاعد إلى دوري روشن كامل راتب اللاعب خلال فترة الإعارة. وبحسب ما ذكرت صحيفة الرياضة السعودية فإن الاتحاد سيتحمل جزءا من راتب الغامدي بينما يتكفل نيوم بالجزء المتبقي، وذلك ضمن تفاصيل الاتفاق الذي أبرم بين الطرفين لإتمام انتقال اللاعب. وجاءت إعارة الغامدي إلى نيوم استجابة لطلب رسمي من النادي بعدما تقدمت إدارته في السابع من أغسطس الجاري بطلب الحصول على خدمات لاعب الاتحاد لموسم واحد. كشفت صحيفة عكاظ السعودية عن تحرك جديد من جانب النادي الأهلي السعودي لإعادة أحد أبرز لاعبي السابقين إلى صفوف الفريق بعدما تقدمت إدارة الراقي بعرض رسمي لحسم الصفقة خلال فترة الانتقالات الحالية في خطوة تستهدف تدعيم خط الوسط قبل انطلاق الموسم الجديد. وأوضحت الصحيفة أن العرض الأهلاوي يتضمن التعاقد مع الإيبوري فرانك كاسييه لمدة موسم واحد في محاولة لإعادة اللاعب إلى النادي بعد فترة قصيرة من رحيله، خاصة في ظل حاجة الفريق إلى لاعب يمتلك الخبرة والقوة البدنية والقدرة على القيام بأدوار متعددة في وسط الملعب. وبحسب التفاصيل عرض الأهلي على كاسييه راتبا سنويا يبلغ 10 ملايين يورو إلى جانب وجود بند يمنح النادي أفضلية تمديد العقد لموسم إضافي، وهو ما يعكس جدية الإدارة في استعادة اللاعب وتوفير عقد مناسب لإقناعه بالعودة مرة أخرى إلى جدة. مع اقتراب انطلاق موسم جديد في الدور الإنجليزي الممتاز لا يزال ليفربول يعمل على إعادة بناء فريقه خاصة في الخط الخلفي، وجاءت الهزيمتان الوديتان أمام ليدز يونايتد وموناكو لتكشف حاجة الفريق إلى خيارات دفاعية إضافية بعدما فرط في تقدمه بهدفين في المباريتين. وفي هذا السياق تعاقد ليفربول مع قائد برشلونة أراوخو على سبيل الإعارة لمدة موسم مع خيار شراء عقد نهائيا مقابل 55 مليون يورو، بينما سيتكفل النادي الإنجليزي براتبه بعد موافقة اللاعب على تخفيضه لتسهيل الانتقال وفقا لتقرير شبكة ESPN. حسم الأرجنتيني جوليان الفاريز مهاجم أتلتيكو مدريد موقفه من البقاء بعدما أبدى غضبه من عدم تمكنه من الاجتماع بمدربه سيموني للمطالبة بمساعدته على الرحيل عن النادي، وأبلغ الموجودين في المدينة الرياضية بأنه لن يواصل العمل مع الفريق مطالبا بعدم الاعتماد عليه. ووفقا لصحيفة ديبورتيفو الأسبانية انفجر الفاريز البالغ من عمر 26 عاما أمس الاثنين بعدما فشل في تحقيق رغبته في التحدث مع مدربه سيموني من أجل مطالبته بمساعدته على الرحيل عن أتلتيكو مدريد، وهو الأمر الذي يرغب فيه اللاعب وسبقا أعلن عنه خلال كأس العالم الأخيرة. ويتمسك المهاجم الأرجنتيني بخطته للانتقال إلى برشلونة وبعدما اكتشف غياب مدربه الذي توجه إلى إيبيزا لقضاء عطلته لمدة يومين، وكذلك غياب إنخيل مارين الرئيس التنفيذي للنادي، أبلغ الموجودين في المدينة الرياضية بأنه لن يتراجع وأنه لن ينبغي الاعتماد عليه بعد اليوم. يضع مانشستر سيتي المغربي أيوب بعدي نجم وسط ليل الفرنسي على رأس قائمة المطلوبين داخل قلعة الاتحاد في الصيف الحالي لدعم صفوفه قبل انطلاق الموسم الجديد. ويفكر مان سيتي في التعاقد مع لاعب وسط المغربي صاحب 18 عاما ليحل محل رودري الذي اقترب من الانضمام إلى صفوف برشلونة. وقدم أبو عدي أداء مميزا في كأس العالم 2026 حيث خطف الأضواء بشكل خاص في الجولة الافتتاحية خلال تعادل المغرب بهدف الأهداف مع البرازيل ما جعله محط أنظار كبار الأندية الأوروبية. وأشارت عديد من التقارير الصحفية إلى أن مانشستر سيتي توصل الاتفاق على الشروط الشخصية مع أبو عدي ويتبقى فقط حسم المفاوضات مع ليل. وفي هذا الصدد قال صحيفة آسا الأسبانية إن ليل سيطلب 130 مليون يورو نظير الاستغناء عن النجم المغربي. وتشير مؤشرات إلى أن الصفقة قد تحسم خلال الأيام المقبلة في حال توصل مانشستر سيتي وليل إلى اتفاق نهائي حول القيمة المالية للانتقال، ما سيمثل نقلة نوعية في مسيرة اللاعب المغربي الواعد بوعدي. نتائج مباراة الأمس الاثنين في كأس الرابطة الإنجليزية، أراجيل يتغلب على إكسترا سيتي بهدفين دون رد. وفي مباراة اليوم الثلاثاء الدور اليمني العروبة مع سلام الغرفة في الرابع عصرا، وفي دور أبطال آسيا بكتور مع الحسين في السادسة مساء، والجزيرة الإماراتي مع الاتحاد السعودي في السابعة مساء. الأخبار الرياضية انتهت، تحياتي أنا في بخريبة، تحيات العزيز معتز سالم علي، نلتقيكم غدا في نفس الموعد بإذن الله.
1: الأخبار الرياضية مع فهيم محمد بخريبة.
3: مستمعي ذات المكلة الأعزاء، حتى 33 دقيقة موعد المسلسل اليومي ابن بطوطة، نبقى مع أغنيتين، يغني سعيد عبد المعين أغنية ليه الكساوة، ومن بعده سالم علي بزياد يغني كل

أنا على عهد الوفاء باقي مقيم ما سلكت الجفا وانت ما ترضى فاصنع

على عدل باقي مقيم ما تلفت اليابا وانت ما ترضى فاصنع انا على عدل باقي مقيم ما تلفت اليابا

يمر بي وقت الدنيا ليل البهين ما تهنى العنا مرتيب والعين تسمع يمر بي وقت الدنيا ليل البهين ما تهنى العنا مرتيب والعين تسمع مالي منام من بعد حلو الوشاح

بلا ما قد مضى واشف السقيم واسم لحمه وغفات قبل ما في العشق يطرى. عد إلى ما قد مضى واشف السقيم واسم لحمه وغفات قبل ما

0: منذ وجد الإنسان وفي نفسه الرغبة الملحة في التنقل والسفر والترحال،
1: فالإنسان مفطور على حب الاستطلاع والتشوف والتشوق إلى معرفة كنه المجهول.
0: الإنسان منذ خلقه الخالق جل شأنه وهو عاشق للبحث وراء الخفيات وكشف حجب الأرض والسماوات للتعرف على أسرارها والإحاطة بشأنها.
1: ومن هنا كانت بداية تلك المغامرات المثيرة،
0: مغامرات ابن بطوطة.
1: مغامرات ابن بطوطة حلقات يومية
0: تكتبها أمل الكلاوي.
1: مغامرات ابن بطوطة إخراج أحمد سالم.

0: بعد التحية والسلام قال ابن بطوطة: يا سادة يا كرام، إن المسافر يتعلم في مدرسة الأيام، والرحالة لا يتوقف عن الترحال ولا يعوقه عن الانتقال هوى أو غرام.
1: وللرحالة قلب يعشق ويحب، وفيه متسع لشوق كثير وهيام. لهذا قال ابن بطوطة وهو يودع محبوبة على مفترق الوداع وشاطئ الأمل والأحلام:
2: قالت وعيناها تفيضان عبرة بأهلي: يا بي لي متى أنت راجع؟ فقلت لها: تالله يدري مسافر إذا أضمرته الأرض ما الله صانع.
3: قد جاء هذه المرة من ناحية الغرب.
4: يا له من قدر، يا له من نصيب.
5: لا مفر من الموت هذا اليوم، لا مفر من القدر، لا مفر من المصير.
6: ما هذا الظلام الذي خيم فوق سفينتنا؟ ما هذا الذي أراه يا نوخذة؟
4: إنه القدر الذي لا مفر منه يا نوشا، إنه قدر الله. أين أنت يا قاضي القضاة؟ أين أنت يا شيخ الإسلام وفقيه المسلمين كمال الدين؟
5: يا أبنائي، يا ركاب هذه السفينة، جاء وقت التوبة. يا من كنت تبحث عن زوجة وعيال وبستان ودار، هذا أوان الدعاء، هذا أوان الاستغفار. ولا حول ولا قوة إلا بالله.
2: ولما كان في اليوم 43 عندما كنا نبحر إلى مدينة قنجنفو، صادفنا الريح الطيبة 10 أيام. فلما قاربنا بلاد الزيتون في اتجاهنا لبلاد الصين، تغيرت الريح وأظلمت السماء وكثر المطر وحاصرنا الهم والبلاء.
7: وغوثا
2: أتبكي وأنت على أبواب 60 من العمر يا ابن فرحان؟ ويحك يا رجل، عار عليك أن تبكي كما تبكي النساء والولدان.
7: ثكلتني أم فرحان إن كنت أبكي، ثكلتني أم فرحان. إنما أنا أسأل الله أن تدركنا رحمته يا أبا عبد الله. ألا ترى أننا أقمنا 10 أيام في هذا المكان، نبحر ونبحر ونبحر ولا نرى أرضا، فإلى متى نبحر يا نوار؟
8: صدقت يا ابن فرحان، مضت 10 أيام لا نرى الشمس، وها نحن قد دخلنا بحرا لا نعرفه.
9: ماذا أفعل يا شاه بندر التجار شرف الدين التبريزي؟ قد خاف أهل الجنك فأرادوا الرجوع إلى بلاد طواليسي، لكنني لم أتمكن من العودة بسبب هذه الرياح المخيفة وهذا البحر المجهول الذي يزداد ظلاما كلما أبحرنا فيه شرقا أو غربا.
8: يا إخوة الإسلام، إننا في ضائقة لا يعلم مداها إلا الله، ولا يخلصنا من أذاها إلا الله.
5: يا إخوة الإسلام، إلزموا الاستغفار، فقد جاء في الحديث الشريف
8: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ورزقه من حيث لا يحتسب. صدق الحديث النبي الكريم عليه الصلاة والسلام.
10: عليه الصلاة والسلام.
11: استغفر الله،
12: استغفر الله،
13: استغفر الله،
14: استغفر الله.

0: أخذ في الهدوء. الأمواج تهدأ يا بحارة الجيك.
1: الحمد لله.
0: الأمواج تتراجع بعيدا عن جيكنا وكان أحدا يدفعها بعيدا عنه.
2: سبحان الله، سبحان محيي العظام وهي رميم.
3: سبحان الله القادر على كل شيء. عجبت لمن يقنط ومعه الاستغفار.

0: وبحمد الله خرجنا من ذلك البحر المجهول، ومضت الأيام وعاد كل واحد منا إلى شأنه، فهذا يصلي ويتعبد، وذاك يبيع ويشتري ويتاجر مع أهل تلك القرى التي يمر بها مركبنا.
1: ثم إننا نظرنا ذات يوم فرأينا شيئا يشبه الجبل الشاهق، إلا أنه يتحرك صوبنا بسرعة مخيفة، فبكت واستغاثت البحارة.
2: إنه هو مرة أخرى جاءنا من ناحية الجبل.
3: لعله جبل أسود يا ابن فرحان، أليس كذلك يا نوخذة؟ أليس ما نراه هذا جبلا من تلك الجبال؟
2: لا يا نوشانا، ولسنا بقرب من البر ولا نحب في هذا البحر جبلا. فجددوا التوبة وابتهلوا إلى الله بالدعاء، ابتهلوا إلى الله بالدعاء، فقد وقع هذه المرة البلاء.
4: يا نوخذة، ما هذا الكائن الذي نراه قد غطى الشمس في السماء؟
2: ألم تتبينه حتى الآن يا ابن بطوطة؟ إنه الرخ، الرخ الذي يبتلع أكبر سفينة في هذه البحار السبعة.
5: لا نجاة لكم يا بحارة، لا نجاة لكم يا ركاب هذه السفينة. إنه الرخ، الرخ الذي يضرب بجناحه فيهدم أكبر مدينة.
0: ابتهلنا إلى الله بالدعاء، ونذر التجار الصدقات الكثيرة، وكتبتها لهم في زمام بخطي، ثم سكنت الريح بعض السكون.
1: ثم رأينا ذلك الجبل عند طلوع الشمس قد ارتفع في الهواء، وظهر الضوء فيما بينه وبين البحر، فعجبنا من ذلك.
0: ورأيت البحرية يبكون ويودع بعضهم بعضا، ثم أن الله تعالى من علينا بريح طيبة

0: هذا ما جرى وكان في ذلك البحر العظيم بينما كنا في طريقنا إلى بلاد صين الصين. وقبل أن أصف لكم تلك البلاد وملكها الذي يقال له القان،
1: والقان هو ملك ملوك الصين في ذلك الزمان، ويقول أهل تلك البلاد إنه من ذرية يأجوج ومأجوج، والله أعلم والله المستعان.
2: قبل أن أتحدث عن قصتي مع القان، وقبل أن أصف لكم مشاهداتي في تلك الأنهار والبحار والبلدان، سوف أذكر لكم بعضا من أحوال أهالي الصين.
3: أما أنا فسوف أصف لكم دجاج الصين، فدجاجها وديوكها ضخمة جدا، أضخم من الأوز في بلاد العرب، وأما الأوز عندهم فلا ضخامة لها.
4: ولقد اشترينا دجاجة فأردنا طبخها فلم يسع لحمها برة واحدة، فجعلناها في برمتين كبيرتين.
5: فماذا لو رأيتم ديكة الصين؟ إنها أكبر وأضخم من دجاجاتها، ويكون الديك على قدر النعامة.
2: وحقك يا شاه بندر التجار شرف الدين، قد رأيت ديكا صينيا قد أنتف ريشه، فبقي بضعة حمراء مضحكة. وأول ما رأيت الديك الصيني بمدينة كولم ظننته نعامة وعجبت منه.

0: تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأصفار، يقول رحالة العرب ابن بطوطة إن أهل الصين لا يتبايعون بدينار ولا درهم، وجميع ما يتحصل ببلادهم من ذلك يسبكونه قطعا،
1: وإنما بيعهم وشراؤهم بقطع من الذهب والفضة لها مثقال محدد ويسمونها كاغد، كل قطعة كاغد بقدر الكف مطبوعة بطابع السلطان.
2: وتسمى 25 قطعة منها بالشت، وضبطها باء موحدة وألف ولام مكسور وشين معجم مسكن وتاء معلوة، وهو بمعنى الدينار في بلاد العرب.
3: إذن أنا أمتلك 10 بالشت، لأن مولاي ابن بطوطة وهبني 10 دنانير كي أتاجر بها في هذا السوق الصيني الكبير.
4: أنت إنسان ثري إذن يا ابن أمي فرحان، هنيئا لك يا فتى، فقد ابتسمت لك الأيام وضحك لك الزمان.
3: أود أن أسأل قاضي قضاة المسلمين في بلاد الصين، ماذا لو تمزقت هذه الكواغد في يد إنسان؟
2: إن تمزق بالشت أو أكثر حملها صاحبها إلى دار كدار سك العملة في بلاد العرب، فأخذ عوضها جددا ودفع لهم تلك.
5: عجبا، ولها يدفع في ذلك مالا؟
6: كلا يا ابن بطوطة، ففي بلاد أخوالي أهل الصين لا يعطى الناس أجر تلك الخدمات، لأن الذين يتولون عملها لهم يقبضون أجرهم من الأرزاق الجارية من قبل السلطان.

0: الكلان إن صعد إلى الجنك ووجدك نائما في قمرتك.
1: أنا قد استيقظت من أحلام جميلة. فمن هو الصين كلان الذي تخافون منه هكذا؟ أهو وزير من وزراء السلطان؟
0: أخفض صوتك وانتظر حتى تراه. ها هو قد هبط إلى أسفل الجنك. انظر إلى نظراته المخيفة. انتبه لما تقول وإياك أن تغضبه يا ابن بطوطة.
2: وهكذا راح الإنسان يجوب الأرض والبحار ويقطع العوامر والفيافي والقفار، ويجول في آفاق الأرض ويمشي في مناكبها ساعيا وراء رزقه،
3: أو متأملا فيما خلق الله تعالى، متطلبا الدلائل على عظيم قدرته وبديع صنعته، ليطمئن منه القلب ويزداد لديه اليقين. ومن هنا بدأت رحلة ابن بطوطة.
2: مغامرات ابن بطوطة، تكتبها للإذاعة أمل الكلاوي،
3: إخراج أحمد سالم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. كلام مع دروس عبد الله الحامد يؤدي يا ساكني طيبة.
1: من حين إلى حين ريت المحال.

انا ضيفكم عالباب نازل وانتم عكارم فضلكم عالناس شامل وجودكم مبذول للاعداء فكيف المحبين ريت المحل في المدينة عند ياسين كم لقنوني حبكم.

ضيفكم عالباب نازل وانتم عكارم فضلكم عالناس شامل وجودكم مبذول للأعداء فكيف المحبين ريت المحل

0: ماهي كما باقي الأراضي، الخير فيها منبسط ونور ياضي، والمصطفى فيها وفيها آله الغر الميامين، ليت المحلة في المدينة عند ياسين، وحقكم مطال في طيبة وقوفي، إلا وزاد الأمن بيونجا الخوفي، وليش بتخوف وأنا في أرض سلطان النبيين، ليت المحلة في المدينة عند ياسين.
1: إذاعة المكلا تقدم الدين والحياة.

الدين والحياة برنامج يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين في شؤون الدنيا

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. الإخوة المستمعون الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم الأسبوعي الدين والحياة. ضيفنا في حلقة هذا اليوم هو فضيلة الشيخ ياسر بن محمد بعباد، خطيب الجامع الكبير بشحر عميد كلية المجتمع. الشيخ ياسر هو في طريقه إلى مبنى الإذاعة، وريثما يصل إلينا شيخنا الفاضل الشيخ ياسر بإمكاننا أن نستقبل مكالماتكم أعزائي المستمعين والمتواصلين مع البرنامج. نستقبل مكالماتكم على هاتف الاستوديو 302966، هاتف الاستوديو هو 302966 للتواصل مع هذه الحلقة من برنامج الدين والحياة.

0: إذن نحن معكم أعزائي المستمعين في حلقة هذا اليوم من برنامج الدين والحياة، وضيف حلقة هذا اليوم هو فضيلة الشيخ ياسر ابن محمد بعباد. هذه مكالمة. مرحبا.
1: ألو.
0: يا هلا وسهلا.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: الله، كيف حالك محمد؟
0: يا هلا أبو رامي.
1: طيب.
0: يا هلا أبو رامي، تفضل.
1: الموضوع لأخي الشيخ.
0: أيوة.
1: يعني رسالة توعية يا أخي الناس، يا أخي مساكين تعبا في المستوصفات يا أخي يدخلون.
0: أيوة.
1: أي اللي خسرونا مساكين، بعضهم ما يشتغل شغال صغير بعد المرتبات ضعيفة معهم.
0: نعم.
1: تعبون يا أخي، والله ما أنا الشيخ من الرسالة بس.
0: يعني تقصد المستشفيات الخاصة.
1: تقصيد اللي تقبلون المساكين تفهم الحالة الآن صعبة.
0: نعم نعم.
1: كيف أنا ما أعطي رسالة توعية بس ما بونا شيء ثاني منهم.
0: تمام تمام.
1: تقصيد مبالغ الناس ليش؟
0: إن شاء الله إن شاء الله.
1: والله يطلبون بالوردة يا أخي، ستر كلام أنت. والله يطلبون من الناس 120 هذا 200 هذا. يا أخي نحن بهذه الحالة حق الناس تتغير.
0: نعم. بإذن الله تعالى، يعني هي يعني يوجه نصيحة لأصحاب المستشفيات المستوصفات الخاصة بمراعاة ظروف الناس وأحوال الناس في هذا المجال.
1: تعرف الأساء بالدخول والأجوية
0: والتخفيف. أيوة.
1: يعني
0: تمام.
1: يا أخي جاي بيرتاح بحيث نفسين.
0: شكرا شكرا يا أبو رامي، شكرا جزيلا.
1: خلينا نخسر له مبلغ كبير ودره.
0: نعم شكرا يا أبو رامي.
1: تمام. الشيخ الشيخ ياسر
0: هو الشيخ الآن في طريقه إلى الإذاعة.
1: نعم نعم. أنت أعطوا هذه الرسالة إن شاء الله تكون رسالة خير إن شاء الله لهم.
0: إن شاء الله. شكرا يا. شكرا يا أبو رامي.
1: شكرا. هي هاي أبو درون.
0: يا أهلا وسهلا.
1: الله يحفظك.
0: ونستقبل أسئلتكم واستفساراتكم لنعرضها على فضيلة الشيخ ياسر على هاتف الاستوديو 3029 666. كما أيضا بإمكانكم إرسال أو أن تبعثوا برسائل خاصة، رسائل القصيرة SMS على هاتف رقم 777-315-355. أعزائي المستمعين، طبعا سوف نكون مع الشيخ ياسر الآن عبر الهاتف حتى يصل إلى مبنى الإذاعة. هو يعني يحتاج من الوقت إلى 5 دقائق فقط حتى يصل إلى مبنى الإذاعة. شيخ ياسر، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: شيخ ياسر، اتصل بنا أحد المتابعين للبرنامج الأخ أبو رامي، ويعني يتحدث عن الأسعار الباهظة الموجودة لدى المستوصفات والمستشفيات الخاصة بالنسبة للتعامل مع المرضى، الكشف الطبي، المختبرات، الأشعة، الصيدليات وغيرها. يقول أحيانا المواطن لا يستطيع أن يواجه مثل هذه الأسعار الباهظة. يقول نصيحتكم لأصحاب المستشفيات الخاصة، طبعا موجودة المستشفيات الحكومية، لكن أحيانا الواحد يضطر يذهب إلى مثل هذه المستشفيات الخاصة للعلاج. نصيحتكم شيخنا الفاضل لأرباب هذه المستشفيات والمستوصفات.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بالنسبة لما يتعلق بأجور المستوصفات الخاصة والمستشفيات الخاصة، هذه فعلا تحتاج إلى شيء من النظر من قبل أهل الاختصاص. فإذا كان التسعير مطلوب لا سيما في هذه الأوقات التي اختلط الحابل فيها بالنابل، وصار الأمر فوضى فيما يتعلق بتسعير المواد الغذائية وتسعير المواد الكمالية، فما يتعلق بتسعير الأمور الطبية وما يتعلق بالعلاجات أمر مهم مهم جدا.
0: نعم.
2: وكان ينبغي لأهل الاختصاص أن ينظروا إلى هذا الأمر نظرة كونه عملا إنسانيا ليس المقصود الأساسي منه هو الكسب، بل المقصود الذي ينبغي أن ينظر إليه العامل في المجال الطبي مجال الصحي إنما هو إنجاز حياة الناس. لا شك أن عملهم عظيم جدا، هم يدخلون في ضمن من قال الله عز وجل فيه ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا.
0: نعم.
2: وتطبيب والطب من المطلوب شرعا، إذا كان من المطلوب شرعا ينبغي أن ينظر في أمره من قبل أهل الاختصاص ومن قبل النقابات الطبية ومن قبل وزارة الصحة، لابد أن تضع ضوابط يتضح بها ما يتعلق بأمر العلاج وبتسعيره.
0: نعم.
2: فنسأل الله التوفيق للجميع.
0: نعم.
2: ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق القائمين على هذه الأعمال الطبية لما يصبون إليه من إنجاز لحياة الناس.
0: نعم.
2: من معالجة لهم من نفع عام يصبونه لهؤلاء. آمين اللهم آمين.
0: شكرا، جزاكم الله خيرا شيخ الفاضل شيخ ياسر بعبد. نرحب بك شيخ ياسر، ومعذرة على ربما يعني دربكنا شوية مواعيدك.
3: لا لا ما هناك شيء. نعم. وأنا أيضا أعتذر لكم وأعتذر للمستمعين هذا التأخير.
0: حياكم الله شيخ، أنت وافي مع البرنامج يا شيخ، حياكم الله. معنا الأستاذ عمر باسعيد عبر الهاتف الآن. السلام عليكم. السلام عليكم.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: يا هلا وسهلا.
4: حياك الله يا أبو أحمد، وأهلا وسهلا بالدكتور ياسر محمد عباد.
0: نعم شيخ.
4: وشكره على الجهود يبذلها.
0: نعم.
4: لمدينة الشحر، وقول له جزاك الله خير وطول الله في عمرك يا أبو محمد.
3: آمين آمين.
0: نعم جزاك الله خير شيخ ياسر. نعم.
4: والله يا أخي ما السؤال واحد معي بس.
0: أيوة.
4: وإذا مقطوع عندنا من يوم السبت.
0: نعم الموجة الكبيرة مقطوعة.
4: أيوة. وأحب أسمع، أريد من شيخ ياسر سؤال واحد بس.
0: أيوة تفضل.
4: يعني صلينا العشاء البارح.
0: أيوة.
4: والإمام صلى بنحنا خمس ركعات وقلنا له سبحان الله سبحان الله لا أسمع ولا قرع.
0: أيوة.
4: مجموعة منا نول الفراق
0: وليسوا.
4: أيوة. أربع ركعات صلوا ونول الفراق وسلموا. أيوة. ومجموعة تابعوه وبعدين صلى ثلاث السهو. والله ما نفهم يعني كيف صلاتنا نحن اللي نويل الفراق الإمام، وكيف الإمام اللي صلوا خمر انتعاء وصلوا ثلاث سهو.
0: طيب
4: هذا بشكر، جزاكم الله خير.
0: شكرا يا سلام. يا أهلا وسهلا، تابعنا إن شاء الله.
4: مرحبا.
0: يا أهلا وسهلا. تابعنا عبر الهاتف ولا عبر الهاتف؟ تمام ابقى معنا، تفضل يا شيخ.
3: ما يتعلق بالإجابة على هذا السؤال، ف الإمام والمأموم والمأمومون خلفه على ثلاثة أقسام.
0: نعم.
3: القسم الأول صلاتهم صحيحة، وهم الذين نووا المفارقة من هذا الإمام بعد أن تأكدوا أو تأكد لديهم أنه قام لركعة زائدة وهي الركعة الخامسة.
0: نعم.
3: فصلاة هؤلاء صحيحة. القسم الثاني الذين وافقوه على هذه الزيادة وهم يعرفون أنه قام إلى ركعة زائدة وهي الخامسة، فهؤلاء صلاتهم باطلة، يجب عليهم أن يعيدوها في الوقت أو يقضوها بعد الوقت.
0: نعم.
3: القسم الثالث الذين شكوا مثله وقاموا إلى الخامسة غير متيقنين أنها الركعة الخامسة، فهؤلاء صلاتهم صحيحة مثل الإمام، ويسن له أي الإمام أن يسجد للسهو، فإن سجد للسهو وجب على المأمومين المتابعين له أن يوافقوه في سجود السهو هذا. أما الإمام نفسه فصلاته صحيحة، إذن الحكم في هذه المسألة بالنسبة للمأمومين أنهم يقسمون إلى ثلاث فرق. الفرقة الأولى صلاتها صحيحة وهم الذين تأكدوا أنها خامسة فنووا المفارقة. الفرقة الثانية صلاتهم باطلة وهم الذين تأكدوا أنها خامسة وقاموا لها. الفرقة الثالثة الذين شكوا مثل إمامهم فقاموا إلى هذه الركعة شاكين في كونها رابعة أو خامسة، فهؤلاء صلاتهم صحيحة وعليهم سجود السهو، فإن سجده الإمام وجب عليهم أن يتابعوه في هذا السجود، والله سبحانه وتعالى أعلم.
0: جزاكم الله خيرا. شكرا. واضح يا أستاذ عمر؟
4: ممتاز، شكرا، جزاك الله خير.
0: يا أهلا وسهلا، شكرا على تواصلك، شكرا جزيلا، يا مرحبا. شيخ ياسر، سائل يسأل، بعث برسالة إلى البرنامج، يقول هو مريض في البيت لا يستطيع أن يخرج إلى المسجد، هو محافظ على السنن التي القبلية والبعدية لجميع الصلوات. يقول الآن أقيمت الصلاة في المسجد، انقضت الصلاة في المسجد، قام هو ليصلي في البيت، هل يأتي أولا بالذات مثلا صلاة الظهر، هل يأتي بالسنن القبلية أولا ثم يصلي الفرض، أم يبدأ بالفرض؟ كذلك صلاة الفجر، هل يأتي بعد أن قضت الصلاة في المسجد، هل يأتي بقبلية الفجر؟
3: نعم.
0: ثم
3: نعم، إن كان في الوقت متسعا،
0: نعم،
3: إن كان هناك متسع في الوقت فيصلي، الأفضل أن يصلي السنة القبلية قبل صلاته للفريضة.
0: نعم.
3: فإذا صلى القبلية صلى الفريضة ويصلي بعدها البعدية. أما إذا رأى أن الوقت ضيق وربما خرج عليه الوقت ووقع جزء في صلاته خارج وقت تلك الصلاة، فالواجب عليه أن يصلي الفريضة مباشرة ولا يؤخرها حتى يصلي القبلية. فإذا صلى الفريضة صلى السنة القبلية وصلى السنة البعدية بعد ذلك.
0: نعم، جزاكم الله خيرا. وهذا اتصال جديد، مرحبا.
5: الو،
0: مرحبا.
5: السلام عليكم. هذا الموضوع قلت لقيت على السريع اسمنا.
0: نعم، انت استمعت الى اجابة الشيخ ياسر؟
5: ايوه سمعت شوية. نعم. نزلت على الطبيعة
0: انت
5: الموضوع صح،
0: ما تقول عن الراكب. تمام أيه. طبعا اكيد انت نقلت هذه الصورة من الواقع. اكيد طبعا. شكرا يا ابو رامي. شكرا.
5: شكرا، الله يحييك. شكرا جزيلا.
0: يا اهلا وسهلا،
5: الله يحييك.
0: وطبعا هذا ابو رامي صاحب سؤال الخاص بالمستشفيات
3: الطبية
0: والمستشفيات الطبية الخاصة. ايضا شيخ ياسر، هذا سائل يقول صاحب سيارة كان يقود سيارته في الخط العام، فجاءت سيارة مسرعة ارتطمت بسيارته من الخلف، توفي سائق السيارة التي جاءت من الخلف. السؤال، صاحب السيارة هذا
3: الواقفة،
0: هو كان يمشي في الخط العام وجاءت تلك السيارة من خلفه وارتطمت به، ربما لم يستطع أن يسيطر على الفرامل أو صار عنده خلل في السيارة، هل عليه شيء هذا صاحب السيارة اللي كانت تمشي في طريقها؟
3: يبدو أن الفاعل للقتل إنما هو سائق سيارته.
0: نعم،
3: هو
0: الذي جاء من الخلف،
3: هو الذي جاء من الخلف.
0: نعم.
3: ولا شك أن تقرير المرور يبين دائما، ونحن كثيرا ما نستعين به في إيضاح بعض ما يتعلق بالنتائج المترتبة على الحوادث السير، لا شك أنه سيبين المخطئ من المصيب. لكن إذا كان الأمر والحالة التي ذكرها السائل من أن السيارة أو صاحب السيارة الذي يمشي في طريقه والذي هو متقدم على السيارة التي أتته من الخلف هذا لا علاقة له أصلا بالحادث.
0: نعم.
3: إنما سائق السيارة الخلفية هو الذي صدمه من خلفه، وهو الذي فعل ما فعل، والله سبحانه وتعالى أعلم.
0: نعم. جزاكم الله خيرا شيخنا. أيضا هذا سائل، نذكر أعزائي المستمعين بهاتف الاستوديو 302966 للتواصل مع البرنامج. هذا سائل يقول شيخنا: ما ينزل بالمؤمن من مصائب أو ابتلاء، هل نضعه دائما في خانة العقوبة الإلهية؟
3: لا ينبغي لنا أن نضعه في خانة العقوبة الإلهية، بل إن ذلك ربما كان رفعا لدرجاته ولكثرة مثوباته في الآخرة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب حتى الشوكة يشاكها إلا كان له في ذلك أجرا. فهذه الابتلاءات التي يصاب المؤمن بها قد بشر الله سبحانه وتعالى المؤمنين الذين يفوضون الأمر إلى الله سبحانه وتعالى فيهم بقوله: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، ثم قال: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم، هذا هو الأجر.
0: نعم.
3: حينما سلموا الأمر إلى الله.
0: نعم.
3: واعترفوا بأنهم ملك لله، إنا لله، اللام للملك، وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات، أي رحمات، صلوات من ربهم ومغفرة، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون. فأثبت لهم الهداية، وأثبت لهم رحمات، وأثبت لهم أجورا نظرا لكونهم يرضون بما قضاه الله سبحانه وتعالى وقدره، ويحتسبون ذلك ابتغاء الأجر الأخروي.
0: نعم. جزاكم الله خيرا شيخنا. السلام عليكم.
6: وعليكم السلام.
0: مرحبا، تفضلي أختي.
6: أنا سائل الشيخ.
0: تفضلي.
6: في مرأة راحت دار عزيز حصلتهم يصلون على جنازة.
0: أيوة.
6: دخلت معي في الصلاة بس افتكرتها من بداية الصلاة، في كانت الإمامة منتهية كده.
0: أيوة.
6: سلمت يعني دركت من الصلاة ركعة واحدة،
0: تكبيرة واحدة
6: سلمت معها. طب ماني عارفة تنكمل كان.
0: تمام. تسمعينها بالراديو؟
6: أيوة.
0: إذن شكرا، شكرا جزيلا، تابعين عبر الراديو. تفضل يا شيخ.
3: تكبيرات صلاة الجنازة الأربع بمنزلة الأربع الركعات، فإذا جاء المأموم مسبوقا بأن أتى مثلا في التكبيرة الثانية، ينبغي له بل يجب عليه أن يوافق إمامه، هو في التكبيرة الأولى وإمامه في التكبيرة الثانية، لا يجوز له أن يكبر التكبيرة الثانية حتى يكبر إمامه التكبيرة الثالثة. فإذا كبر إمامه الثالثة كبر هو الثانية، ولا يجوز له أن يكبر الثالثة حتى يكبر إمامه الرابعة، فإذا كبر إمامه الرابعة كبر هو الثالثة، ولا يجوز له أن يكبر التكبيرة الرابعة حتى يسلم إمامه. فإذا سلم إمامه نظر المأموم ماذا بقي عليه من التكبيرات، فحاله كحال المسبوق في صلاة الفريضة.
0: نعم.
3: حال المسبوق في صلاة الجنازة هو نفسه حال المسبوق في صلاة الفريضة. إذا سلم الإمام أكمل المسبوق الذي أتى متأخرا ما بقي عليه من تكبيرات، وما بين هذه التكبيرات من أذكار ودعوات.
0: نعم.
3: والله سبحانه وتعالى أعلم.
0: جزاكم الله خيرا شيخنا. أيضا هذا سائل شيخ ياسر يقول: شخص لديه القدرة على الطواف والسعي راجلا، ولكنه يخشى على نفسه من الزحام، فهل يجوز له أن يستخدم العربات الكهربائية، وهل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف راكبا؟
3: نعم، يجوز له أن يستعمل هذه العربة إذ سيرها منسوب إليه. وقد ورد في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام طاف على راحلته، لكن الأكثر من أحواله صلى الله عليه وسلم أنه يطوف ماشيا. فعلى كل حال كل ذلك جائز، والأفضل المشي بالنسبة للقادر.
0: نعم.
3: الأفضل للقادر أن يمشي لا أن يركب، فإن ركب حسب له طواف كما حسب له سعي بين الصفا والمروة، إذ سير الدابة والدراجة والعربة كله منسوب إليه.
0: نعم. نعم.
3: وطريف في الأمر أن الفقهاء استخرجوا من مسألة الطواف هذه مسألة تتعلق بالصلاة، فقالوا مثلما لا يجوز للشخص أن يصلي الفريضة ماشيا، لا يجوز للشخص أن يصلي الفريضة ماشيا، لا يجوز له أن يصليها راكبا سيارة حال مشيها أو دراجة حال مشيها. لما؟ قالوا لأن سيرها منسوب إليه، بدليل أن طوافه على هذه العربة أو على هذه الدراجة محسوب له وهو جالس، لأن سير الجهاز أو سير العربة والسيارة منسوب إليه.
0: نعم.
3: إذن يجوز ذلك، والأفضل المشي بالنسبة للقادر، والله أعلم.
0: نعم، جزاكم الله خيرا شيخنا. أيضا لازلنا في قضايا العمرة والحرم. يقول هذا السائل: بعض الناس عندما يذهب إلى العمرة يقوم بتصوير نفسه أمام الكعبة أو وهو يطوف بالبيت أو في الروضة الشريفة، ثم يرسل هذه الصور إلى أهله وأصدقائه، تخرج هذه الصور في الجروبات وكذا وكذا، هل هذا يدخل في باب الرياء؟
3: في الحقيقة أن الرياء عمل قلبي، وهو أن يفعل شخص عبادة لا يقصد بها وجه الله، بل يقصد الظهور أمام الناس وحتى يزكيه الناس وحتى ينظروا إليه نظرة إكبار.
0: نعم.
3: والرياء محبط لثواب العمل، وإن الله سبحانه وتعالى يقول كما ورد في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء، فمن عامل عملا أشرك فيه غيري رددته عليه. الحديث القدسي بمعناه. فالرياء لا نستطيع أن نحكم على شخص بأنه مراء، لأنه عمل قلبي، فهو لا اطلاع لنا على ما في القلوب. لكن اللائق بحال المتعبد أن لا يظهر عبادته للناس، ولا يظهر أنه ذهب إلى العمرة، ولا يصور نفسه إن أراد أن يصور نفسه ويحتفظ بتلك الصورة للذكرى فلا بأس، أما أن يصور نفسه في حالة عبادة ثم ينشرها للناس فهذا أمر لا يليق بالمتعبد أصلا، فحاله كحال من يقوم الليل ثم يصبح ويتحدث: قمت البارحة وصليت كذا وكذا ركعة، وصمت يوم الاثنين، وصمت يوم الخميس، وهكذا يظهر أعماله.
0: نعم.
3: للناس، وتلك الأعمال لا يليق بمسلم أن يشهر بها.
0: نعم.
3: وأن ينشرها، بل اللائق به أن يكون بينه وبين الله سريرة، هذه السريرة لا يعلمها إلا الله، تلك الخبيئة التي يحتفظ بها ليوم لا ينفع فيه مال ولا بنون.
0: نعم، جزاكم الله خيرا شيخنا. هذا السائل أيضا يقول: هل يجوز لي أن أصلي النافلة وأنا جالس مع قدرتي التامة على القيام؟
3: نعم، يجوز لمصلي النافلة أن يصليها من قعود مع قدرته للقيام. وقد ورد في الحديث أن صلاة النفل قاعدا لمصليها نصف أجر القائم، هذا بالنسبة للقادر على القيام.
0: نعم.
3: وصلاته للنافلة مضطجعا بنصف أجر صلاة القاعد، فيجوز أن يصلي النافلة وهو مضطجع على أحد جنبيه الأيسر أو الأيمن، وله ربع أجر القائم أي نصف أجر الجالس. فإذا وصل إلى الركوع والسجود قعد ليركع ثم يسجد ثم يعود إلى اضطجاعه ليتشهد ثم يسلم.
0: نعم.
3: كل ذلك جائز، لكن في صلاة النفل للقادر مع نقصان الأجر كما سمعنا، والله نعم. أعلم.
0: جزاكم الله خيرا. أيضا هذا السائل شيخ ياسر يقول منذ فترة وهو يجمع المال لكي يجري عملية جراحية في الخارج، هذا المبلغ دار عليه الحول بلغ النصاب، هل يخرج عليه زكاة؟
3: إن دارت الحول أي مرت سنة على النصاب كاملا لم ينقص في جزء من أجزائه، وجب عليه أن يزكي كما هو معتمد مذهبنا، كما هو مذهبنا ومذهب الجمهور أيضا. هناك قول في بعض المذاهب بعدم وجوب الزكاة والحالة هذه، لكن الذي يفتى به وهو المعتمد وهو مذهب الإمام الشافعي أن من جمع مبالغ مالية لغرض من الأغراض كزواج أو كبناء مسكن أو كعلاج أو كالسفر للحج مثلا، كل تلكم الأغراض أغراض نبيلة.
0: نعم.
3: ويحتاج الإنسان إليها في حياته.
0: نعم.
3: لكن أن يكون مبلغ مجمد ولو لهذا الغرض النبيل الصحيح تجب زكاته إن بلغ النصاب ودار الحول على النصاب.
0: نعم. جزاكم الله خيرا. أيضا شيخنا هذا سائل يقول: امرأة ربتني وأنا صغير، هل يجوز لي مصافحتها مع العلم أنها ليست محرم، ليست قريبة؟
3: لا يجوز له أن يصافحها لكونها امرأة أجنبية ليست من المحارم، وكونها ربته لا تثبت هذه التربية محرمية بينه وبينها. نعم، إن أرضعته 5 رضعات متفرقات صارت أما له من الرضاعة وصارت محرما له، لكن مجرد التربية فقط لا تصير تلك المرأة محرما، وينبغي له أن يصلها وأن يتواصل معها وأن يزورها ولا بأس، لسيما إذا كانت كبيرة في السن، أن تكشف وجهها وكفيها له، وإن أراد أن يصافحها أو أن يسلم عليها عن طريق حائل فلا بأس، ويبدو من السؤال أنها كبيرة في السن ومن القواعد من النساء، فلا بأس بالتواصل معها وبزيارتها وبالجلوس معها وبإدخال السرور عليها ردا للجميل الذي أسدته إليه في أول عمره وفي طفولته. أما كونه يصافحها من غير حائل فهي ناقضة الوضوء ولا تحل مصافحتها، لما ورد في الحديث أن الرجل إذا أصيب أو إذا أصابته جمرة فخلصت إلى ثيابه خير له من أن يصافح امرأة لا تحل له، والله سبحانه وتعالى أعلم.
0: نعم جزاكم الله خيرا. نذكر أعزائي المستمعين بهاتف الاستوديو 302966. هذا السائل يسأل شيخ ياسر عن كيفية التيمم.
3: نعم، التيمم الذي هو قصد التراب الطاهر بدلا عن الوضوء أو إكمالا لما نقص من غسل أعضاء الوضوء،
0: نعم،
3: بل قد يكون بدلا عن غسل الجنابة إذا كان هناك مانع للشخص من استعمال الماء، فهو رخصة وتيسير على هذه الأمة. وكيفيته أنه يجب عليه أن يضرب بيديه الأرض من الصعيد الطاهر ويمسح بهذه الضربة الأولى وجهه، ثم يضرب ثانية ويمسح بالضربة الثانية يديه إلى المرفقين كما هو مذهب الإمام الشافعي، وذلك لقول الله تعالى: وإن كنتم جنوبا أو على سفر ولم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. فأركانه نية مع نقل تراب مع مسح للوجه بالضربة الأولى ثم مسح لليدين بالضربة الثانية والترتيب بين المسحين. هذا هو التيمم باختصار. الله نعم. سبحانه وتعالى.
0: نعم جزاكم الله خيرا. هذا يقول: ماذا يقال في صلاة الجنازة على الطفل؟
3: نعم، إذا صليت أو إذا صلي جنازة على طفل فيسن أن يقول ما هو لائق بالحال، وهو الدعاء للوالدين. قال الإمام ابن حجر: ويجب أن يقول أولا: اللهم اغفر له وارحمه، مع أنه طفل صغير، بل أولا يقول اللهم اغفر له، ثم يسن أن يأتي بأدعية تليق بحاله وما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعله فرطا لأبويه. والفرط هو المتقدم، أي متقدما عليهما في دخولهما إلى الجنة. هذا هو الفرط، اللهم اجعله فرطا لأبويه. وذخرا، وذخرا أو بالذال المعجمة صاحبة النقطة. فإذا كانت الذخر للذال فهو أخروي، وإذا كان بالدال المهملة بلا نقطة فهو ما يدخر للدنيا.
0: نعم.
3: وما تدخرون وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم.
0: نعم.
3: أي في دنياكم.
0: نعم.
3: الدال المهملة. لكن هذا الطفل وهذا الطفل يكون ذخرا بالذال المعجمة في الآخرة.
0: نعم.
3: يدخرونه هناك. اللهم اجعله فرطا لأبويه وذخرا وعظة واعتبارا، وثقل به موازينهما، وأفرغ الصبر على قلوبهما، وهكذا ينظر ما هو لائق بحال هذا. نعم. الطفل. نعم.
0: نسمع البعض يقول: اللهم اجعله سلفا.
3: نعم، ورد أيضا.
0: نعم.
3: أي, أي, أي, أي متقدما. نعم. متقدما لهما في دخوله
0: في دخول الجنة.
3: الجنة.
0: نعم. جزاكم الله خيرا. أيضا هذا السائل شيخ ياسر يقول أنه دخل المسجد وصلى تحية المسجد ثم خرج لحاجة وعاد مرة أخرى، هل يصلي تحية المسجد مرة أخرى بعد عودته؟
3: قال صاحب الزبد: كرر بتكرير دخول يقرب، يعني يكرر هذه التحية بتكرار الدخول وإن كان قريبا. وندبوا تحية للمسجد كرر بتكرير دخول يقرب.
0: نعم.
3: وذلك لقوله عليه الصلاة والسلام فيما رواه الإمام البخاري: إذا دخل أحدكم إلى المسجد فلا يقعد حتى يصلي ركعتين. بل ورد في بعض الآثار أن المسجد يتبشبش بقدوم المؤمن عليه، ويتضايق ذرعا بقدوم المنافق عليه. فنظرا لهذا التفاعل في المكان المعظم مع داخله، ينبغي له أن يحييه، أن يحييه وتحيته أن يصلي ركعتين قبل أن يجلس، فإن ثم دخل عن قرب سن له أن يصلي الركعتين. وهكذا، مع أن هاتين الركعتين تحصل بفريضة، فإذا دخل إلى المسجد وكان قد قرب وقت حضور الفريضة انتظر واقفا ولا يجلس، لأنه إن جلس فاتته ركعتا التحية.
0: نعم.
3: فيظل واقفا، فإذا قامت الصلاة نوى الفريضة، وقامت هذه الفريضة أيضا مقام تحية المسجد.
0: نعم.
3: لأن النبي يقول فلا يجلس حتى يصلي. نعم. حتى يصلي ركعتين. الله نعم. أعلم.
0: شيخ ياسر، نختم بهذا السؤال. هذا السائل يطلب من فضيلتكم أن توضحوا ترتيب أذكار بعد الصلاة، كيف نرتب أذكار بعد الصلاة؟
3: نعم، أذكار ما بعد الصلاة تبدأ أولا بالاستغفار ثلاثة، ثم إذا كانت الصلاة صبحا أو مغربا سنة أن يأتي بعشر من لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. فهذه يقدمها أمام الأذكار في صلاة الصبح والمغرب فقط. قبل أن يثني رجليه، يعني يأتي بهذه العشر قبل أن يتحول عن جلسته التي كان قد جلسها للتشهد،
0: حتى الإمام
3: أو حتى الإمام.
0: نعم.
3: قبل أن يلتفت إلى المأمومين

0: بالدعوات ولم يرد فيها ترتيبا، غير أنه يقدم ما كان أكثر ورودا، وهو اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك السلام، تباركت ربنا يا ذا الجلال والإكرام، سبحانك اللهم وبحمدك، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، ثم يأتي بسبحان الله 33، الحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، فإن من قال ذلك غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر.
1: نعم.
0: وقبل أن يأتي بهذه التسبيحات 100 سنة له أن يأتي بآية الكرسي، فقد ورد في الحديث أن من قرأها دبور كل صلاة لا يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت، لا يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت، فليقرأ آية الكرسي نظرا لما اشتملت عليه من أسماء الله.
1: نعم.
0: ونظرا لموضوعها في توحيد الله، وهي سيدة آي القرآن بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليحافظ عليها بعد كل صلاة. والله سبحانه وتعالى أعلم.
1: جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ ياسر ابن محمد بعباد، خطيب الجامع الكبير بالشحر، عميد كلية المجتمع، جزاكم الله خيرا شيخ ياسر. كما أشكركم أعزائي المستمعين على المتابعة، ألقاكم بمشيئة الله تعالى في حلقة الأسبوع القادم، حتى ذلكم الموعد. هذه تحياتي عماد بن هامل، تحيات الزميل سالم باللقدي من التنفيذ والإخراج على الهواء مباشرة، هي لكم أيضا من الزميل عبد الرحمن السقاف من الإعلام الجديد. شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: الدين والحياة.

الدين والحياة برنامج يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين في شؤون الدنيا والدين.

وقفة يا لها والله من وقفة مهيبة.

نصيبا عسى حسن النصيب هنا يرتاح

حبيبة ويا نعم الحبيبة.

الناس عالحق لا لا عالقال ولقيل يعود الحق.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الأعزاء، نشرة الخامسة من إذاعة المكلا، أهلا بكم. والبداية بأبرز العناوين. عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت اطلع على مشروع تأثيث وتجهيز كليتي المجتمع بسيئون والشحر بتمويل من الصندوق الكويتي للتنمية. محافظ حضرموت يناقش مع جامعة حضرموت والتربية والتعليم ومنظمة المجتمع المدني معالجات عزوف الطلاب عن الالتحاق بكلية التربية. الخنبشي يطلع على نشاط مؤسسة نهد التنموية ومشاريعها المختلفة في المديريات. والوكيل بعلوي يدشن حزمة من دورات تدريبية مهنية وتقنية بالمكلا تزامنا مع اليوم العالمي للشباب. ومن الإيجاز إلى التفصيل، حياكم الله مستمعين الأعزاء. اطلع عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم الخنبشي اليوم بمدينة المكلا على سير العمل في مشروع تأثيث وتجهيز كليتي المجتمع بسيئون والشحر الممول من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، وذلك في إطار دعم وتطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني وتعزيز البنية التحتية التعليمية في حضرموت. جاء ذلك خلال لقاء عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت بوكيل قطاع التخطيط والمشاريع بوزارة التعليم الفني والتدريب المهني منسق مشاريع الصندوق الدكتور نجيب سيف، ومدير عام التخطيط بالوزارة المهندس أحمد الدرغام، وعميد كلية المجتمع بالشحر الشيخ الدكتور ياسر بعباد، وممثل شركة جنرال لابورتوري المنفذ للمشروع المهندس عبد الله الحريبي. واستمع عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت إلى شرح حول مكونات المشروع ومستوى التنفيذ وما يتضمنه من أعمال لتوفير التجهيزات والآثاث والمستلزمات التعليمية والتدريبية الحديثة ومعدات الطاقة والنقل، بما يسهم في تحسين البيئة التعليمية ورفع الكفاءة الكليات وتمكينها من أداء دورها في تأهيل الكوادر المتخصصة التي يحتاج إليها سوق العمل. وأوضح مسؤول المشروع أن برنامج التأثيث والتجهيز يستهدف 12 كلية مجتمع في مختلف محافظات الجمهورية، من بينها كليتا المجتمع في سيئون والشحر، بما يعزز قدرتهما الأكاديمية والتدريبية ويوسع فرص الاستفادة من برامج التعليم الفني والمهني في حضرموت. هذا وأشاد عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت بالدعم المقدم من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية وما يمثله من إسهام مهم في تطوير قطاع التعليم الفني والتدريب المهني، مؤكدا أهمية استكمال تنفيذ المشروع وفق المواصفات والمعايير المحددة والاستفادة المثلى من التجهيزات بما يضمن استدامة أثرها في العملية التعليمية والتدريبية. ناقش عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم الخنبشي اليوم بمدينة المكلا مع رئيس جامعة حضرموت البروفيسور محمد سعيد خنبش ونوابه وعميد كلية التربية بالجامعة البروفيسور سعيد بالعفير ومدير عام مكتب وزارة التربية والتعليم بساحل حضرموت الأستاذ أمين بعباد وعدد من المسؤولين في مؤسسات العون للتنمية ونهد التنموية وحضرموت للتنمية البشرية وصلة للتنمية سبل معالجة مشكلة عزوف الطلاب والطالبات عن الالتحاق بأقسام كليات التربية العلمية والأدبية خلال السنوات الأخيرة. وأكد اللقاء أهمية إيجاد حلول عملية ومستدامة تسهم في استقطاب الطلاب والطالبات إلى التخصصات التربوية بما يلبي احتياجات قطاع التعليم في حضرموت من الكوادر التعليمية المؤهلة ويضمن رفض المدارس والثانويات والمعاهد بكفاءات تربوية متخصصة خلال السنوات المقبلة. وجرى خلال اللقاء بحث إمكانية توفير منح دراسية وحوافز تعليمية بدعم وإسهام منظمات ومؤسسات المجتمع المدني بما يشجع الطلاب والطالبات على الالتحاق بأقسام كليات التربية، إلى جانب دراسة سبل دعم السكنات الجامعية وتوفير وسائل النقل والمواصلات للطلاب القادمين من المديريات والمناطق البعيدة والتخفيف من الأعباء التي تحول دون مواصلة دراستهم الجامعية.
وخلص اللقاء إلى أهمية مواصلة التنسيق بين الجهات المعنية والعمل على بلورة المقترحات المطروحة إلى برامج ومشروعات عملية تسهم في تحفيز الطلاب والطالبات على الالتحاق بكليات التربية وتعزيز جودة التعليم وتلبية احتياجات المحافظة من المعلمين والمعلمات في مختلف التخصصات. اطلع عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم الخنبشي على نشاط مؤسسة نهد التنموية وبرامجها ومشاريعها التنموية والخدمية المنفذة في عدد من المديريات المحافظة وما تسهم من تدخلات في دعم مسارات التنمية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمجتمع. جاء ذلك خلال لقائه جمعه اليوم بمدير عام المؤسسة الأستاذ إبراهيم جمعان بن ثابت، حيث جرى استعراض أبرز المشاريع والبرامج التي تنفذها المؤسسة ومجالات تدخلاتها التنموية، إلى جانب مناقشة خطط ومشاريعها المستقبلية الرامية إلى توسيع نطاق الاستفادة من برامجها والوصول إلى مختلف المناطق والشرائح المستهدفة. هذا وأشاد عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت بالدور الذي تطلع به مؤسسة نهد التنموية في تنفيذ المبادرات والمشاريع ذات الأثر المجتمعي، مؤكدا أهمية تكامل جهود المؤسسات والمنظمات التنموية مع السلطة المحلية بما يعزز الشراكة في تنفيذ المشاريع التي تلبي احتياجات المواطنين وتدعم جهود التنمية المستدامة في حضرموت. وأكد عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت حرص السلطة المحلية على دعم وتشجيع المبادرات التنموية الجادة وتذليل الصعوبات أمام المؤسسات والمنظمات العاملة في المجال التنموي بما يسهم في توجيه التدخلات نحو الأولويات والاحتياجات الفعلية للمجتمع وتعزيز أثرها في مختلف المديريات. دشن وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديرية الساحل والهضبة الأستاذ حسن الجلالي أمس بمدينة المكلا استلام 5 شاحنات نظافة جديدة سعة 3 أطنان مخصصة لتعزيز أعمال النظافة وتحسين مستوى الخدمات البيئية بالمدينة، بحضور المدير العام لمديرية المكلا الأستاذ فياض فرج بعامر والمدير العام التنفيذي لصندوق النظافة والتحسين بساحل حضرموت المهندس أسامة سعيد بسعد. وفي التدشين الذي يأتي ضمن مشروع التمويل القائم على مخرجات ممولة من البنك الدولي عبر مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع UNOBS، أكد الوكيل الجلالي أهمية هذه الآليات في دعم جهود صندوق النظافة والتحسين ورفع كفاءة العمل الميداني وتعزيز قدرة فرق النظافة على أداء مهامها في مختلف مناطق مدينة المكلا بما يتناسب مع احتياجات المدينة والتوسع العمراني والسكاني الذي تشهده. أشاد الجيلاني بالدعم المقدم عبر البنك الدولي ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، مؤكدا أهمية استمرار الشراكة في دعم قطاع النظافة والتحسين وتوفير المعدات والآليات اللازمة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والحفاظ على المظهر الحضري والبيئي لمدينة المكلا. وتأتي عملية استلام الشاحنات الجديدة في إطار جهود السلطة المحلية وصندوق النظافة والتحسين بساحل حضرموت لتعزيز البنية التشغيلية للصندوق وتطوير آليات العمل الميداني والارتقاء بمستوى النظافة العامة والخدمات البيئية بمدينة المكلا. نشن وكيل حضرموت المساعد لشؤون الشباب ومنظمة المجتمع المدني الدكتور مراد بعلوي ومعه مديرة صندوق تنمية المهارات بحضرموت الأستاذة ريهام بن همام اليوم بمدينة المكلا حزمة من الدورات التدريبية والتأهيلية في عدد من المؤسسات والمعاهد التدريبية برعاية السلطة المحلية بالمحافظة وتمويل صندوق تنمية المهارات فرع حضرموت وتنخيط عدد من الجهات التدريبية، وذلك تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للشباب. واستهل الوكيل بعلوي برنامج النزلات الميدانية بزيارة نقابة المهندسين اليمنيين فرع حضرموت، حيث دشن دورة تدريبية في مجال الأمن السبراني بحضور رئيس نقابة المهندس عمر مخير،
وأكد الوكيل المساعد في كلمة له بالمناسبة اهتمام السلطة المحلية ممثلة بعضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم الخبشي بدعم البرامج والمبادرات التي تستهدف تأهيل الشباب وتنمية قدراتهم ومهاراتهم المهنية والتقنية بما يسهم في تعزيز جاهزيتهم للانخراط في سوق العمل ومواكبة متطلباته المتسارعة، مشيدا بالشراكة القائمة بين صندوق التنمية المهارات والجهود التدريبية والمؤسسات المهنية. كما شملت الجولة المعهد التقني الصناعي حيث دشن الوكيل دورتين تدريبيتين في التصميم الجرافيكي وتركيب وصيانة أنظمة الطاقة الشمسية بحضور مدير المعهد الأستاذ عوض محمد وحدين في إطار توجهات تعزيز التدريب الفني والمهني ورفض سوق العمل بكوادر مؤهلة في المجالات التقنية المطلوبة. وفي المحطة الثالثة زار الوكيل المساعد المعهد التقني التجاري بفوة ودشن دورتي المحاسبة لغير المحاسبين وبرنامج أونكس برو للمتمكنين الهادفتين إلى تطوير المهارات المحاسبية والعملية للمشاركين ورفع مستوى كفاءتهم بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل والقطاعين العام والخاصة. وتأتي هذه الدورات ضمن حزمة من البرامج التدريبية الموجهة للشباب والتي تحظى بدعم السلطة المحلية وتمويل صندوق تنمية المهارات بما يعكس الاهتمام بتوسيع فرص التدريب والتأهيل المهني والتقني وتعزيز الشراكة مع المؤسسات والنقابات والمعاهد المتخصصة. وتزامن تدشين هذه البرامج مع اليوم العالمي للشباب في رسالة تؤكد أهمية تمكين الشباب والاستثمار في طاقاتهم وقدراتهم وتوفير المسارات التي تساعدهم على اكتساب المهارات والمعارف التي تؤهلهم للمنافسة في سوق العمل والمشاركة الفاعلة في مسيرتهم التنموية. مستمعي إذاعة المكلة الأعزاء، قدمنا لحضراتكم نشرة الخامسة إلى حضراتكم تذكير بأبرز ما جاء فيها من أنباء. عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت اطلع على مشروع تأثيث وتجهيز كليتي المجتمع بسيئون والشحر بتمويل من الصندوق الكويتي للتنمية. محافظ حضرموت يناقش مع جامعة حضرموت التربية والتعليم ومنظمات المجتمع المدني معالجات عزوف الطلاب عن الالتحاق بكليات التربية. الخنبشي يطلع على نشاط مؤسسة نهد التنموية ومشاريعها في مختلف المديريات. والوكيل بعلوي يدشن حزمة دورات تدريبية مهنية وتقنية بالمكلة تزامنا مع اليوم العالمي للشباب. يختم النشرة مستمعينا الأعزاء، تقبلوا مني التحية ومن جميع الزملاء، إلى اللقاء.

0: الأخبار الرياضية مع فهيم محمد باخريبة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. عزيزي المستمع عزيزي المستمعة، أسعد الله أوقاتكم بالخير أينما كنتم، ونرحب بكم في الأخبار الرياضية لهذا اليوم الثلاثاء. أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا أن اللاعب كريم عابد أحمد الزبيدي المولود في 6 أغسطس 2007 مؤهلا رسميا لتمثيل المنتخبات الوطنية التابعة للاتحاد اليمني لكرة القدم وفقا للضوابط واللوائح المعمول بها. وأوضح الفيفا في خطاب رسمي تلقته الأمانة العامة للاتحاد اليمني لكرة القدم بتاريخ 7 أغسطس 2026 أن اللاعب الذي يشارك مع النادي السلوفاكي ويحمل الجنسيتين اليمنية والسلوفاكية، وأن آخر إفادة صادرة عن الاتحاد السلوفاكي لكرة القدم بتاريخ 24 يوليو 2026 تؤكد أنه لم يشارك في أي مباراة كليا أو جزئيا ضمن مسابقة رسمية مع أي نادي أو المنتخبات الممثلة للاتحاد السلوفاكي. أقر الجهاز الفني المنتخب الوطني الشباب بقيادة المدرب الوطني محمد صالح النفيعي القائمة النهائية المنتخب التي ستخوض التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس آسيا تحت 20 عاما ضمن منافسات المجموعة السابعة التي تضم منتخبات اليمن واليابان والكويت وكمبوديا. وتقام منافساتها في كمبوديا خلال فترة من 25 أغسطس إلى 6 سبتمبر 2026. وضمت قائمة منتخب الشباب 25 لاعبا تم اختيارهما بعد مرحلة من الإعداد وتقييم مستويات اللاعبين في المعسكر الإعدادي الداخلي بالعاصمة صنعاء، حيث تكونت القائمة التالية من وضاح أنور محمد أحمد، مصطفى سالم، مرسي عزيز، وسام فؤاد عبد الله، علي الأصبحي، أحمد مصطفى، أحمد عبد الله الحاج، هشام شهاب، عبد الله الحسيني، أسامة يحيى، علي مثنى النوار، مختار موفق، أحمد مقبل، أيمن فاروق، محمد الوضري، علي ناصر، أحمد محمد دليو، محمد وهيب، محمد نعمان، أيمن محمد، علي عبد الرب، محمد أحمد صالح، شمس الدين، محمد سنان، أحمد العصيمي، أحمد عبد الوهاب، محمد الموشكي، زيد علي الجراش، عدنان محمد مهدي، محمد الشريف، أحمد ياسين، عبد الرحمن إسماعيل، على عادل يحيى، محمد الشامي، أسامة عبد الله، عبد سيف عقلان، محمد أمير، أحمد البرواني، أسامة، محمد مهيوب الحميري، محمد عادل، عبده سعد الله، زيد جهاد، زيد أسامة، يحيى، إبراهيم حقلي، عبد الله خالد، أحمد الدوقين. وأوضع الأخ علي عبد الشوقي مدير منتخب الوطني الشباب إن المعسكر الداخلي بالعاصمة صنعاء حقق النجاح المطلوب في إعداد المنتخب للاستحقاقات القادمة. أكد الاتحاد اليمني لكرة القدم بأن دوري الدرجة الأولى مستمر ولا صحة لأي تأييل، وأصدر جدولا معدلا حسب الآتي: مباريات الجولة 11 العروبة مع السلام الغرفة، الثلاثاء 11 من شهر أغسطس 2026 ملعب الظرافي، أهلي صنعاء اتحاد إب، الأربعاء 12 من أغسطس 2026 ملعب الظرافي، اتحاد حضرموت شباب البيضاء، الخميس 13 من شهر أغسطس في الملعب الأنبي بسيئون، وحدة صنعاء اليرموك، الخميس 13 من شهر أغسطس ملعب الظرافي، تضامن حضرموت هلال الحديدة، الخميس 13 من شهر أغسطس ملعب برادم، وشعب حضرموت مع المكلا، الجمعة 14 من شهر أغسطس ملعب برادم، وأخيرا فحمان مع السد، الجمعة 14 من أغسطس في ملعب موديا. استهل شعب حضرموت مشواره في بطولة كأس السوبر لكرة السلة بانتصار مستحق على أهلي صنعاء في المباراة الافتتاحية التي جمعتهما عصر أمس الاثنين بالصالة الرياضية المغلقة بالعاصمة عدن، والتي ينظمها الاتحاد العام لكرة السلة برعاية وزير الشباب والرياضة نايف صالح البكري ووزير الدولة محافظ العاصمة عدن عبد الرحمن شيخ. حجز فريق نسر 40 شقة بطاقة التأهل للدور الثالث من بطولة كأس البلدة للفرق الشعبية بمديرية مدينة المكلا عقب فوزه الثمين على نظيره قلعة بويش بنتيجة 2-1 في اللقاء الذي جمعهما على ملعب نادي شعب حضرموت ملعب الفقيد حسين مسلم المنهالي في المرحلة الثانية من البطولة التي تأتي برعاية كريمة من عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي وإشراف من السلطة المحلية بالمديرية واللجان المجتمعية بمديرية مدينة المكلا. أغلق النادي الأهلي المصري الباب أمام رحيل لاعبه خلال الفترة المقبلة قبل انطلاق الموسم الجديد، وترددت بعض الأنباء حول وجود عروض سعودية وتركية من أجل التعاقد مع إمام عاشور نجم الأهلي في الميركاتو الصيفي الحالي. وقال الأهلي في بيان رسمي نشره عبر حسابه على فيسبوك: قررت إدارة النادي عدم مناقشة أي عروض احترافية للاعب الفريق الأول لكرة القدم. نادي الاتحاد السعودي على إعارة لاعب وسطه فيصل الغامدي إلى نادي نيوم لمدة موسم واحد في خطوة شهدت اتفاقا ماليا خاصا بين الناديين، إذ لن يتحمل فريق الصاعد إلى دوري روشن كامل راتب اللاعب خلال فترة الإعارة. وبحسب ما ذكرته صحيفة الرياضة السعودية فإن الاتحاد سيتحمل جزءا من راتب الغامدي بينما يتكفل نيوم بالجزء المتبقي، وذلك ضمن تفاصيل الاتفاق الذي أبرم بين الطرفين لإتمام انتقال اللاعب. وجاءت إعارة الغامدي إلى نيوم استجابة لطلب رسمي من النادي بعدما تقدمت إدارته في 7 أغسطس الجاري بطلب الحصول على خدمات لاعب الاتحاد لموسم واحد. كشفت صحيفة عكاظ السعودية عن تحرك جديد من جانب النادي الأهلي السعودي لإعادة أحد أبرز لاعبيه السابقين إلى صفوف الفريق بعدما تقدمت إدارة الراقي بعرض رسمي لحسم الصفقة خلال فترة الانتقالات الحالية في خطوة تستهدف تدعيم خط الوسط قبل انطلاق الموسم الجديد. وأوضحت الصحيفة أن العرض الهلاوي يتضمن التعاقد مع الإيبوري فرانك كاسييه لمدة موسم واحد في محاولة لإعادة اللاعب إلى النادي بعد فترة قصيرة من رحيله، خاصة في ظل حاجة الفريق إلى لاعب يمتلك الخبرة والقوة البدنية والقدرة على القيام بأدوار متعددة في وسط الملعب. وبحسب التفاصيل عرض الأهلي على كاسييه راتبا سنويا يبلغ 10 ملايين يورو إلى جانب وجود بند يمنح النادي أفضلية تمديد العقد لموسم إضافي، وهو ما يعكس جدية الإدارة في استعادة اللاعب وتوفير عقد مناسب لإقناعه بالعودة مرة أخرى إلى جدة. مع اقتراب انطلاق موسم جديد في الدوري الإنجليزي الممتاز، لا يزال ليفربول يعمل على إعادة بناء فريقه خاصة في الخط الخلفي. وجاءت الهزيمتان الوديتان أمام ليدز يونايتد وموناكو لتكشف حاجة الفريق إلى خيارات دفاعية إضافية بعدما فرط في تقدمه بهدفين في المباريتين. وفي هذا السياق تعاقد ليفربول مع قائد برشلونة أراوخو على سبيل الإعارة لمدة موسم مع خيار شراء عقده نهائيا مقابل 55 مليون يورو، بينما سيتكفل النادي الإنجليزي براتبه بعد موافقة اللاعب على تخفيضه لتسهيل الانتقال وفقا لتقرير شبكة ESPN. حسب الأرجنتيني جوليان الفاريز مهاجم أتلتيكو مدريد موقفه من البقاء بعدما أبدى غضبه من عدم تمكنه من الاجتماع بمدربه سيموني للمطالبة بمساعدته على الرحيل عن النادي، وأبلغ الموجودين في المدينة الرياضية بأنه لن يواصل العمل مع الفريق مطالبا بعدم الاعتماد عليه. ووفقا لصحيفة ديبورتيفو الأسبانية انفجر الفاريز البالغ من عمر 26 عاما أمس الاثنين بعدما فشل في تحقيق رغبته في التحدث مع مدربه سيموني من أجل مطالبته بمساعدته على الرحيل عن أتلتيكو مدريد، وهو الأمر الذي يرغب فيه اللاعب، وسبقا أعلن عنه خلال كأس العالم الأخيرة. ويتمسك المهاجم الأرجنتيني بخطته للانتقال إلى برشلونة، وبعدما اكتشف غياب مدربه الذي توجه إلى إيبيزا لقضاء عطلته لمدة 2 أيام وكذلك غياب إنخيل مارين الرئيس التنفيذي للنادي، أبلغ الموجودين في المدينة الرياضية بأنه لن يتراجع وأنه لن ينبغي الاعتماد عليه بعد اليوم. يضع مانشستر سيتي المغربي أيوب بوعدي نجم وسط ليل الفرنسي على رأس قائمة المطلوبين داخل قلعة الاتحاد في الصيف الحالي لدعم صفوفه قبل انطلاق الموسم الجديد. ويفكر مان سيتي في التعاقد مع لاعب وسط المغربي صاحب 18 عاما ليحل محل رودري الذي اقترب من الانضمام إلى صفوف برشلونة. وقدم بوعدي أداء مميزا في كأس العالم 2026 حيث خطف الأضواء بشكل خاص في الجولة الافتتاحية خلال تعادل المغرب بهدف لهدف مع البرازيل، ما جعله محط أنظار كبار الأندية الأوروبية. وأشارت عديد من التقارير الصحفية إلى أن مانشستر سيتي توصل الاتفاق على الشروط الشخصية مع بوعدي، ويتبقى فقط حسم المفاوضات مع ليل. وفي هذا الصدد قال صحيفة آسا الأسبانية إن ليل سيطلب 130 مليون يورو نظير الاستغناء عن النجم المغربي. وتشير المؤشرات إلى أن الصفقة قد تحسم خلال الأيام المقبلة في حال توصل مانشستر سيتي وليل إلى اتفاق نهائي حول القيمة المالية للانتقال، ما سيمثل نقلة نوعية في مسيرة اللاعب المغربي الواعد بعده. نتائج مباراة الأمس الاثنين في كأس الرابطة الإنجليزية، أراجيل يتغلب على إكستر سيتي بهدفين دون رد، وفي مباراة اليوم الثلاثاء الدور اليمني العروبة مع سلام الغرفة في الرابع عصرا، وفي دور أبطال آسيا بخكتور مع الحسين في السادسة مساء، والجزيرة الإماراتي مع الاتحاد السعودي في السابعة مساء. الأخبار الرياضية انتهت، تحياتي أنا في بخريبة، تحيات العزيز معتز سالم علي، نلتقيكم غدا في نفس الموعد بإذن الله.
0: الأخبار الرياضية مع فهيم محمد باخريبه.

يا خما في خما خما في خما. الصراحة ما عرفنا في هوانا

0: في الأمن والأمان في أوساط المجتمع، ثمة رجال يخلطون الليل بالنهار، وحضرموت أصبحت النموذج الأسمى في حفظ الأمن والسلم المجتمعي بجهود رجالها. إذاعة المكلا تقدم حماة الديار. حماة الديار، إعداد المركز الإعلامي بقيادة المنطقة العسكرية الثانية.
1: المستمعون الأعزاء، من ضباط وضباط صف وجنود المنطقة العسكرية الثانية، أعزائنا مستمعي أثير إذاعة المكلا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في برنامجنا حماة الديار.

حضرموت حصن منيع وصف واحد خلف قواتنا المسلحة. نحييكم في هذا اليوم ونحن نقف صفا واحدا في مرحلة تتطلب منا جميعا أعلى درجات الوعي والمسؤولية الوطنية. لقد استمعنا جميعا وتابعنا البيان الصادر عن اللجنة الأمنية بمحافظتنا الأبية، والذي كشف بوضوح عن تصعيد عسكري خطير واعتداء غاشم أقدمت عليه ميليشيات الحوثي الإرهابية، مستهدفة معسكرات ووحدات قواتنا المسلحة الباسلة في محاولة بائسة لزعزعة أمننا واستقرارنا. أيها الإخوة والأخوات، إن هذا الاستهداف الجبان لم يأتي من فراغ، بل هو ردة فعل يائسة وانتقام مفضوح من النجاحات العظيمة التي حققتها قواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية. لقد ضاقت الخناق على الخلايا الإجرامية وعصابات التهريب والمخربين بفضل الضربات الاستباقية الموجعة التي نفذها أبطالنا في المنطقة العسكرية الأولى، وقوات درع الوطن وقوات الفرقة الأولى طوارئ وكل التشكيلات العسكرية والأمنية التي باتت درعا واقيا يحمي طريقنا ويسهر على سلامة أبنائنا. إن رسالة الميليشيات اليوم واضحة، هم يريدون الفوضى ونحن نريد الحياة والسلام والأمن، ولن تفلح قوى الشر في كسر إرادة رجال أقسموا على حماية هذه الأرض الطيبة بدمائهم وأرواحهم. فإلى كل مواطن في حضرموت، يا أبناء حضرموت التاريخ ويا أحفاد بنات الحضارة، إن المعركة اليوم ليست معركة الجندي في جبهته أو الشرطي في نقطته فحسب، بل هي معركتنا جميعا. إن أمن حضرموت واستقرارها خط أحمر، وهذا الخط لا يرسم بالبنادق وحدها، بل يكتمل بوعيكم وبتكاتفكم وبوقوفكم الجاد خلف قواتكم المسلحة. من هذا المنبر الإذاعي نوجه نداء قلبيا ووطنيا لكل أب وأم وشاب وشيخ في هذه المحافظة المعطاءة، كونوا العين الساهرة. الأمن يبدأ من المواطن، لا تترددوا في الإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة أو أفراد غرباء أو أنشطة تثير الريبة. تعاونكم مع الأجهزة الأمنية هو الرصاصة الأولى في صدر كل مخرب. رصوا الصفوف وأنبذوا الشائعات التي تحاول قوى الشر بثها لتفريق الكلمة. قوتنا في تلاحمنا ووحدتنا هي الجدار الذي ستتحطم عليه كل المؤامرات. ساندوا أبطالكم، اجعلوا من كلماتكم ودعمكم المعنوي زادا لأبنائكم وإخوانكم المرابطين في النقاط والمعسكرات والوديان، هم منا ونحن منهم. أيها المستمعون الكرام، لن تثنينا هذه الاعتداءات الحوثية الغادرة، ولن تكسر عزيمتنا قواتنا الباسلة في ملاحقة قوى الإرهاب والتهريب والتقطع. سنمضي معا نحو ترسيخ دعائم الأمن وحماية مقدرات محافظتنا وتأمين مسارات الحياة فيها. نرفع أكف الضراعة، نرفع أكف الضراعة إلى المولى عز وجل أن يتغمد شهداءنا الأبرار بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، وأن يمن على الجرحى والمصابين بالشفاء العاجل. حافظ الله حضرموت، حافظ الله قواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية من كل سوء ومكروه، ورد كيد المتربصين في نحورهم.

بسم الله الرحمن الرحيم. تابعت اللجنة الأمنية بمحافظة حضرموت بقلق بالغ التصعيد العسكري الخطير الذي أقدمت عليه ميليشيات الحوثي الإرهابية الإجرامية من خلال استهدافها الغاشم لعدد من معسكرات ووحدات القوات المسلحة في اعتداء أسفر عن سقوط خسائر بشرية ومادية. وإذ تدين اللجنة الأمنية بمحافظة حضرموت بأشد العبارات هذا الاعتداء الإرهابي، فإنها تؤكد أن استهداف القوات المسلحة يأتي في سياق محاولات ميليشيات الحوثي الإجرامية تقويض جهود الأمن والاستقرار والمساعي الحثيثة لفرض سلام شامل، وكذا الانتقام من النجاحات التي حققتها القوات المسلحة والأجهزة الأمنية في أداء مهامها الوطنية وملاحقة الخلايا الإجرامية وعصابات التهريب والتقطع وضبط المطلوبين والمتورطين في جرائم الحرابة والاغتيالات والجرائم المنظمة. وتؤكد اللجنة أن المهام الأمنية والعسكرية التي نفذت بتوجيهات قيادة وزارة الدفاع وبمشاركة قوات المنطقة العسكرية الأولى وقوات درع الوطن وقوات الفرقة الأولى طوارئ إلى جانب مختلف وحدات القوات المسلحة والأجهزة الأمنية تمثل جهودا وطنية مشروعة لحماية المواطنين وتأمين المناطق والطرق الدولية وضمان سلامة المسافرين ومواجهة العناصر الإجرامية والخارجة عن القانون. وتحيي اللجنة الأمنية التضحيات والجهود التي تبذلها القوات المسلحة والأجهزة الأمنية في سبيل حفظ الأمن والاستقرار، وتؤكد وقوفها الكامل إلى جانبها ودعمها في مواصلة أداء واجباتها الوطنية والتصدي بحزم لكل التهديدات والمخاطر التي تستهدف أمن الوطن والمواطن. كما تؤكد أن الاعتداءات الحوثية لن تثني القوات المسلحة والأجهزة الأمنية عن مواصلة مهامها، ولن تعيق جهود ملاحقة العناصر الإجرامية والإرهابية وعصابات التهريب والتقطع أو حماية الطرق والمناطق والمنشآت وترسيخ الأمن والاستقرار. وتدعو اللجنة الأمنية أبناء محافظة حضرموت إلى مزيد من اليقظة والتكاثف والوقوف إلى جانب القوات المسلحة والأجهزة

العبث، مؤكدة أن أمن حضرموت واستقرارها خط أحمر، وأن القوات المسلحة والأجهزة الأمنية ستواصل أداء واجبها الوطني بكل مسؤولية وثبات، ولن تسمح لأي جهة بتهديد أمن المواطنين أو زعزعة الاستقرار. الرحمة والخلود للشهداء والشفاء للجرحى والمصابين، وحفظ الله القوات المسلحة والأجهزة الأمنية من كل سوء ومكروه. صادر عن اللجنة الأمنية بمحافظة حضرموت، 6 أغسطس 2026 للميلاد.

الخنبشي يترأس اجتماعا استثنائيا للجنة الأمنية بحضرموت ويؤكد رفع الجاهزية الأمنية والعسكرية والحفاظ على تماسك المجتمع. رائد المنطقة العسكرية الثانية يعزي رئيس مجلس الشورى الدكتور أحمد عبيد بن دغر في وفاة شقيقته.

قائد المنطقة العسكرية الثانية يستقبل أركان اللواء السادس بقوات درع الوطن في محافظة المهرة بالمكلا. قائد المنطقة العسكرية الثانية يتفقد لواء الشرطة العسكرية بالمكلا ويؤكد أهمية تفعيل دوره في الضبط والربط وتعزيز الانضباط العسكري. قائد المنطقة العسكرية الثانية يستقبل نائب مدير دائرة القضاء العسكري بوزارة الدفاع خلال زيارته التفقدية للمحكمة والنيابة العسكرية بالمنطقة. ومن الإيجاز إلى التفاصيل.

ترأس عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت رئيس اللجنة الأمنية بالمحافظة يوم السبت الماضي اجتماعا استثنائيا للجنة الأمنية بمحافظة حضرموت لمناقشة مستجدات الأوضاع والتطورات الأخيرة، وفي مقدمتها التصعيد الذي تنتهجه ميليشيا الحوثي الإرهابية، إلى جانب استعراض الوضعين الأمني والعسكري في المحافظة ومستوى الجاهزية والاستعداد للتعامل مع مختلف التطورات. واستمعت اللجنة إلى إحاطة حول مستوى الجاهزية

الأمنية والعسكرية مؤكدة رفع درجة اليقظة والاستعداد إلى أعلى المستويات في المنطقة العسكرية الثانية والوحدات والتشكيلات العسكرية والأجهزة الأمنية، بما يعزز قدرتها على أداء مهامها في حماية المحافظة والحفاظ على أمنها واستقرارها والتعامل مع أي مخاطر أو تهديدات محتملة. وشددت اللجنة الأمنية على أهمية استشعار أبناء حضرموت لمسؤولياتهم الوطنية والمجتمعية في هذه المرحلة وتكاتفهم ووحدة صفهم، والعمل على تجنيب المحافظة أي مظاهر للتوتر أو الفوضى أو الانجرار إلى أي معترك أو ممارسات من شأنها الإضرار بأمنها واستقرارها ومصالح أبنائها، مؤكدة أن الحفاظ على حضرموت مسؤولية جماعية تتطلب تغليب المصلحة العامة والحكمة والوعي. ونبهت اللجنة الأمنية إلى ضرورة الالتزام بالأنظمة والقوانين النافذة، محذرة من أي محاولات لإثارة الفوضى أو الإخلال بالأمن والسلم المجتمعي أو القيام بوقفات وفعاليات أو تحركات غير مرخصة أو إطلاق دعوات تحريضية من شأنها تأجيج التوتر أو المساس بالسكينة العامة، مؤكدة أن الأجهزة المختصة ستتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحق أي مخالفات أو ممارسات تخل بالأمن والاستقرار. وأكدت اللجنة أن الأجهزة الأمنية ستواصل أداء واجباتها بمسؤولية ويقظة عالية وبما يكفل حماية المواطنين والممتلكات العامة والخاصة وصون الأمن والاستقرار، داعية مختلف المكونات والقوى السياسية والمجتمعية إلى توحيد الصف الحضرمي وتعزيز التكاتف والتعاون والاحتكام إلى الحوار والقانون وتغليب مصلحة حضرموت وأمنها واستقرارها فوق أي اعتبارات أخرى. وفي السياق الإقليمي، رحبت اللجنة الأمنية بالاتفاق الدفاعي الذي أعلن عنه بين المملكة العربية السعودية وجمهورية باكستان الإسلامية والجمهورية التركية، معتبرة مثل هذه التفاهمات والتعاون الإقليمي خطوات مهمة نحو تعزيز الأمن والاستقرار ودعم الجهود الرامية إلى ترسيخ الأمن والسلام في المنطقة. بعث قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء محمد عمر اليميني برقية عزاء ومواساة إلى رئيس مجلس الشورى الدكتور أحمد عبيد بن دغر في وفاة شقيقته، معبرا عن خالص تعازيه وصادق مواساته له ولأفراد أسرته الكريمة وذوي الفقيدة، سائلا الله تعالى أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته ويسكنها فسيح جناته. وأعرب اللواء اليميني عن بالغ حزنه وأسفه لهذه المصاب الأليم، مؤكدا أن فقدان الأحبة يمثل ألما عميقا ولا سيما حين يتعلق الأمر بأحد أفراد الأسرة، مشيرا إلى أن الإيمان بقضاء الله وقدره والصبر والاحتساب هو خير ما يعين الإنسان على تجاوز مثل هذه المصائب. وأكد قائد المنطقة العسكرية الثانية وقوفه إلى جانب الدكتور أحمد عبيد بن دغر وأسرته في هذا الظرف الأليم، معبرا عن تضامنه ومواساته لهم ومتمنيا لهم الصبر والسلوان والثبات، وأن يجبر الله مصابهم ويعظم أجرهم وألا يريهم مكروها في عزيز. وتضمنت برقية التعزية أصدق مشاعر المواساة والدعاء للفقيدة بالرحمة والمغفرة، وأن يجعل الله قبرها روضة من رياض الجنة، وأن يكرم نزولها ويوسع مدخلها، وأن يجزيها خير الجزاء ويلحقها بالصالحين في جنات النعيم. استقبل قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء محمد عمر اليميني صباح يوم السبت الماضي في مكتبه بمقر قيادة المنطقة بمدينة المكلا نائب مدير دائرة القضاء العسكري بوزارة الدفاع القاضي محمد الجعفري، وذلك في إطار زيارته التفقدية للمحكمة والنيابة العسكرية بالمنطقة العسكرية الثانية للاطلاع على سير العمل القضائي وتعزيز الجهود الرامية
إلى تطوير منظومة القضاء العسكري والارتقاء بمستوى أدائها. رحب اللواء اليميني بالقاضي محمد الجعفري مثمنا هذه الزيارة التي تعكس اهتمام قيادة دائرة القضاء العسكري بوزارة الدفاع بمتابعة أداء المحاكم والنيابات العسكرية في مختلف المناطق العسكرية، مؤكدا أن القضاء العسكري يمثل إحدى الركائز الأساسية لترسيخ العدالة والانضباط داخل المؤسسات العسكرية، وبما يعزز سيادة النظام والقانون ويحفظ حقوق جميع منتسبي القوات المسلحة. وأشاد قائد المنطقة العسكرية الثانية بالدور الذي تتطلع به دائرة القضاء العسكري بوزارة الدفاع في الإشراف والمتابعة المستمرة لأعمال المحاكم والنيابات العسكرية وما تبذله من جهود لتطوير الأداء القضائي، مشيدا في الوقت ذاته بجهود المحكمة والنيابة العسكرية بالمنطقة العسكرية الثانية في سرعة الفصل في القضايا وإنجاز الإجراءات القانونية بكفاءة بما يضمن إيصال الحقوق إلى أصحابها وإحقاق العدالة وفقا للقوانين والأنظمة العسكرية النافذة. من جانبه عبر نائب مدير دائرة القضاء العسكري بوزارة الدفاع القاضي محمد الجعفري عن شكره وتقديره لقائد المنطقة العسكرية الثانية على حفاوة الاستقبال والتسهيلات التي قدمت لإنجاح الزيارة التفقدية، مشيدا بما لمسه من مستوى التنظيم والتعاون بين قيادة المنطقة والمحكمة والنيابة العسكرية، الأمر الذي يسهم في تعزيز كفاءة العمل القضائي وترسيخ مبادئ الأداء وتسريع إجراءات التقاضي بما يحقق العدالة ويعزز الانضباط وسيادة القانون. وعقب اللقاء بقائد المنطقة أجرى نائب مدير دائرة القضاء العسكري بوزارة الدفاع القاضي محمد الجعفري جولة ميدانية تفقدية إلى المحكمة والنيابة العسكرية بالمنطقة العسكرية الثانية. رافقه خلالها رئيس النيابة العسكرية بالمنطقة القاضي الدكتور مراد تيسير النموري ورئيس المحكمة العسكرية القاضي فارس ناصر باقطيان ووكيل النيابة العسكرية القاضي محمد علي بن شيبان، حيث اطلع على سير العمل القضائي والإداري واستمع إلى شرح مفصل حول آلية استقبال القضايا وإجراءات نظرها والفصل فيها، إلى جانب مستوى الإنجاز والتحديات التي تواجه العمل القضائي. وخلال الجولة شدد القاضي الجعفري على أهمية مواكبة التطورات من خلال إدخال الأنظمة والإجراءات الحديثة التي من شأنها تعزيز كفاءة القضاء العسكري وتطوير بيئة العمل القضائي بما يواكب متطلبات المرحلة ويرتقي بجودة الخدمات العدلية المقدمة، مؤكدا أن سرعة البث في القضايا مع الالتزام الكامل بالإجراءات القانونية تمثل ركيزة أساسية لتحقيق العدالة وصون الحقوق داخل المؤسسة العسكرية. وأشاد نائب مدير دائرة القضاء العسكري بوزارة الدفاع بما لمسه من مستوى متميز في الأداء القضائي والإداري بالمحكمة والنيابة العسكرية في المنطقة العسكرية الثانية، مثمنا الجهود التي يبذلها القضاء وأعضاء النيابة والكوادر الإدارية في إنجاز القضايا بكفاءة ومهنية، مؤكدا أن هذا المستوى يعكس اهتمام قيادة المنطقة العسكرية الثانية بدعم أجهزة القضاء العسكري بما يسهم في ترسيخ العدالة وتعزيز الانضباط وسيادة القانون داخل القوات المسلحة.

0: إلى هنا مستمعين الأكارم نأتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامجنا الأسبوعي حماة الديار. لقاؤنا يتجدد بكم في الأسبوع القادم بمشيئة الله تعالى، وحتى ذلكم الحين تقبلوا تحيات مشرف هذا البرنامج المركز الإعلامي بقيادة المنطقة العسكرية الثانية، ومن الإعداد والتقديم وجدي ربيع وأحمد عمر، ومن الإخراج عبد الله السيود. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: لبث الأمن والأمان في أوساط المجتمع، ثمة رجال يخلطون الليل بالنهار، وحضرموت أصبحت النموذج الأسمى في حفظ الأمن والسلم المجتمعي بجهود رجالها. حماة الديار، حماة الديار. إعداد المركز الإعلامي بقيادة المنطقة العسكرية الثانية.
2: إذاعة المكلا تقدم تنفس.

0: تنفس، برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم آية محمد بن وبر. تنفيذ وإخراج أسامة جابر.
1: مساء الحب والسعادة والعشق الأبدي لهذه المدينة عروس البحر العربي، مدينة المكلا. مساء يملأه الاستقرار والسكينة. عليكم يا رب مستمعين الأفاضل، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج تنفس، حيث يتنفس فيه كل فرد فينا بإذن الله تعالى حلولا لمشاكله، ويعرف التوجه الصحيح والسليم التي ينبغي أن يسير عليه. لطالما ظلت الصحة الإنجابية هاجس وخوف عند الكثيرين من الناس عندما نكون أسرة. عندما نكون أسرة يعني أننا نكون مجتمع. لماذا؟ لأن الفرد هو المجتمع والأسرة هي اللبنة الأولى فيه. فإذا كانت الأسرة أسرة قائمة على أسس صحية، فهذا سينعكس إيجابا على عقلية وتفكير ونفسية الفرد أيضا والمجتمع كامل. موضوع حلقتنا أعزائي المستمعين يتحدث عن الصحة الإنجابية، مع ضيفة حلقتنا الدكتورة فاطمة محمد العيدروس، أخصائية طب أسرة ومدير إدارة الصحة الإنجابية بمكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة حضرموت. مرحبا فيك دكتورة فاطمة معنا.
2: الله يحييك ويحفظك، أهلا وسهلا فيك.
1: يا أهلا فيك، وصراحة أن شرفتينا بتواجدك.
2: أنا لي الشرف كمان، الله يحفظك.
1: آمين.

0: عرفينا دكتورة ما هي الصحة الإنجابية مفهومها؟
1: طيب لما نتكلم عن مفهوم الصحة الإنجابية طبعا هو مفهوم واسع، في ناس كثير يعني لما نقول صحة إنجابية يخطر في بالهم إنه بس إنجاب يعني بس مرأة.
0: نعم.
1: بينما الصحة الإنجابية هو مفهوم شامل ينقسم إلى قسمين، القسم الأول صحة والقسم الثاني إنجابية. إذا فسرنا إيش يعني صحة، فالصحة تعني هي حالة رفاهية كاملة صحية وجسدية وعقلية ونفسية واجتماعية للفرد.
0: نعم.
1: ولما نقول إنجابية معناتها إنها بكل ما يتعلق بالجهاز التناسلي.
0: نعم.
1: الجهاز التناسلي طبعا موجود في الذكر وموجود في الأنثى.
0: صحيح.
1: لذلك هذا مفهوم شامل عن الصحة الإنجابية.
0: نعم.
1: ويعني برنامج الصحة الإنجابية يقدم العديد من الخدمات، إلا أنه يعني بتركيز أساسي يركز على الأمومة الآمنة، علشان كذا في ناس أخذوا في فكرتهم أنه الصحة الإنجابية هي بس الأمومة الآمنة، لا هي طبعا مفهوم شامل.
0: نعم، أنت قلتي يتحدث عن رفاهية الفرد.
1: نعم.
0: الدكتورة مو تحدثين عن هذه النقطة
1: في موضوع الصحة الإنجابية؟ في عندنا مثلا نحن عدة خدمات، مثلا بالنسبة للأمومة الآمنة في عندش رعاية الأم الحامل معانا، الولادة الآمنة معانا، خدمات ما بعد الولادة معانا، خدمات تنظيم الأسرة. الهدف طبعا منها أنه يكون في مباعدة ما بين الولادات، وبالتالي الأم تستعيد صحتها وعافيتها حتى تستطيع أنها تحمل الحمل الثاني وتكون أسرة ويكون أطفالها سليمين يعني. وسبحان الله المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف.
0: صحيح. وهذا أيضا دكتورة يعني هذه الخدمات التي تقدمونها أنتم يعني تجعل المرأة دائما تكون في استقرار نفسي لأنها مطمئنة تكون.
1: طبعا
0: الناحية.
1: ولا ننسى شراكة الرجل مع المرأة.
0: نعم.
1: يعني تنظيم الأسرة هو قرار اتفاق ما بين الزوجين، لا يمكن أن المرأة هي تسوي وسيلة أو هي تستعمل يعني مانع حمل وزوجها يعني مش موافق، لا لازم يكون بالتراضي بينهم، هم يتفقوا كم مدة يعني ما بين الطفل الأول والثاني، لكن يعني ما نستعجل ولا نتأخر كثير، لأنه الأم كل ما أنجبت أطفالها وهي صغيرة كان أفضل، وتخلي مسافة بينهم مناسبة بحيث أنها تتمكن من رضاعة أطفالها وتتمكن من أنها تعطيهم المحبة والحنان الكافي يعني.
0: هل تقومون دكتورة بحملات توعوية توعون فيها الزوجين الرجل والمرأة
1: أحيانا
0: للحصول على هذه الرفاهية والصحة أيضا
1: طبعا
0: النفسية والإنجابية يعني
1: طبعا يعني موضوع التوعية والتثقيف من يعني من مهام إدارة التثقيف في مكتب الصحة.
0: نعم.
1: وفي عندهم مجموعة حتى متطوعات ويتم تدريبهم على عدة رسائل تابعة للصحة الإنجابية، منها متابعة الأم الحامل، منها الولادة الآمنة، منها التطعيم أثناء الحمل، التطعيم للأطفال، الرضاعة الطبيعية، تنظيم الأسرة وهكذا يعني.
0: جميل جدا. حدثينا دكتورة عن أبرز مشكلات الصحة الإنجابية.
1: طيب بالنسبة للمشاكل، أولا ممكن إذا قلنا في مثلا في فترات الحمل.
0: نعم.
1: أحيانا الأم مثلا يكون في عندها هي تاريخ مرضي أو عندها مشاكل سابقة، تخلي هذا الحمل حقها يكون حمل نسميه عالي الخطورة.
0: نعم.
1: الحمل العالي الخطورة هذا يحتاج يعني مراعاة مننا واهتمام وانتباه، ولازم ولادة بإشراف طبي وفي مستشفى.
0: نعم.
1: في ناس كثير ما عندهم وعي إيش يعني إن هذا حمل عالي الخطورة، مثلا مثل إيش، الأم صغيرة في السن أقل من 18 سنة، طبعا هي مفروض قبل 18 سنة ما تحمل، ولكن الأم هذه صغيرة في السن تمام، هذه تكون عامل خطورة. الأم اللي كبيرة عمرها أكثر من 35 سنة أو أكثر من 40 سنة.
0: نعم.
1: كمان يشكل عامل خطورة. الأم اللي معها أحمال كثيرة مثلا أكثر من 5 أحمال، الحمل السادس، من الحمل السادس تعتبر عالية الخطورة. الأم اللي كان عندها من سابق يعني حصل لها مرض تسمم حمل أثناء أحمالها السابقة، أيضا هذه معرضة أنه ممكن يحصل لها تسمم حمل.
0: إذا هنا النساء دكتورة يعني بحاجة إلى التوعية التي تقوم بها،
1: توعية
0: جانب. أيوة. الجانب الخاص بالتثقيف،
1: التثقيف الصحي، عشان نعرف من الأمهات اللي حملها عالي الخطورة وبالتالي تنتبه لنفسها وتتابع، وكمان بعد ما تولد مباشرة لازم تعمل وسيلة تنظيم أسرة آمنة ومناسبة علشان جسمها يرتاح ويستعيد عافيتها.
0: صحيح. وأيضا بدل من أنها تكون دائما في قلق وخوف دكتورة،
1: كمان موضوع الإجهاضات المتكررة، في بعضهم عندهم إجهاضات متكررة، في الأمهات اللي مثلا ولدت بعمليات قيصرية من سابق هذه تعتبر حملها عالية الخطورة، لازم يعني تهتم بنفسها. موضوع فقر الدم، في أمهات كثير يعانون من فقر الدم، في الآن حتى الآن التوجه للانتباه لليافعات، نحن نسميهم اليافعات يعني من عمر 13 سنة، من أول ما تبدأ تبلغ هذه المفروض ننتبه لها أنه تتغذى كويس، ممكن حتى نعطيها مكملات حديد وحمض فوليك علشان نحميها من فقر الدم، لأنه اليافعة هذه في النهاية بتصير أم، هي مشروع أم، فنحن صحيح. من البداية المفروض نحن ننتبه لها من وهي صغيرة.
0: نعم.
1: تلاقينا أحيانا أمهات تجي على الأول حمل وهي دمها 7-8، ليش؟ لأنه من هي يافعة، هي أصلا دمها كان ناقص وما كان فيه اهتمام بالموضوع، فده مواضيع مهمة يعني بالنسبة لنا في الصحة الإيجابية.

0: لو تحدثنا عن رسالتك أنت كمختصة ونصيحتك لكل الأزواج ولكل النساء والرجال أيضا، ماذا ستكون؟
1: طبعا نحن الهدف الأساسي بالنسبة لنا هو خفض المرض والوفيات للأمهات والمواليد، وكل أنشطتنا تصب في هذا المجال، سواء كانت توعية، سواء كانت تثقيف، سواء كانت تدريب للكادر، سواء كانت إشراف. يعني يهم نحن أنه الأم تنعم بصحة وعافية، وبالتالي إذا الأم نعمت بصحة وعافية الأسرة كلها بتكون بصحة وعافية، لأنه سبحان الله الأم هي الأساس. تلاحظ هي الأم تعبانة ومتكدرة وشي، كل في البيت الكل بيتعب، الكل بيتأثر، مثلا ما بتقوم، ما بتقوم في البيت، ما بتطبخ لهم، ما بتسوي لهم، ما بتساعدهم، تكلمهم، سبحان الله يأثر على نفسية الكل، حتى
0: استقرار الجميل.

0: أتمنى أنه الكل يعني الأمهات يستفيدوا من الخدمات اللي موجودة ومتوفرة في مراكزنا الصحية، متوفرة مجانا، سواء خدمات رعاية الحوامل، سواء خدمات تنظيم أسرة، ويتابعوا الأمهات الكل. أتمنى أنهم يتابعون، أتمنى أن كل الأمهات يعملوا وسائل تنظيم أسرة للمباعدة ما بين الأطفال في الوقت المناسب. رسالة أخرى مهمة، الحرص على الرضاعة الطبيعية لكل الأمهات لما لها فوائد كبيرة وعظيمة للأم وللطفل، وحماية حتى لها من أمراض السرطانات من وإلى آخره.
1: نعم صحيح، أنت ذكرتي نقطة المباعدة دكتورة بين الأطفال، لأنه قلتي أنه يعني عندما يكون طفل فوق طفل فيعني هذا الطفل لا يحظى بالحنان الكافي،
0: لا يحظى بالحنان ولا يحظى بالرعاية ولا يحظى بالتغذية ولا يحظى بالرضاعة ولا اهتمام ولا وأمراض، وبعدين خلاص بيصير حليب صناعي.

أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح

0: لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. مستمعي إذاعة المكلا الأعزاء، نقلنا لحضراتكم آذان صلاة المغرب من رحاب مسجد عمر. نبقى الآن مع مواصلة لبرنامج تنفس.
1: الأسرة هي اللبنة الأولى في المجتمع، يجب أن نحافظ عليها، ولكي يكون لدينا مجتمع صحي يعني عقليا فكريا جسديا من ناحية الصحة الإنجابية وغيرها، يعني فهنا يكون الاهتمام من الأسرة نفسها عندما يكون
2: طبعاً.
1: عندما تكون نعم في هناك توافق ما بين الأب والأم، وأيضا أخذ الاستشارات من الأشخاص المختصين في هذا الجانب.

0: اكتئاب ما بعد الولادة. سنتعرف على مفهومه وكيفية التعامل معه. الكثير من الناس ربما يسمع هذه الجملة يعني اكتئاب ما بعد الولادة، ولكن الكثير أيضا منهم لا يعرفون ماذا يعني اكتئاب ما بعد الولادة، ما هو مفهومه؟
1: طيب إذا جينا نتكلم على موضوع اكتئاب ما بعد الولادة، هو طبعا زي ما قلنا أيضا مقسوم إلى قسمين، اكتئاب وما بعد الولادة.
0: نعم.
1: هو يحصل اضطراب مزاجي للأم بعد ولادتها بالطفل خلال الأسبوع الثاني إلى نهاية فترة النفاس. ممكن يحصل طبعا الطبيعي، احنا يعني بعد الولادة مباشرة خلال أول يومين إلى أول أسبوعين يحصل تقلبات مزاجية، هذه طبيعية لا تعتبر اكتئاب ما بعد ولادة. وهذه مش كل الناس تحصل لهم، لكنها تحصل إلى 80% من النساء يحصل لهم تقلبات مزاجية بسبب تغيرات الهرمونية اللي حاصلة للأم. يعني هي كانت حامل، في عندها هرمونات استروجين، بروجستيرون، كورتيزول، هرمون برولاكتين جاي مع الحليب، فلخبطة الهرمونات هذه تعمل لها يعني تقلبات مزاجية نحن نسميها. فتلاقيها أيام أول يومين فرحانة ومش حاسة مثلا، عندها نشاط زايد، وبعدين بعد يومين تبدأ متضايقة، متقلب مزاجها، مش فرحانة، مش فرحانة بالطفل، يعني حتى إذا صح الطفل ما تعرف تتصرف،
0: يعني تصل لدرجة أنها ترفض حتى طفلها،
1: أو أيوة حتى ممكن أنها ترفض طفلها، أو تكون تبكي من دون سبب، يعني حزينة، مش مستمتعة بالحواليها، فبس ما توصل للحدة اللي نعتبرها اكتئاب، فهذه نسميها تقلبات مزاجية في الأسبوعين الأولى. طبعا هذا بدعم الأسرة ودعم الزوج لما يكون موجود، والأم يعني الدعم الأسري. طبعا يساهم أنه يخف تدريجيا ويروح. أيوة يروح من أغلب الأمهات طبيعيا. لكن الأم اللي يحصل عندها تقلبات المزاجية بشكل شديد، هذه علامة منذرة أنها احتمال تدخل في اكتئاب ما بعد الولادة. اكتئاب ما بعد الولادة
0: كيف يعني علامات شديدة مثل إيش؟
1: يعني مثلا هي ما تحسنت، هي أو مفروض أول أسبوعين تتحسن تلقائيا، لكن ما تحسنت. هذا معناتها دخلت في اكتئاب ما بعد الولادة. اكتئاب ما بعد الولادة طبعا هذه حالة شائعة جدا، تعتبر بحدود من 10 إلى 30% من النساء يحصل عندهم. تتعالج تماما في أغلب الحالات،
0: تكون يعني من بعد أسبوعين،
1: من بعد الأسبوعين إلى نهاية إلى نهاية النفس اللي هي 42 يوم، يعني حق 6 أسابيع. في ناس تتأخر معاهم اكتئاب ما بعد الولادة، تأخذ إلى 6 شهور، بعضهم إلى سنة يعني، بس لكنها تتعالج. المهم جدا أنه الواحد يعرف أن هذا مرض، مش حالة نفسية، مش حالة نفسية ما بتتعالج طبعا. حتى الحالات النفسية هي تعتبر أمراض. أيوة. والمريض هذا يحتاج مننا مراعاة. أحيانا اكتئاب ما بعد الولادة ما يحتاج، أحيانا يحتاج بس علاج بالحديث، يعني بالحديث، أحيانا لا يحتاج علاج دوائي أيضا.
0: دوائي أيضا.
1: أيوة. الموضوع المهم في الموضوع أنه الأم هذه كل ما تعالجت مبكر، كل ما خفت منها الأعراض وتعافت بشكل أسرع. في كان دراسة لوحدة من زميلاتنا درست على نسبة انتشار اكتئاب ما بعد الولادة في محافظة حضرموت الساحة في مكلة تقريبا، وطلعت نسبة تقريبا 22%، يعني زي العالم، العالم هو من 10 إلى 30%، يعني نفس العالم. فهو يحصل اكتئاب ما بعد الولادة انه من الاسبوع الثاني الى 6 أسابيع، وزي ما قلت ليش يحصل، انه الام مثلا عندها عدة اعراض، يا اما مثلا قلق شديد، او هوس، يعني كل شيء توسوس فيه، او انها ما تحب طفلها، ما ترضى حتى تاخذه، بعضهم تضرب طفلها، بعضهم ممكن تفكر في الانتحار، بعضهم يعني ما عندها استمتاع بالحياة، ما عندها رغبة في الحياة، تفقد الرغبة الجنسية أيضا بينها وبين زوجها، ما بغت زوجها، يعني ما تنام، ترفض الأكل. فهذه كلها علامات اكتئاب ما بعد الولادة. في ناس يقولش لا خلاص روحوا يقفلون عليها وعدهم يزيدون الطين بلا، يلا دخلها جني، إلا إيش يعني إيش
0: معتقدات.
1: أيوة يعني يسيئون للحالة أكثر. وبالتالي الأم بدل ما تتحسن، بدل ما تلاقي الدعم الأسرة، تسوء حالتها أكثر.
0: هل وصلتكم حالات دكتورة حالتها سيئة جدا؟
1: عندنا لا، للأمانة لا، يعني أغلب الحالات كانت يعني ما بين متوسطة وأغلبها تحسنت. بس احتمال إنه الأطباء المعالجين النفسيين احتمال يكون في عندهم حالات، يعني الحالات اللي تتعب ما الأطباء يحولوها إلى الاختصاص النفسي.
0: يعني أنت قلتي إنه في حالات تكون متوسطة، تعالجونها أنتم فقط بالرفع معنوياتها، بإعطائها نصائح؟
1: أيوة، وحتى من ضمن يعني في أحيانا طبعا هو السبب الأساسي لاكتئاب ما بعد الولادة لحد الآن مش معروف بشكل واضح،
0: يعني لا توجد أسباب محددة.
1: أيوة، لكن في نساء نحن نقول يعني إيش هذا، في إشارات تقولون أن هذه ممكن تكون مثلا الأم هذه اللي يعني منفصلة عن زوجها وبينها وبين زوجها مشاكل،
0: نعم.
1: أو ما فيش استقرار أسري، اللي ظروفه المادية صعبة، اللي معاها عدة أطفال، اللي طفلها لما تولد هو مريض تعبان، اللي عندها هي مشاكل فقر دم، ضعف، عندها أطفال كثيرين أحيانا يعني ما تلاقي وقت اهتمام بنفسها، اللي جالها تقلبات مزاجية خلال الأسبوعين الأولى وكانت أشد من المعتاد،
0: نعم.
1: فهذه منذرة أنها ممكن، اللي ما ترضع أطفالها كمان الرضاعة الطبيعي تخفف من موضوع الاكتئاب بعد الولادة، سبحان الله.
0: فيعني هذا الموضوع صراحة يفترض أنه ما أحد يستخفيه دكتورة،
1: طبعا
0: زي ما قلت أن البعض يغلق عليها الباب.
1: أيوة، الموضوع ما أحد يستخفيه وما أحد يعني يقول إيش يعني إيش يقول خلاص هذه صارت مجنونة هذه، لا، هذا موضوع يتعالج وعلاجه مش علاجه صعب،
0: نعم.
1: يعني والأم بإذن الله تعالى هي مش منها، هي قاعدة تسوي كذا، يعني هي مش بمزاجها،
0: ولكن البعض يلقي اللوم عليها دكتور، يقولها ليش هذا طفلك، إيش ذنبه، ليش أنت تسوين كذا.
1: أيوة طبعا،
0: مش عارفة ليش هي تشعر هكذا.
1: طبعا إلقاء اللوم هذا يزيد الطين بلة كمان، عكس لما نحن نكون معاها سبورت، نكون معاها نقول هذا طبيعي، مش أنت لوحدش، في ناس كثير فكروا بهذا الشكل، هذا التغيرات الهرمونية سوت كذا، أنت ممكن بتحسنين، ما تخافين،
0: حاولي تتعاملين مع نفسك يعني.
1: أيوة، كل ما كان في دعم معاها واستشارات إن شاء الله تتحسن. الحالات اللي ما تتحسن تتعالج طبعا، لها علاجات مضادات الاكتئاب وتتحسن أغلب الحالات،
0: نعم.
1: في غضون زي ما قلت لك، غضون 6 شهور إلى سنة تتحسن.

0: أنت قلتي دكتورة فاطمة أنه ينعكس ذلك, يعني يؤثر هذا المرض الذي هي الآن فيه اللي هو اكتئاب ما بعد, الذي يصل يعني إلى مرحلة اكتئاب ما بعد الولادة الذي يكون ما بعد أسبوعين من ولادتها, ترفض طفلها
1: طبعا.
0: نعم
1: طبعا هذا يؤثر على الطفل فيما بعد أيضا. الطفل أولا يمكن ينحر من الرضاعة الطبيعية, الطفل ممكن تجي له أمراض, الطفل بيأثر على نفسيته كمان
0: لأنه يطلب الرعاية من والدته
1: طبعا, ويأثر على الأسرة بكلها. زي ما نحن دائما يعني سبحان الله الأم إذا فيها أبسط حاجة كل الأسرة تحسينها تتزعزع.
0: صحيح.
1: مش زي ما أحيانا يقول شيء يقولون يتم الأم يتمين, مش زي الأب. الأب الأم ممكن تسد جزء من فراغه, ولكن الأم صعب حد يسد فراغها. عشان كذا مهم جدا انه يكون الكل داعم معاها. كل ما كان الزوج داعم للام كل ما خفت منها الاعراض بشكل اكبر. عشان كذا الموضوع محتاج وعي ايضا من الاسره.
0: صحيح, وعي محتاج, وعي من قبل الاسره, من قبل
1: المجتمع كمان,
0: من قبل نعم الاسره الزوج ايضا ومن المجتمع.
1: ايوه
0: صحيح. انت قلتي دكتوره انه المراه يعني ليس لها دخل في انها تصاب بهذا الشيء او انها هي تريد انه يحصل لها
1: طبعاً.
0: هكذا هي نتيجة يعني تغير هرمونات ايضا والاسباب قلت انها غير معروفة هي اساسا
1: طبعا.
0: ولكن ربما يعني بعض المستمعات او بعض النساء تقول لك كيف ممكن مثلا انه انا اتجنب انه اصاب بهذا, هل هناك اشياء معينة مثلا تفعلها؟
1: طبعا نحن دائما نحرص ان الام هذه من فترة الحمل تتأهب إنها نوعيها كيف الرضاعة الطبيعية, أهمية الرضاعة الطبيعية, كيف تهتم بالطفل حقها, كيف تستقبله بحب. فهذه الأشياء تخليها هي من أول ما تولد وهي متلهفة إنها تحصل طفلها. وكل ما كانوا الأسرة معاها دائما نقولها خلي معاش, إذا حسيتي بضيق أو شيء كلمي اللي ما عندش أي حد توثقين فيه, زوجش, أختش, صديقتش, عادي كلمي أي حد, حتى أي أفكار عندش أنت تحسين مثلا الموضوع غلط عادي احكي لهم أي شيء. لما تنزل اللي في خاطرها بيخف الضغط اللي عليها عكس اللي تخب داخل نفسها وبالتالي تزيد الضغط على نفسها. الرضاعة الطبيعية زي ما قلنا من ضمن الأشياء المهمة بالضبط. اللي تقي من اكتئاب ما بعد الولادة. نحن دائما مشددين نقول أن الرضاعة الطبيعية في الساعة الأولى بعد الولادة لها دور كبير في حماية الأم وفي حماية الطفل. فيعني الأم حتى هي تكون واعية أنها بعد ما تولد مباشرة إذا كانوا في المستشفى أو كانت مثلا ولدت مع قابلة وكانوا مشغولين تقول لهم تجيب الطفل برضعه, لا تخلي الساعة الأولى تمر من دون ما ترضع طفلها, لأنه هذا يفرز هرمونات بيساعدها هي في حالتها المزاجية والنفسية, ويساعدها أيضا على الوقاية من النزيف, ويساعد الطفل أنه يعطيه أجسام مضادة. فلو سبحان الله فوائد كثيرة.
0: وهذا أن بعض النساء دكتورة تقول لك لا عشان أحافظ على نفسي ما أحب أرضع, ولا تعرف هي بخطورة هذا الأمر عليها وعلى طفلها.
1: علشان كذا نحن الآن نتكلم على هذا الموضوع ونقول أنه موضوع مهم جدا, ونتمنى أن كل الأمهات تهتم أنه سبحان الله يعني حليب الأم هذا لازال لحد الآن يكتشفون عليه يعني أشياء كثيرة. طبعا نحن خرجنا من الموضوع يعني رحنا في الرضاعة بس نرجع يعني
0: لأنه نفس الموضوع مرتبط ببعضه دكتورة.
1: أيوة طبعا.
0: هل أيضا أنتم تعطون نصائح لأسرة هذه المرأة تقول لهم مثلا إيش الطريقة اللي تتعاملون بها معها؟
1: طبعا في المستشفى نحن عندنا في الآن في مستشفى المكلا عاملين في يعني أخصائية نفسية, أخصائية اجتماعية للدعم النفسي مع الولادات يعني. فأخصائية الدعم النفسي تساعد الأمهات اللي زي كذا اللي تشوفها الأم مرة خايفة, الأم متوترة.
0: أيضا الزوج وللأسرة.
1: أيوة بعد الولادة الأم أو حد لازم حد يدخل عندها فهي كمان تكلمهم, وهذا جزء من عملها أيضا.
0: ايش حابة الرسالة اللي توجهينها الدكتورة؟
1: اتمنى لكل الامهات ان شاء الله يعني اولادها امنة واطفال سعيدين, واي ام تحس بتقلبات مزاج او تحس باكتئاب هذا لا تلوم نفسها ولا تسكت, عادي تكلم اللي حولها, وعادي حتى لو طلبت الرعاية حتى لو راحت عند اطباء هذا امر عادي وطبيعي وبتتحسن باذن الله تعالى مع الوقت.
0: ما في داعي انها تخاف اكثر.
1: لا ما في داعي لا تخاف اكثر لانها اذا خافت بتفاقم مشكلتها بنفسها.
0: نعم. وايضا نوجه ايضا رساله للاهل انهم يتفهمون حاله هذه المراه.
1: أيوة.
0: ولا يتعاملون معها مثلا
1: انها مجنونه
0: او ينمي فيها او أيوة. زي كذا
1: بالضبط.
0: نعم بل ياخذونها للشخص المختص سوف يعطيها نصائح ويعطيهم ايضا هم كيفيه يتعاملون معها.
1: ايوه
0: حقيقه اشكرك جدا دكتوره, لحديثك، يعني هذا حديث فعلا، هذا الأمر مهم وحديث مهم، وأرجو أن يستفيد مستمعاتنا العزيزات ومستمعينا أيضا الأعزاء من هذه الحلقة. طبعا دكتورة فاطمة محمد العيدروس، أخصائية طب أسرة وأيضا مديرة إدارة الصحة الإنجابية بمكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة حضرموت، كنا سعيدين جدا بتواجدك معنا.
1: الله يحفظك ويسعدك.
0: آمين يا رب.
1: أتمنى لكم التوفيق.
0: آمين، أتمنى لك أيضا التوفيق في مهامك. إذن أعزائي المستمعين الرائعين، وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة الرائعة، أرجو أن تكونوا قد استمتعتم واستفدتم أكثر. نلقاكم في حلقة جديدة وموضوع جديد الأسبوع القادم، في أمان الله. تنفس.

0: تنفس، برنامج اسبوعي من اعداد وتقديم آية محمد بن وبر. تنفيذ واخراج أسامة جابر.
1: بسم الله المكلل الأعزاء، نبقى الآن مع أغنية قلبي مع الغيد، ومن بعدها يغني كاظم الساهر أغنية إني خيرتك.

الجزء الختامي لأهم الأنباء من إذاعة المكلا. اطلع عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم الخنبشي اليوم بمدينة المكلا على سير العمل في مشروع تأثيث وتجهيز كليتي المجتمع بسيئون والشحر الممول من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، وذلك في إطار دعم وتطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني وتعزيز البنية التحتية التعليمية في حضرموت. ناقش عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم الخنبشي اليوم بمدينة المكلا مع رئيس جامعة حضرموت البروفيسور محمد سعيد خنبش ونوابه، وعميد كلية التربية بالجامعة البروفيسور سعيد بلعفير، ومدير عام مكتب وزارة التربية والتعليم بساحل حضرموت الأستاذ أمين بعباد، وعدد من المسؤولين في مؤسسات العون للتنمية ونهد التنموية وحضرموت للتنمية البشرية وصلة للتنمية سبل معالجة مشكلة عزوف الطلاب والطالبات عن الالتحاق بأقسام كليات التربية العلمية والأدبية خلال السنوات الأخيرة. اطلع عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم الخنبشي على نشاط مؤسسة نهد التنموية وبرامجها ومشاريعها التنموية والخدمية المنفذة في عدد من مديريات المحافظة، وما تسهم به من تدخلات في دعم مسارات التنمية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمجتمع. نشل وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الساحل والهضبة الأستاذ حسن الجيلاني أمس بمدينة المكلا استلام 5 شاحنات نظافة جديدة سعة 3 أطنان مخصصة لتعزيز أعمال النظافة وتحسين مستوى الخدمات البيئية بالمدينة، بحضور المدير العام لمديرية المكلا الأستاذ فياض فرج بعامر والمدير العام التنفيذي لصندوق النظافة والتحسين بساحل حضرموت المهندس أسامة باسعد. نشل وكيل حضرموت المساعد لشؤون الشباب ومنظمات المجتمع المدني الدكتور مراد بعلوي ومعه مديرة صندوق التنمية المهارات بحضرموت الأستاذة ريهام بن همام اليوم بمدينة المكلا حزمة من الدورات التدريبية والتأهيلية في عدد من المؤسسات والمعاهد التدريبية برعاية السلطة المحلية بالمحافظة وتمويل صندوق تنمية المهارات فرع حضرموت وتنفيذ عدد من الجهات التدريبية، وذلك تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للشباب. مستمع إذاعة المكلا الأعزاء، قدمنا لحضراتكم موجزا ختاميا لأهم الأنباء. الآن نختم بالقرآن الكريم للمقرئ الشيخ محمود خليل الحسري يتلو ما تيسر من سورة نوح.

يأتيهم عذاب أليم. قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى

لا يؤخر لو كنتم تعلمون. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا

أسلمت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا

ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. بهذه الآيات البينات مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى ختام فقرات ومواد برامجنا لهذا اليوم. نختم معكم الآن بالسلام الوطني من هنا إذاعة المكلا صوت حضرموت عبر الأثير.